0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les hits.

دي مولادي يا لميمة يا لحنينة يا

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فام، صباح الخير. تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر فيها معاني السيرة النبوية، وتشهد مختلف الجهات التونسية بهذه المناسبة مظاهر احتفالية ودينية تتخللها مجالس للذكر وتلاوة القرآن الكريم ومدائح نبوية، إلى جانب العادات والتقاليد التي توارثتها العائلات التونسية احتفاء بهذه الذكرى. كما تتميز مدينة القيروان التي ارتبط اسمها تاريخيا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأجواء خاصة تستقطب زوار من مختلف أنحاء البلاد. وزارة الصحة تكشف أن برنامج المستشفى الرقمي أجرى خلال سنته الأولى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة، وتقديم 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. ووزارة الصحة تؤكد أن الاستشارات عن بعد سجلت نسبة رضا بلغت 92%، في حين لم تستوجب الإقامة بالمستشفى سوى 500 من الحالات. كما أسهمت منصة نجدة منذ إطلاقها في متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة لتوحيد مسار التكفل وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجال وطب القلب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تفيد بتسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من البارحة بمعتمديتي المهدية ورجيش على إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية. وأعلنت السونات عن استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من اليوم. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى زيادة الضغط على كندا متوعدا برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات من كندا إلى 50% اعتبارا من أول جانفي المقبل، في تصعيد للنزاع التجاري بعد انهيار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكالة رويترز تفيد نقلا عن بيانات والية لحركة الشحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز أمس، وهو أدنى عدد منذ 7 من مايو الماضي. ونقلت الوكالة عن بيانات لمنصة تتبع السفن أن ناقلة غاز عملاقة واحدة دخلت المضيق من جهة خليج عمان أمس مقارنة بست سفن من مختلف الأنواع الأحد الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.
0: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: يصبح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مليان بالحاجات المحلية الكل. اليوم المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم حين بألف خير يا توينسة. إن شاء الله ديما هكا تونس مليانة بالاحتفالات، وإن شاء الله ديما بالصحة وبالخير والانفراج متاع الأزمات اللي قاعدة تمر بها البلاد، الأزمات البسيطة نسميها نحن منحاولوا منها ولوش. إن شاء الله ديما بخير، إن شاء الله ربي يفرج علينا، إن شاء الله هكا ربي يرحمنا، إن شاء الله تبرد شوية الدنيا ونلقاو الماء وما يقصش علينا الضوء ونرجعوا لباس. نهاركم زين، معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، تحياتنا المحمد عزيز العوني في الإخراج التقني، وجدين العوني في الإخراج الرقمي، الثنائي الجميل الأخوين، تحياتنا لهم. إن شاء الله نهاركم زين أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا موجودين، كسوا في تونس وإلا خارج تونس. اليوم الأربعاء 25 أوت 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجري. كما تعرفوا ديما نبداو بغنية وغنية وحكايتها، شنو ينجم يخلي حكاية صغيرة على عصفور تولي بعد قرون أغنية يسمعها الملايين؟ الحكاية تبدأ بطفل صغير اسمه أبو عمير، كان عنده عصفور يحبه برشا. نهار اللي مات العصفور حزن الطفل الصغير، وفي لحظة كان متعدي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار أنه يقرب منه ويشاركه حزنه. كلمة واحدة من النبي صلى صلى الله عليه وسلم كانت كافية باش تبين قديش الرحمة كانت حاضرة حتى في التفاصيل اللي يمكن نعتبروها احنا اليوم بسيطة برشا. الموقف هذا اللي ورد في السيرة النبوية ألهم الشاعر الراحل نبيل خلف ولحنه وليد سعد وخرج في عمل غنائي بصوت وائل جسار. أغنية ما تحكيش على موقف عظيم في الظاهر، أما يمكن في بساطته تكمن أجمل صورة للرحمة. اسمعوها، خليكم توا مع قلبك حنين يا نبي والجسار. وهنا رجعين
1: ناس الديوان ترجع لك

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعه تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 7 يا صباح الورد والفل والياسمين من جديد المستمعين. شكرا على اختيار لي فريكونس نتاع ديوان اف ام، شكرا على اختيار ناس ديوان. ان شاء الله نهاركم زين، كل عام وانتم حيين بالف خير، مولد نبوي مبارك على الجميع. تمتعوا بنهار الفيشتة، تمتعوا باللمة مع العائلة، تمتعوا باجواء هكا اللمة العائلية، زقوقو العصايد بانواعها، التليفونات بينات بعضكم، هي فرصة الحقيقة لي هكا لم الشمل. نذكروا حبيبنا، نذكروا صحابنا، نذكروا حتى عائلتنا الموسعة هكا بتليفون بلما نسلموا عليهم. مثالش هكا نسترجعوا حتى الذكريات متاع الطفولة مع بعضنا، نسترجعوا هكا أيامات مزيانة، أياماتنا أقبل وحتى تو. ديما نقعد ونقولوا اللي المناسبات هذية راهي تلم العائلات وفرصة لي هكا صلة الرحم. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، إن شاء الله ديما حيين بألف خير. نهار زين سيسر وحكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم على التوينس الكل اللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. معاكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، مانيش وحدي اليوم. نسلم تسليم خاص وحار جدا على مزيانتنا نسرين الشوك. بونجور نوسا.
2: صباح النور عسليمة. نحب نعيد على التوينس الكل ونقول ان شاء الله مولدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وحنا خاين بخير، وان شاء الله ديما العادات المزيانة هكا واللمة الحلوة موجودة، وفما صلة الرحم بين التوينسة. ومحلي نهار الفيشتة،
1: محلي نهار الفيشتة، ومحلي كي نجيبك أنا معناها من 7 متاع الصباح
2: على قلبي أحلى من العسل.
1: نورتنا نوسة إن شاء الله ديما هكا بحذينا وعملت لنا هكا جو بضحكة مزيانة بالنصائح المزيانة متاعك. من بعد باش نحكيه بطبيعة على عصيدة زقوقو والعصائد الكل أون جينيرال، الفوائد متاعها وكيفاش حتى نستحفظوا على العصيدة في ظل الانقطاعات المتكررة متاع الضوء اللي قاعدة تمر بها البلاد توا. بطبيعة كيف كيف مانيش وحدي. بونجور لارتيستو.
3: الله

0: يا صباح الورد والفل والياسمين الارتيستو.
1: صباح النور
0: كالعاده، هكا تطربنا بالوصلات نتاعك الفنيه واليوم
1: النور.
0: اكثر من لازم بيان سور.
1: اليوم مولد خاطر
0: جوك عاد على
1: بيان سور. صباح النور نورس، صباح النور نسرين، صباح النور مرام عزيز وجدان، صباح النور تونس، الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يتفرجوا فينا الكل. صباح النور للكتيبه، كتيبة ناس الديوان اللي تابعوا فينا الناس كل، إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وتونس والشعب التونسي والأمة العربية الكل حية بألف ألف خير. محلاه نهار الفيشتة الحقيقة، يبدأ الكياس فارغ، الحقيقة يبدأ الكياس فارغ، واحد ينجم يدور في راحته وفي عقله ويعمل برشا برامج، تحسوا النهار طويل هكا وماذا بيك تعرف تستغلوا على الاخر.
0: تمام، باش نحكيو ديجا علاش نهار الفيشتا ديما نحسوه طويل اكثر من العاده شويه اخر، لكن بيان سور لازمنا نصبحوا على مروه المزينه. بونجور مروه.
2: صباح الفل، صباح الفل للناس الكل، صباح النور نوروزا، صباح النور نسرين، صباح الفل والياسمين الارتيست.
1: بونجور،
2: ميرسي على الصوت المزين هكا يا الصباح. ابداع
0: اليوم بيناتكم جو باهي، كامستري حلوه،
2: ان شاء الله تتعدى حلقه باهيه. صباح الفل والياسمين وجدين وعزيز، نصبح على الكتيبة ونعيد على التوينسة الكل والأمة الإسلامية جمعان، إن شاء الله ينعد علينا بالصحة والخير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل بألف خير، وإن شاء الله ديما نحيي وذكرى المولد النبوي الشريف يا ربي، وتبقى العادات الجميلة نحييها جيل بعد جيل ديما.
0: طبعا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نحكي بالقدي اليوم على المولد النبوي الشريف، الاحتفالات في تونس، منين جات حكاية زقوقو، الاحتفالات في العالم كيف كيف، كيفاش بديت اصلا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف كيف كيف. باش نحكي وباش نمشيو لجهاتنا اليوم في تونس، شنعملوا طله، كيفاش تم الاحتفالات من جهه الى اخرى في ربوع الجمهوريه. باش نحكيو زيدا على المحجوزات اللي صارت من قبل هيئه السلامه الصحيه بخصوص توسكي زقوقو، فواكه جافه ومستحضرات خاصة بالمولد النبوي الشريف، كيف كيف مع نسرين الشوك باش نحكي زيدة على الفوائد الصحية متاع العصيدة، وكيف كيف المظار زيدة، وكيفاش نردوا بالنا على صحتنا في ماكلتنا، وأهم حاجة أهم حاجة يهم تهم التوينسة العصيدة، كيفاش نستحفظوا عليها في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضوء اللي قاعد يقص على علينا وعلى الفريجيدير وغيره. محمد قل
1: خليونا مع المنافع متاع العصيدة، حكيوا الناش على المظار متاع العصيدة. الحقيقة خليونا مع المنافع متاع العصيدة، خطر العصيدة من أكثر الحاجات المغرية في النهار كفمتني كم تعلمون، تلقاها مزينة شوي فزدق من هنا شوي لوز من غادي، فهمتني. أنا ديما نقعد وكل ليلة مولد نتفرج على أو بلوتون عاود نتفرج على سيت كوم أضحك للدنيا، كيفاش نعيم الجاني وكمال التواتي اللي نتوجه لهم فهمني بتحية، يبدأ كيفاش يفسر لها يقول لها يا فطومة
2: راو
1: لازم باش نعملوا ربع هكا وربع هكا وربع هكا وربع هكا. دونك خليونا مع المنافع متاع العصيدة، والعصيدة راهي بنينة، وتهادوا وتحابوا وبربي ما تهبطوا الناس برشا ستوريات فيهم يا لالا وينك وفيهم فهمتني العصيدة تعبنا منهم هذوكم.
0: علاش تعبنا منهم؟ بالعكس فما ناس تحب تتفرهد وتشيخ برواحها، الناس تلبس لك جبه كيفي انا اليوم لبست جبه هكا في
1: التيم
0: نتاع المولد والتيم نتاع الاحتفالات. الناس تحب تتفرهد يا سيدي، اللي عنده فلوس واللي عنده معناها ما يحرمش روحه هكا نوسه.
2: صحيح،
1: دونك قاعد نلوج على الاسم نتاع العصيده اون فرونسي كيفاش
2: تهيدو ماني حتى اللي ما يقدرش جاري والا شكون يقربي ولا هنا الصحيفه نمشي نطلع عليه، وهكا ماني حاجه فيها ود
1: وفرصه زاده للعباد اللي متعاركين ولا للعباد اللي معناتها اللي متخاصمين وكل ماذا بينا، معناتها راهو شوفوا الدنيا فيها موت قال الاخر. دونك طاح الكيف على الظل، وديما خليه معناتها القلوب بيضه وكها، وان شاء الله هكا يتعدى مولد باهي وتعدى ايامنا كلها افراح وايامنا كلها احتفالات وجو ضحكك يا خويا اش خير من الضحك
0: وديما نكثروا من البوزيتيف فايبس.
2: زيد اليوم نسيوش نذكروا ربي ونصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تقعد هكا وحدك ماذا بيك تشد سبحه ولا حتى بيديك تبدا تقول صلى الله عليه وسلم برشا مرات، راهو ان هو يوم معناها عظيم في الانسانيه بالنسبه لنا احنا خاصه المسلمين، اللي جاي رسول جبنا الإسلام وفتح عينينا. إن الحق قاعد نتفرج تو في مسلسل اسمه عمر الخطاب، وننصح العبيد الكل تتفرج
3: تفرج فيه رو بالحق يرجعك لدينك ويفسر لك بداية الإسلام كيفاش بدأ وقديش فما عبيد ضحات وقديش الرسول صلى الله عليه وسلم استحمل برشا حاجات على خاطرنا احنا بالحق. معناه كل حلقة فما اون ريفليكسيون يعني باش تقعد تخمم تقول احنا جينا دين ساهر يعني حلينا عينينا لقينا بابا مسلم امي مسلمه
1: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله صحيح اما بارابور اللي عاشوا غيرنا راهو احنا تتسمى معناها مسهلانينا دونك ساعات نخرجوا شويه على الموضوع اما كي ترجع بالحق اما كي ترجع للاصل وتشوف كيفاش العباد عانيت والكل تقول لي خليني نصلي على النبي ونزيد خليني نتبع ربي خليني نعبد ربي وهذاك علاش هو اليوم هذايا نورمالمون يكون المولد ماهوش جوست احتفالات نتاع ماكله وعصايد وحاجات هكايا راهو ركزوا اكثر على الكوتي معناها الديني صحيتك الريليجيو سبيريتويل اللي فيه الجانب الديني
0: صحيح. دونك ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهار احتفالات وتفرهدوا متعوا بالنهار هذا على خاطر باهره وكي نتلموا كما قلنا مع عائلتنا لما راي نتاع العائله ما تتشريش بالفلوس راهو من بعد تبقى هكا تقول يا ريتني يا ريتني الخدمه خذتني الوقت خذاني المعنى الالتزامات كيف كيف حتى فما ناس راهي تخدم اليوم مش كان كيفنا نحن مثلا ديما نخدموا ديما موجودين معاكم دونك ميساج نتمتعوا باللحظات هذه خاطر ما تتعودش. يلا توا نخرجوا غنيه وهنا راجعين في نسديوانا
4: ابدا نهارك مع الناس ديوان

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: سما فايبس.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفله بليز وجوده بحيره واعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
3: 40 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. مولد نبوي شريف مبارك على الجميع. اليوم بما أنه نهار فيشتة هات نفهموا نحن علاش نهار الفيشتة هكا نحسوه أطول من العادة. اليوم ما فماش منبه يصوني، ما فماش هيا نزر برواحنا، ما فماش توقيت خدمة، وما فماش واحد يستناك تقول له هيا وصلت ولا ما زلت. واليوم بالذات نهار المولد النبوي الشريف برشا توينسا فاقوا بالسياسة وماخذين راحتهم، وهنا تجي المعلومة علاش نهار الفيشتة نحسوه أطول من نهار الخدمة رغم أنه في نهارات الأخرين كيف كيف هما 24 ساعة. السر ما هوش في الوقت، السر في مخنا نحنا. نهار الخدمة نهارنا مقسم، وقت باش تفيق، وقت باش تخرج، وقت باش تخدم، وقت باش تاكل. مخك يكون مركز كان على المواعيد والمهام، لذلك ساعات تتعدى في ساعة وما ننتبهوش لها برشا. أما نهار الفيشتة كي ينقص الضغط ويتبدل الريتم نوليو ننتبهو أكثر للوقت وللحاجات الصغيرة. شروق الشمس، قاعدة الصباح، لمة الدار، ريحة الماكلة، صوت العائلة. وهنا يجي الأحساس اللي النهار أطول وأوسع. وزيد كي يكون النهار فيه حاجات مختلفة على الروتين متاعنا مخنا يسجل تفاصيل أكثر، وهذا ينجم يخلي الفترة تبدو أطول في ذاكرتنا. أما توا السؤال اللي يهمنا أكثر، شنو أول حاجة يعملها التونسي كي يلقى روحه نهار فيشتة؟ هل أنه يرجع يرقد، يشد التليفون، يمشي القهوة، يفطر في عقله، وإلا يبدأ من الصباح في تحضيرات المولد والعصيدة؟ اليوم ما لازمناش نستعجلوا بالوقت، نخليوه يمشي بالسياسة بالسياسة. حاب نسألكم لهنا في البلاتو، أول حاجة تعملوها كي تفيقوا الصباح شنو هي؟ نهار فيشتة؟ نبدأ معك نوسة. نسرين نوسة
4: نرجع نرقد.
3: نرجع ترقد دونك
4: زي البكر عش قايمة.
3: هاي
4: نرجع نرقد، بعد نقوم نعمل بتي ديجا في عقلي. نحب خاطر انا نخو راحتي صباح، ما نحبش كل نكل مزروبه والكل معناها. نحضر هكا طاوله ونقعد ونكل في راحتي، وبعد نشوف بروغرام دو لا جورني شنو عندي معناها باش نعمل في نهاري.
3: باهي محمد.
5: والله في نهار فيشتا شوف كان انا قبلها بليله معناتها ما عنديش حفله، ما عنديش خدمه كمان ولا حاجه، نرقد بكري الحقيقة باش نشبع بالنوم، ونحب نقوم بكري في نهار الفيشتة الحقيقة. فهمت؟ إذا كان أنا هاني قلت لك أكونديسيون أنا نبدأ مع أنت قبلها بليلة، ما عندي حتى التزام مهني، حاول نرقد بكري باش من غدوتها نقوم بكري ونتمتع بالنهار هذاك. حب كيف نخرج من الدار نخدم الكرهبة ونخرج يبدأ الكياس فارغ، فهمتني؟ نمشي نعمل قهوة في عقلي ونشد التليفون ونبدأ نسكرولي ونبدأ نعيد على العباد كانوا معانتا عيد ديني ولا يعني معانتا حاجة مناسبة. كيف ما هكا فهمتني مناسبة. سينا في الكا الأخرى كان أنا يعني معانتا نخدم نكمل مع جو لحداش نص الليل ديريكت ما نروح نرقد نعمر مخي إني أنا باش نقوم مع التسعة على العشرة نتاع الصباح، ونبدا كالعاده نعمل قهوه في عقلي وذوق من الكل.
3: تو بالرسمي تحسوه نهار الفيشتا اطول من نهار العادي بتاع الخدمه ولا جست نحن هكا؟
4: اكيد كما قلت معناها في المخ يبدا فما ديسبيرسيون في السير الايام ديما عندي حاجات نخمم فيهم باش نحضر باش نقد. تو المخ ما يلقى حتى شيء باش يخمم فيه دوك طويل الوقت.
5: محليه محليه نهار الفيشتا طويل قصير.
4: محمد اكثر حاجه تعجبه في نهار الفيشتا اسكو جي كومبري في الاوف قبيله الكيس الفارغ.
5: والله العظيم والله
3: انت من الناس اللي هكا في سما تولي على صابك وتنرفز في الكياس وقت المبوتياج، هنقص عليك واحد من اليمين على اليسار درا شنو عملها وما حدش كلمه.
5: هو با هو راه الكل هكاك، اما نحكي انا مسلكها في حاجه انه الكياسات نتاع العاصمه الكل قبل ما معناتها ما نولي نسوق وكل الوالد ربي فضله كان ديما يهزني دور بيا يعني معناتها على ساقيه نخليه الكهرباء في مثلا في الدار ولا في الحومه معناتها ولا حاجه نهبطوا ناخذوا الكار ناخذوا يعني معناتها المترو وبابا اللي نوجه له فمني تحية تحسوا جيت توريستيك على الاخر يقولي مثلا ذايا الشارع باريز على اليسار او نهج لينين نهج لينين بشي خرجك على نهج اكس نهج ايغريك الكياس هذايا بشي يهزك غادي دونك حفظت لذوكم فهمتك القصايص الكل دو تيل سورت اللي براتيكمان رارمو وين نوحل في امبوتياج وكل كون شاء الله هما سيبا معناتها وقت متاع اكل الذروة ولا فهمتني بريسيون ولا حاجة فهمت مي سينو بيان سور نتنرفز انا كيف واحد يقص علي على اليمين ولا كي واحد ما يشعلش
3: كرينيوتون
5: لحقيقة خاطر شوف انا ديما انا مرة واحد قص علي في يعني معناتها فو والله خلطت عليه لحقيقة وقفت قلت له خويا العزيز انا جوست عندي سؤال وكهو معناته باش نمشي يعني معناتها لروحي علاش الكونستركتور نتاع الكهرباء نتاعك صنع لك فيها كلينيوتون جوست قل لي معناه فقط معناتها راهو الكونستركتور نتاع الكهرباء وقت اللي جاي يعمل في الكهرباء اخترع حاجه اسمها كلينيوتون الضوء الرفاف هذاك ريتو فهمت الدور يا على اليمين يا على اليمين يا على اليسار فهمتني شاعل خويا ماكش خاسر حتى شيء فهمت
3: هم جدا ان نردوا بنا في الكياسات وخاصه لحقا تحس روحك كانهم متفاهمين مع عليك معناها الفازيت الكل تجي قدامك الناس كلها تولي تقص عليك الاغلاط الكل تولي تصير قدامك انت ومعك انت دونك سيسوا روحكم اصدقائنا اللي سوقوا في الكياسات طريقه سلامه للجميع توا 7:48 دقيقه خارجين فاصل وهنا راجعين
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
2: بوبليسيتي
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس
0: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجريه اللي تدوم سنين جريه اورتوبيديك وارغونوميك في التعب تنسيك هي نمبر واحد في تونس بخبره 30 سنه ومطابقه للمواصفات العالميه سوبر سيستا الجريه اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذه النوم قمه الصحه
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
2: ديوان فم صوت كوم
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد رجعنا لكم في ناس الديوان تحيتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا نسلموا على أصدقائنا في الكتيبة شوي إخا نسلم عليكم بالواحد بالواحد هاد نمشي وتتسويت لتوب ريتش
1: توب ريتش
3: الحقيقة ديما في كل فترة من الفترات متاع الاحتفالات في تونس متاع أي مناسبة ديما نشوفوا هكا بطبيعة حاجات عندها علاقة بالمواد الغذائية نشوفوا هكا مظاهر متاع تخزين مش ولا بد مثلا كما المولد النبوي الشريف نشوفوا مثلا زقوق مسوس مستحضرات بريمي وإلا فواكه جافة قديمة وضعية تكون مش ولا بد بطبيعة لهني هيئة السلامة الصحية ديما تخدم خدمتها لهني حابين نحن نعملوا هكا ريكاب كامل في المحجوزات لهيئة السلامة الصحية هيت نفهموا التفاصيل وشنو صار بالضبط مع رئيس هيئة السلامة الصحية دكتور محمد الربحي صباح النور نورتنا في ناس الديوان وكل عام وانتي حي بألف خير
6: أهلا وسهلا صباح الخير ليك وللسادة المستمعين ولناس الديوان حاضرين ولا غايبين وإن شاء الله كل عام وانتحيين بخير
3: مرحبا بك سي محمد الربحي دكتور محمد الربحي هيت نفهموا نحن نعملوا هكا ريكاب على المحجوزات بتاع هيئة السلامة الصحية فيما يتعلق بالمولد النبوي الشريف
6: هو في الواقع تعرف البرنامج حكينا عليه في وقت الأوقات البرنامج هذا هو الهدف منه مش العقوبات الهدف هو حماية صحة المستهلك خاصة أنه في المناسبة هذه فما شكون تخول له نفسه باش يسرب مواد اللي هي كانت محجوزة في ظروف غير عادية ولا يعرفها فازة ولا احنا والحمد لله الحقيقة تحية لكامل الفريق متاع سلامة الأغذية اللي هو الفريق اللي تابع للهيئة الوطنية للسلام الصحي المجال الغذائية مركزي ولا جهوي على المجهودات اللي قاموا بها. يعني احنا البرنامج الخاص بمولد النبو الشريف وبدا منذ بداية جويليا، والحقيقة في مرحلة أولى كان استهداف المحلات الكبيرة اللي بعد التحويل والتخزين إلى غير ذلك، باش نأمنوا سلامة المنتوج على مستوى المصدر. وقت اللي نأمنوا سلامة المنتوج على مستوى المصدر احنا تولي عن إمكانية كبيرة باش المواد اللي تم توزيعها وعرضها في الأسواق تكون سليمة. وهك علاش احنا الحقيقة هالفرق هذية في الفترة الصغيرة منذ بداية جويليا حد البارحة قامت بحوالي 3000 زيارة رسمية، و 3000 زيارة رسمية هذه معها بقطاع في بعض الحالات وقت اللي نشكوا في نوعيتنا الغذائية يتم اقتطاع عينات، يعني حوالي 70 عينة تم اقتطاعها للوقوف على مدى مطابقتها المواصفات. جدا نحن الزيارات هذه وراهي زيارات مبنية على مبدأ الخطر، والزيارات هذه هي فجائية. الزيارات هي ما تنتم الوقوف على عديد الخلالات الحقيقة كما العادة. صحيح ثم بعض التعليل الاقتصاديين اللي مازالوا الحقيقة ما تأقلموش مع الواقع الجديد اللي هو معناها متاع سلامة الأغذية واللي هو التزامات محمولة عليه بالقانون.

0: حوالي 160 محضر عدلي ضد المخالفين، وهذه الحقيقة عدد مش شوي.
1: 160 محضر عدلي بخصوص شنو بالضبط دكتور محمد الرابي؟
0: وقت لا تبدأ مخالفة صحية خطيرة، وإلا تبدأ عارض مواد غذائية غير سليمة، يتم من جهة فما محضر حجز ذاك وحده، ولكن أيضا فما محضر مخالفة صحية يتم تحريره وتتبع عدلية، لأن ماشي مسيبة كيكا، مش كما قبل حتى باش تعمل حاجة تقترح، ولكن توا الهيئة هي أعطاها المشرع الصلاحية باش تاخذ القرار، لأن الهدف هو حماية تحت مستهلك
1: به. يعني لهنا دكتور سامحني دكتور محمد الرابحي، وانت رئيس هيئة السلامة الصحية، نحب نعرفه نحن كتوينسة والتوينسة اللي تسمع فينا، شنو اللي لقيتوا بالضبط في المحجوزات، وشنو ما اللي خليكم معناها تقوموا بتحرير محاضر عدلية؟ مثلا زقوق كيفاش كانت حالته، الفواكه الجافة كيف المستحضرات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، نعطيه بعض الأمثلة.
0: لا، هو في هو الحالات كلها موجودة. احنا مثلا من بين الأسباب الرئيسية اللي يتم من خلالها حجز الكميات هذه، مثلا في مرتبة أولى بنسبة 52% وجود ديدان حية وحشرة السوس وأثار القوارض وغيرها. فما شكون عارض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإلا ما فماش تأشير جملة، وإلا تأشير غير مطابق، هذا هما مثلا بنسبة 24%. كيف احنا وقت اللي تبدأ مواد غذائية ظاهر عليها علامات الفساد وتنبعث منها روائح كريهة، وإلا تعليم غير صحي، معناها مواد غذائية يحطها في أواني غير معدة الغرض، وإلا عدم احترام سلسلة التبريد، ولا استعمال ملونات غير مسموح بها. هذه كلها مثلا من بين الأسباب الرئيسية اللي تم من خلالها الحجز وتتبع المخالفين في الغرض. يعني المحجوزات تم الحبوب مشتقاتها، معنى أنواع كلها، السميد والفرينة والدرع والعجين الغذائي والفواكه الجافة. تصور أنت الفواكه الجافة معناها حوالي 17 طن من هذه المواد اللي تم حجزها، وتعرف أنت في وقت من الأوقات كانت الناس تتصور اللي الفواكه الجافة وإلا الحبوب بصفة عامة ما تتأثرش بمفعول المحيط الخارجي، ولكن الناس كل ولا تعرف اللي راهي هذه مواد حساسة، يكفي باش تحطها في محل ما تتوفرش فيه شروط السلامة، ما فيش تهوئة، ما فيش ولا فيه نسبة رطوبة عالية، مباشرة بصفة آلية يتم أكل التلوث متاع المواد هذيك بالفطريات، وقت اللي الفطريات تنمو تسيب الفضلات متاعها كأنبح كائنات حية، وقت اللي بتنمو باش تسيب الفضلات متاعها، وش الفضلات هذيك في شكل سموم ما يعبر عنه بالأفلاتوكسين، وهذه مواد عفوا وفقكم الله تنجم تكون خطيرة، لأن عندها استمطة التراكمية وعندها بالطبيعة، وهذه مواد ما يتقضاش عليها بالنقيب درجة حرارة، وقت اللي توا يقول قائلين حتى ولو فيها ملوثة بالفطريات ولا سمو الفطريات ما وقت لما طيبوها توا يتم القضاء عليها، لا، هذه راهي مواد ما تتأثرش بمفعول الحرارة. ما صحيح النواحي البيولوجية واللي يسمعوا فيها يعرفوا علاش نحكي كلمة البيولوجي، لأنه مشكلة جراثيم ومعناها البارازيت والبكتيري وفما عائلات كلمة بيولوجيا تجمع الكل، وهذم أغلبهم وقت اللي تسخنوا الماكلة ولا نطيبوها بالإبداء أكل الأنواع هذه تموت، ولكن للأسف هالسموم هذه بتاع الفطريات إلى غير ذلك ما تتأثرش مفعول الحرارة، وكعلاش احنا ديما نأكدوا صحيح في المولد النبوي الشريف ما نشكوش ناكلوا ياسر زقوق، وخاصة زقوق غالي وصحيح
1: وصل 60 دينار الكيلو في بعض المناطق،
0: بذلك ولكن هي اللي يخوف فيها هالمواد هذه من حيث الخطورة على صحتنا، هي عندها الصبغة التراكمية اللي في كميلات،
1: ولهنا يعني سمحني دكتور محمد الربحي، وفي الحالة

0: هي اي مواطن تو باش يمشي يشري والا مش يشري، وفما هي نوع من الرواسب اللي انت كنت تحكي عليه ما تبديش ظاهره بالعين المجرده. هنا مواطن يقول لك معناها كيفاش نتصرف، انا هاني شريت زقوقو وما نعرفش عليها لانه وضعيته معناها الحقيقه ملائمه انه يشريها ويطيبها ويحضرها وكل، والا من بعد معناها تنجم تتسبب له في اضرار صحيه من غير ما يفيق. معناها كيفاش يتصرف في الحاله ذي؟
1: إيه هو سؤالك ذكي ووجيه جدا. هو شوف بالنسبة احنا خلينا ساعة نحكيه على اللي تم اقتناها من المحلات المفتوحة العموم، هذه في أغلبيتها الصحة هي مواد غذائية سليمة ومتمثل حتى مشكل بالنسبة للصحة. احنا منين نخاف ونخاف ومك الباعة اللي يظهروا ديما عادة في المناسبة هذه ويبيعوا المواد هذه في الساحات العامة وعلى
0: على قارعة الطريق.
1: بالضبط. هذا الخطورة وين؟ هو أنه هاك المواد هذيك ما تنجمش تراقبها لأنها ما عندهاش هوية، ما تعرفش عليك من جيبها وكيفاش كانت. تنجم تكون كانت في مخزن فيه رطوبة عالية، ولا حاطها في بيت في الكاب، ولا تنجم تكون وقتها هذايا اللي اخترت. هذايا من جهة. من جهة أخرى احنا وقت اللي تبدأ مادة ملوثة بالفطريات معناها بصفة كبيرة، بتبقى فيها حتى الريحة تتبدل، تحسك الريحة
0: تحسها زادة اون بلوس، تبدأ باهتة حتى اللون متاحة يبدأ باهت.
1: وهو كذلك وإلا فما هكا نقول واحنا تبدأ مصوفة فيها كما حتى وقتها اللون يميل للأخضر إلى غير ذلك. هذيك مواد بطبيعة ما نجموش نستهلكوها لأن هذيك بالحق غير مطابقة تماما وتنجم تكون مضرة.
0: واضح. شكرا لك دكتور محمد الريبحي، سمحنا بربي الوقت يدهمنا عنا الأخبار. شكرا لك على كل ما أفتنا بيها. كل عام وانت حيب ألف خير مرة أخرى. أخبارنا تاو مع زميلتنا سحر بن بلقيسم من ثم فلاش سبور هني برامي، وهنا راجعين في ساعتنا الثانية من استديوهنا.
2: ابن نهارك مع الناس ديوان
3: ببليسيتي في مونوبري. جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذبت الويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
3: ديوان فم فلاش نيوز
4: مجزو ثمينة صباحا. ديوان فم صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يكون حارا وقليل سحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل، والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الجمعية التونسية لإدارة الأزمات توصي بضرورة الالتزام بالحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة جراء ارتفاع درجات الحرارة، داعية كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطر إلى الانتباه والجلوس بأماكن أكثر برودة. وأوصت الجمعية بإغلاق نوافذ والستائر خلال ساعات النهار وتهوئة المنازل مساء مع استعمال المراوح أو مكيفات الهواء عند توفرها، مع شرب كمية كافية من الماء وتجنب الخروج خلال ساعة الذروة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منوبة وإقليم برد تفيد بأن عطبا مفاجئا طرأ عشية أمس على القناة الرئيسية المزودة لخزانات الفجة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب على المناطق العليا من معتمدية المرناقية والمناطق العليا من معتمدية بربة من ولاية منوبة وعدد من أحياء ولاية تونس، وذلك بداية من البارحة. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 11 ليلا من اليوم الثلاثاء بعد استكمال أشغال الإصلاح وفق بلاغ صادر عن السونات. وفي أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يقول إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران واستخدام الضربات العسكرية في مضيق هرمز أو في محيط إيران، مضيفا أن الضغط الاقتصادي هو أكثر ما يؤلم الإيرانيين في الوقت الراهن. الولايات المتحدة تكشف عن توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على إيران، قائلة أن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. وقال وزير الخزانة الأمريكي أنه على الدول الأخرى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، المشوار متواصل مع هاني في فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foot.com. Diwan FM Flash Sport.
1: صباح الفل، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بدوره الالعاب المتوسطيه المقامه في تورنتو الايطاليه، ومنتخب كره القدم المنتخب التونسي الاقل من 21 عام فاز البارح على المنتخب المغربي الاقل من 20 عام هدف مقابل صفر. منتخبنا بالانتصار هذا يرفع رصيده الى 4 نقاط قبل مواجهه تركيا في الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات. ايضا منتخب السيدات في كره اليد حقق البارح فوز ثاني وانتصر بنتيجه كبيره على مقدونيا 43 مقابل 11، نتيجة كبيرة برشا لمنتخب لقمال مواجهة اليونان غدوة. بالنسبة لمنتخب سيدات كرة اليد وأيضا منتخب الكرة الطائرة رجال طبعا ينتصر البارح على منتخب صربيا 3 أشواط مقابل شوطين. نرجعوا لتونس، نحكيوا على الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت 4:30 باش تكون فما دفعة أولى فيها 4 مقابلات. النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة في حمادي العقربي في رادس. مستقبل المرسى في الشتوي يواجه تقدم ساقية الدائر. اتحاد المنستيري في بنجانات يستضيف الملعب التونسي، والنادي الصفاقسي في المهيري يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. الدفعة الثانية طبعا باش تكون نهار لحد وفي نفس التوقيت 4:30 فيها أيضا 4 مقابلات. شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشادلي زويتي. نادي حمام الأنف يستضيف النادي البنزرتي. الأولمبي الباجي في الكميتي في باجة يواجه الاتحاد الرياضي ببنقردان، والنجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النجم الرياضي بالمتلاوي. نذكر كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. النادي الرياضي الصفاقسي جاكم بيج تاز البارح الفحص الطبي وأمضى لمدة 3 سنوات في انتظار التأهيل الرسمي. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع اللاعب الأوغندي ريان فيجو، اللاعب متوسط ميدان دولي مع منتخب الشباب في منتخب أوغندا، وكان أمضى عقد لمدة 2 موسم مع الأمل علما أنه يبلغ من العمر 21 عام فقط. نذكر فيجو أجرى اختبار فني مع نادي صفاقسي قبل ما يتم صرف النظر على الانتداب، وثم في الأخر ينضم لأمل حمام سوسة. المنتخب السعودي يشارك رسميا في كأس الكونكاكاف والكأس الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في جوان المقبل بمشاركة 16 منتخب حسب ما أعلن عليه البارح الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي. يقول أنه المشاركة هذه باش تكون هي الثانية على التوالي بعد ما شارك في النسخة الفارطة عام 2025، وقتها كان بلغ الدور ربع النهائي. تم بنتائج البارح في البطولات الأوروبية في البريمير ليج في إنجلترا، تشيلسي ينتصر 3-2 على فولهام. أيضا في لليغا في إسبانيا 0-0 تعادل بين أوساسونا وليفانتي، وتعادل 1-1 بين مالاغا وديبورتيفو لا كورونيا. وفي إيطاليا في السيري آ البارح لازيو ينتصر خارج ملعبه على بولونيا 1-0، وروما يضرب فيورنتينا برباعية نظيفة. لاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فان بوينت. بعد شوية أرجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فان. ديوان فان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 8:18 دقيقة تحيتنا ليكم، رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الثانية. تحيتنا للي يسمعوا فينا وين ما كانوا واللي يلتحقوا بنا في الاستماع كسوا داخل حدود الوطن وإلا خارجها. مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة سعيدة مبروك، ليالي الأنس، حبيب بن صالح، معز منوبي، ياسين، أم عبيد الله، سامية سليتي، فدوى الديلي، بيبي أحمد، حلومة أحلم، أعمارة، مؤمن، مراد سنوسي. نسلم عليكم بليل خليفة زيدة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله مولدكم مبارك للناس الكل. احتفلوا وعملوا جو وتمتعوا بالنهار متاع اليوم. قبل ما نمشيوا لكويزيتنا ونسلم زيدة بيان سيغ، اليوم عنا ناس سبور حتى ولو حلقة سبيسيال على المولد، نسلم على هاني البراهمي التحق بينا. صباح الورد هاني، كل عام وانتم حيين بألف خير.
4: صباح خير، صباح خير نورد، صباح خير محمد هيني. مرام ضيفتنا نسرين وعزيز وجدان، الناس تسمع فينا الكل والجماعة الكتيبة معنا بالطبيعة. وإن شاء الله مولد مبروك على الناس الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
3: سنين ديما هاني. بعد شوية عنا ناس سبور معاك، بعدها كويزات، لكن قبل هات نمشي ونعمل نطلع على أحوال الطقس.
5: زوم ميتيو
6: اليوم 25 أوت 2026، طقس حار وقليل السحب يغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل. تتواصل الحرارة مرتفعة أو تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: زوم ميتيو.
3: شكرا مرام، سيسو رواحكم. مازالت درجات الحرارة مرتفعة مع الأسف، إن شاء الله يا ربي هكا بشوي بشوي تفرج الأزمة، إن شاء الله ينقص قصان الذوق. قال لي محمد
7: ومنيتي نسمع طقس حلو يزيونا من طقس حار. تعبنا من
3: ربي يفرج علينا،
7: تعبنا من السخانة،
3: تعبنا من قصان الضوء، تعبنا ما فماش ماء، ما فماش مياه معدنية، ما فماش غيره غيره غيره، تعبنا وزيد حتى كي قص الضوء تولي الكونيكسيون ماهيش تمشي، دونك كل شيء هكذا
8: الدنيا كل تقف شيء في ذا الكور جوستومون. معني أنا تسمع كلام فما ماء من بعد تمشي تشري منطقة ما فماش ماء، لا ارجع الضوء ومن بعد أنت في دارك قص عليك الضوء. معني أو بالحق ما
3: برشا ضياع،
8: فما un manque de communication efficace. مش communication juste pour communiquer، مش يتواصلوا معنا باش يقولونا متاع بالحق حسوا بينا وابطوا للمواطن للواقع مش للمسؤولين والادارات والمخازن والكل. اجا انت للعطار وللحماس وقولوا عندك شي دبوزه ماء وشوف تشوغا كوا كوم ريبونس. ما
3: مرام قل
6: لي دبوزه الماء بالمعارف وبالاكتاف ناخذوها دبوزه الماء، ولا اقصى طموح المواطن تو ونيت باش نتكلم بصفتي مواطنه يا اخويا قص عليها يا اما الضوء يا اما الماء، طلبات بسيطه ما تقصوش علينا الماء والضوء. ماء وضوء مقصوصين، لا ماء لا ضوء لا انترنت لا حتى شيء، ومو حاجه منهم ميسالش. يقص الضوء وخلي الماء، يقص الماء وخلي الضوء.
3: اللهم بلغنا الشتاء دونك توليك.
7: يلا
3: سيسو يلا سيسو ارواحكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا وانتم اللي تسمعوا فينا. اذا تحبوا تمشيوا للحفل الحدث للنجمه العربيه يارا بدعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذاكر، تباع في المسرح الأثري بقرطاج وإلا المسرح البلدي وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. كلمونا على 31 328 328 أربعة تذاكر للربح اليوم، وميمة في استقبال مكالماتكم. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مزين. في هذا الكل نحن قبل ما نمشيو للكويزات، بما أن نحن في أجواء المولد وبطبيعة محمد اليوم تيم لكويزات مولد وأجواء الاحتفالات، خلينا نسألكم هكا سؤال. تعرفوش علاش هكا نعملوا عصيدة زقوق وهكا ديما في المولد النبوي الشريف ونحيو التليفونات؟
7: لي ولا لي
3: هني مرام محمد نحيو تليفونات
4: من نعم في حاجة أخرى
3: بي أوكي هني سكت أنا مش نجيبك
4: نعرفها رم
3: قولوا لي بي عصيدة تزقوقو في تونس اليوم كي نقولوا المولد النبوي الشريف أول حاجة دي في بال برشة توينسة هي عصيدة تزقوقو صحنا بيض وإلا صحفة فوقها الزقوقو وفواكه جافة مزينة كيف اللوحة ما الغريب أنه الطبق اللي ولا اليوم رمز للفرحة واللمة عنده حكاية مرتبطة بسنين صعيبة برشة عاشتها تونس حكاية الجوع والمجاعة استعمل الزقوقو في تونس كغذاء ارتبط خصوصا بالفترة الأخيرة من القرن التسع عشر وبداية القرن العشرين في سياق سنوات جفاف صعيبة جات بعد ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 وقتها الجفاف ضرب المحاصيل الأساسية القمح الشعير والدراع والحبوب اللي كانت تمثل قوت التونسيين وليت نادرة والعائلات اضطرت تلوج على البدائل وهنا دخل زقوقو على الخط حبوب الصنوبر الحلبي اللي كانت متوفرة في الغابات وليت تترحى وتستعمل عوض الحبوب اللي نقصت يعني في الأصل زقوقو ما كانش أكلة احتفالية وإلا أكلة فاخرة كان حل من حلول التونسي وقت اللي صارت معاه من فترة متاع شدة كيفاش نلقاو هكا الزقوقو ونلقاو معناها شنو ناكلو في وقتها وكيفاش نعوضو القمح والشعير وقت اللي الموجود قليل أما التونسي حتى في أصعب الظروف يعرف كيفاش يحول الحاجة إلى عادة مع الوقت الناس اكتشفوا اللي زقوقو عنده مذاق مميز وبدأت طريقة تحضيره تتطور بشوية بشوية ودخلت عليه الفواكه الجافة اللوز البندق الفستق وغيره وهكا الطبق اللي بدأ كحل لأزمة غذائية ولا مع مرور السنين أكلة محبوبة بل وحتى مرتبطة بالثراء والقدرة على التزيين وكثرة الفواكه الجافة نذكروا اللي أسعار الفواكه الجافة مرتفعة جدا حتى زقوقو وصل الكيلو الستين دينار واليوم كي نحطوا عصيدة زقوقو فوق طاولة المولد يمكن ما نتفكروش اللي وراء صحن هذا وإلا الصحفة هذية فما حكاية تونسية كاملة حكاية جفاف مجاعة ذكاء في مواجهة الشدة وحكاية شعب عرف كيفاش يحول نبتة من الغابة إلى طبق من أشهر أطباقه ولهنا أصدقائي نحب نسألكم كيفاش كل واحد فيكم يحتفل بالمولد النبوي الشريف كما اليوم مثلا كيفاش تكون الاحتفالات عندكم في دياركم أصدقائنا في الكتيبة زادة نجموا تشاركوا معنا وتتفعلوا معنا
4: مش كون بش يبدو
3: يلا محمد
7: حاشمين بون أنا الحقيقة بيان سور ديما ليلة يعني معنت المولد كان مش نعملو بيان سور فهمتني زقوقو خاطر ساعات الوالدة تبدأ يعني معنت تخدم ليلة المولد ولا تبدأ تخدم نهار المولد دونك ان أجلوها الحكاية ما كان تبدأ معنت ما تخدمش وهي تبدأ الطيب في يعني معنت زقوقو وانا نمشي هكا بالسرقة ناخو شوية فاكية وشوية هذوكم وناخو كل كريمة هذيك البيضة فهمتني البنينة نعملوا برشة الحقيقة فهمتني زقوقو نكلموا بعضنا العائلة هكا عمومتي وكذا اللي في تونس معناتها فهمت خاطر ساعات نروحوا السفاقس وساعات نقعدوا هوني دونك نهزوا لبعضنا زقوقو ونكلموا بعضنا فهمتني وصحابي زادة والأصدقاء متاع العائلة جيب صحفة هات صحفة صحفة ماشية صحفة جاية كيف نمشي نتضيف زادة نهارة المولد كيف كيف نعملوا إكسي متاع يعني ما أنت متاع زقوقو فهمت
3: الجملة ذي ما تحبهش نسري ديجا بتفسر لكم بعد
8: بالتفصيل
3: إكسي قلي
8: المظهر ما تحكيش عليه
7: وثم زادة والله ثم مرة سيت مين ظهر لي في دار عمتي عملت عصيدة متاع جلجلان بنينة ياسر بنينة ياسر والله يهاني والله بنينة عصيدة جلجلان خويا أما بنينة برشا
8: حكيوا عليها بنينة أنا عمري ما ذقتها بنينة
7: والحقيقة كي دخلت لوج عليها شير انترنت معناته كل بالحق لقيت فيها برشا منافع برشا منافع على الأخر على الأخر دونك هذاك كيفاش يتعدى النهار
3: مرومة
9: والله نفسي احكي لكم خاطر المولد ورحنا صغار على خاطر بعد وقت اللي غلي زقوقو وما عادش المواطن خلط عليه وبشوي بشوي تفقدت العادات اللي كنا نعملوهم في الدار امي كانت تقبل بليله معناتها ليله المولد البخور في الدار نحضروا الدار نحضروا الصاله امي تعصد العصيده نقفوا معها في الكوجينه كنت نعمل حاجه ياسر نحبها كنت حب نلحس القصح نحب ناخذ الكسرونه بعد ما تكمل بها امي
8: ملا في عرسك باش تصب المطر
3: كيفاش هذا؟
8: يقولوا لي تلحس القصعة في عرسها تصب الشتاء، عرقو عرقوبة
3: عرقوبة
8: عرقوبة إن شاء الله.
7: نظر بعندك
3: ماشية معاك.
9: نتفكر برشا حاجات مزيانة، ريحة البخور اللي في الدار، أمي وقت اللي تبدأ تزين في الكيسين وصحافي متاع العصيدة، تخرج أمي زهيز خاص
3: كالمعونة ذيك ما يخرج كين في المناسبات،
9: ما يخرج كين في المناسبات وصحافي هذوكم ما يخرج كين ليلة المولد ليه، وكل مولد تشري صحافي جدد معناتها يتضاف للمجموعة متاعها مجموعة أخرى. ونحن عنا غادي بالحق معناتها في القصرين مش صحفة تمشي وصحفة تجي، معناتها حمى كاملة الجيرين، صحافي يمشيوا للجيرين والجيرين معناتها فما تبادل ياسر محلاه كان موجود ما عادش موجود توا، صحافي تمشي للعائلة والأحباب والأقراب والأصحاب، جيرين الكل يتفكروا بعضهم، تسمع كان الابتهالات الصوت الاذين ابتهالات اللي جاية من الاذين، تسمع كان الصلاة على النبي، كان ياسر حاجات محليها قبل الحق.
7: وعرض الحضرة بينسير اللي تعدى في التلفزة ذاك
8: فيلم الرسالة،
7: لا ذاك فيلم الرسالة ذاك في الـ في الـ في العيد الكبير،
3: في العيد الكبير
7: في العيد الكبير معناتها عنا فيلم الرسالة في العيد الكبير، الحضرة المولد تعدى زادة شوية في العيد الكبير، الكبش يدور معناتها
3: هذيك اكيد بيان سور حاجة مفهومة،
7: سبيكتاكل زيارة بيان سور اللي تعدى وهذوكم كيف ما لعد.
3: هاني
4: بالنسبة لي أنا ساعة الكريمة اللي حكى عليه محمد متاع سيدز جوجل، الكريمة اللي عام كامل حتى حد ما ياكلها نولي نحبوها
3: ناكلوها
4: بالعسل في المولد، هي قاعدة ساعة ديما. بالنسبة لي أنا الحقيقة سيدز جوجل نحبها برشا ملي أنا صغير معناها، وبريس كان أكثر واحد دي منك في الدار عسيد زقو نبدأ حتى اللي خلي من صحفته ونهز زين نكمل
3: سيسره
4: نستنى ما توا عندي سنين الحقيقة سنين بريس 10 سنين تقريبا ما عاش ناكل عسيد زقو نهار المولد نتاع دارنا بيان سور، خاطر بعيد على العائلة والكل، فبالتالي أمي ديما تخلي لي الزقوق وذاك الحاضر ما هوش طيب. أول مرويحة ديما بعد كنروح نطلع لدارنا، أول مرويحة بعد المولد مهما كانت دات بعد جمعة جمعتين شهر شهرين مهما كان، أول مرويحة طيب لي لي أنا 3-4-5 صحافي سبيسيال لي أنا
3: إن شاء الله ربي يفضل
4: شبعتي من عصيد الزقوق وكها، وأنا من الناس اللي تحب الحقيقة على الأخر عصيد الزقوق معناه
3: نصر.
8: انا ما نحبش عصيد سكوكو مش خاطر فيها سكر ومش صحيره، انا تيم بوفري واكزاكتومون مش مطعم ما نحبوش في كهو. اما نشارك في التزيين انا اختي معني ماما طيب الزقوق وكانت ترحي وتقدو والكل، ومن غدوه نهز نحطو صحافي ونبداو نقمرو اللي تبدا مشخشخه بالقدي بالقدي، نعطيوها العبد اللي نحبوه معناها خالتي عمتي اللي نحب نودها كيك، اللي تبدا نقز شويه العبد الرخين فيه انا واختي ما بيان سور بعد ماما تكون بونسي معني تجي تعب الصحفه هذيك على روحها. وديما مثلا كي جينا شكون وكل معني يحبوا يقعدوا وحدي انا خاطر يعرفوني انا اقل وحده تاكل في الزقوق
3: باش ياكلوا القيم تاع الصحفه كيما هاني
8: بنتي انا تمشي معني هالاختي امي والعائله
3: تحيه لماماتك واختك تحيتنا لامهاتنا الكل، والله يرحم اللي توفي وزيد ان شاء الله عيدهم في الجنه. نحن مثلا في بين الكيف وتبرسق، تبرسق مثلا نعملوا زيد بخلف عصيده الزقوق ونعملوا البسيسه اللي بالزقوق واللي فيها الفاكهه والدقلة، خاطر هذيك نحنا كنا نعملوها ديما، يقول لك حتى للمرأة اللي تولد يقولوا طاجين الخلاص في تبرسق، دونك صباح بكري هكا يخلط البسيسة ويعطيوها للمرأة اللي تولد، وإلا حتى نهار المولد كما قلنا بالبات متاع زقوقو كيف كيف وبسيسة وجنجلين وفيكيا ودقلة كما قلت لكم
8: كلها
3: مغذية، دونك مغرفة بركة ديجا انت سيبون هارك تعدى شبعان. دونك تحيتنا للتبرسقية الكل اللي يسمع فينا، تحيتنا للكافية زيدة، وتحيتنا لأهالينا الكل في كامل تراب الجمهورية. 8:32 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين
10: ابن هارك مع الناس ديوان
11: تبليسيتي
12: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
13: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فلاني والكاس تعب،
12: والفنانة التونسية رنا زروق.
14: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
12: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
15: ناسايا نحبك وانتي ناسايا،
12: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
13: ريتك ما نعرف وين.
15: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: تحياتنا لكم من جديد، 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى، مولدكم مبارك أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا. بعد شوية في ساعتنا الثالثة باش نمشي الولايات الجمهورية، باش نعملوا طلع على القروان وأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، نمشي وزادة البيجة وباش نعملوا طلع زادة على قفصة، كيف كيف باش نحكيوا على الفوائد الصحية متاع العصيدة بأنواعها مع نسرين الشوك، وعنا برشا حكايات وبرشا مواضيع. لكن قبل هذا كله هيد نمشيو لكويز الاغنيات.
10: كويز
3: يلا محمد.
7: نعود نرحبوا باللي يسمعوا فينا الكل وبالكتيبه. باش نبدا بمرام اليوم.
3: اولا
7: حلو نبدا بمرام. يلا
3: بسم الله.
4: سهله سهله.
3: يا
4: لا تبدا بيا. انا مش يا يا
3: يا نغاره يا سيده حضرة. هي
7: نفس اللازمة متاع الغنية، أنا ماهيش نغارة وماهيش يا لله جايتك بتخير.
3: هذه غلطنا بدي نعرفها هذيك.
7: لا لا أنت تبعت ستورياتي البارح على انستغرام؟
3: لا مانيش معاك على انستغرام مالوريزمون.
7: ساعة غنيت البارح في انستغرام.
3: يا محمد علاش مش في فيسبوك؟
7: يا محمد
3: نفس
13: يا محمد

0: صلى سيدي النبي ألف صلاة ما تكفي.
1: الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا محمد شكون نمشي
2: وكذا؟ حاضر نسرين
1: نسال
3: ترجعنيش قلت لك راني نبدا نسمع فيك ونقول كي نبدا معاهم شي يصير خير.
1: جاك نهار يا نوسه.
2: جاك نهار يلا نوسه يلا.
1: هيا سهله. خليوها خليوها.
3: قمر سيدنا النبي.
1: لا قريبه قريبه قربت.
3: مولاي صلي وسلم.
1: برافو.

0: برافو معز منوبي وسام ياسليتي فخري كيف كيف تحياتنا ليكم كالعادة ديما مشاركين معنا في كويزات الغنايات يلا محمد تكون توا
1: تلعب معنا انت
0: نلعب معكم
1: نور زيال
0: قمر
1: قمر
2: الله

0: يلا محمد نكملوا مع مرام.
1: مرام
2: مش طلع الخزر علي محمد هيك.
0: محمد نبي
3: الله يطلع منه.
0: شكرا.

0: نبينا صلى الله عليه وسلم سامي سليتي برافو عليك معزمة نوبي كيف كيف فخري ياسين ليالي الأنس حبيب بن صالح يلا محمد
1: شو
0: هنية
2: الغنيات المعروفين في الإطار هذا كل كملتوه
1: لا مازال مازال مازال مازال مازال
2: عزيز متشمت فيه
1: هذا
2: صعيب ولا صعيب
1: باش نعطيك انديس واحد
2: ترى
1: ولاية القروان
0: لا مش تبع
2: مش نطلع
1: يا صاحب
0: مالي
1: يا صاحب الجاه

0: أيد.
1: الله
2: محليها
1: محلي الغنية. تحيتنا للقروية الكل اللي يسمعوا فينا, تحيتنا لأهلينا في القيروين والقيروين. كما قلنا من بعد باش نحكيوا شوية على الاحتفالات في القيروين بالمولد النبوي الشريف. هات نكملوا في كويزات الغنية
0: نسري.
1: نسري.

0: نمشيو
1: نمشيو لك انت.
0: اوكي حاضرة
1: حاضرة
2: ديما برشا الاغنية تحسها مسجلة بكالكولاتريس.
1: معروفة معروفة. يا هذيك
0: يا جد الحسنين
1: يا جد الحسنين يا محمد يا جد الحسنين.

0: يلا نختاروا أغنية نسموها بعد بعد أخبار تسعة، يا إما يا محمد يا جد الحسنين، يا إما أغنية أخرى من أغنية الكويزات، وبتبيع أصدقائنا في الكتيبة هم اللي بش يختاروا مش نتوما.
1: هنرجع المرامة
0: هاي
1: يلا.
2: الإيقاع مش غريب علي حتى تعرف الله، أنا نحب الأجواء هذي راني نحبها مرش
1: معروفة أغنية تبدأ بالجاي
2: جيتك
1: لا لا ما جيتكش
2: جمال
1: جا
2: رد جا جار شي حضرة تونسية هي حضرة تونسية شي ما عرفتي شي يعطينا عزيز
1: جارت لشوية
2: يا قلب جاي

0: نشین عزیزه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: الله عليك، الله يعطيك الصحة محمد، شكرا على الكويزات كي العادة. هات نمشي وفاصل وراجعين مع هني البرامي في ناس سبور.
1: ابدا نهارك مع ناس ديوان
2: ببليسيتي.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام عسلمة
1: عسلمة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان فام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مجز 9 صباحا. ديوانفام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة. وتشمل المناطق المعنية تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وأصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. وأوضحت ستيك أن عودة الكهرباء تكون دون سابق أعلام داعية الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن منذ بداية جويلية الماضي وإلى غاية أمس من حجز أكثر من 91 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي الخاص بالمولد النبوي الشريف وفق ما أفاد به رئيس الهيئة محمد الربحي لبرنامج ناس الديوانة.
7: البرنامج الخاص بمولد النبوي الشريف وردا منذ بداية جويلية حد البارح قامت بحوالي 3000 زيارة رسمية، معها بالطبع في بعض الحالات وقت اللي نشكوا في نوعيتنا الغذائية يتم اقتطاع عينات، يعني حوالي 70 عينة تم اقتطاعها للوقوف على مدى مطابقتها المواصفات. يتم حجز 91.7 طن من المواد الغذائية اللي هي غير سليمة، ثم تحرير محاضر عدلية بحوالي 160 محضر عدل. الكميات هذه مثلا في مرتبة أولى بنسبة 52% وجود ديدان حية وحشرة السوس وأثار القوارض وغيرها. فما شكون عارض مواد غذائية منتهية الصلاحية وإلا تأشير غير مطابق، هذا هما مثلا بنسبة 24%.
6: مدينة القيروان تشهد مساء أمس رياحا قوية تزامنت مع تواصل فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ما أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف عدد من المواطنين فضلا عن أضرار مادية بالفضاءات المخصصة للمعارض والأنشطة الاحتفالية. وأوضح مراسل ديوان فم بالجهة أن الرياح القوية تسببت في تضرر وسقوط عدد من الخيام الخاصة بالمعارض المنتصبة في المنطقة، وأشار إلى أن الأضرار طالت أيضا بعض المعدات الصوتية والركحية إلى جانب التجهيزات المعدة لتأمين مختلف الفقرات والأنشطة المبرمجة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي أخبار العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن أنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية. وعبرت طهران عن ثقتها في أن شركاء التجارة الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وقال وزير الاقتصاد الإيراني: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. الصين ترد بدورها على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قائلة أنها ستحمي حقوقها ومصالحها، مضيفة أن تعاون بكين مع طهران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بابلقاسم وعودة إلى ناس الديوان في أمن الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 4 دقائق بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين، مولدكم مبارك للجميع. أصدقائنا اللي يسمعوا فينا، إذا تحبوا تربحوا معنا 4 تذاكر لحفل النجمة العربية يارا، كلمونا على 31 328 328. الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذكرة، تباع في المسرح الأثري ثريبي قرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تسكرتي.ان. دونك كلمونا على 31 328 328 ويتنمشيو تو سويت لناس سبور مع هاني البراهمي.
4: ناس سبور
3: يلا هاني شعنا اليوم.
5: بعد شوية باش نحكيو على أبو تريك النجم المصري اللي أكيد معناها حتى الناس متبعش برشا كورة أكيد يعرفوه ويتفكروا كي كان يلعب معناها في سنوات سابقة. نحكيو عليهم بعد، لكن قبل خلينا نبداو من تونس. والبارح النادي الافريقي يعلن على صفحته الرسمية على منتج جديد يطرحه بعد المنتوجات السابقة اللي نذكروا بها اللي هي اليغورت والكراسة. أيضا قبل كانت الشريحة معناها متاع الهاتف وغيره والبيوس بطبيعة. دونك منتج جديد المرة هذه والشيبس بطبيعة. دونك منتج جديد المرة هذه يعلن عليه النادي الافريقي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية اللي كنا حكينا عليها معنا في فترة سابقة لتدعيم الموارد متاع النادي وبشي يعمل أكثر مداخيل في السنوات المقبلة. البارفان هذا العطر الجديد النادي الأفريقي تنجموا ناس تفرج فيه تو على فيسبوك على يوتيوب تنجموا تشوفوا. فيه 4 أنواع معناها زوز للنساء وزوز للرجال. تقريبا فقط الامبلاج يفرق معناها بين النساء والرجال والحجم معناها والكل. البارفان هذا النادي الأفريقي كان سماه 57 باب جديد. يقول قال شنية الدلالة متاع الشيء ذي اللي هو طبعا اسم الشارع متاع باب جديد اللي هو 57 شارع باب جديد اللي هو المقر الأصلي متاع النادي الأفريقي وين تأسس النادي الأفريقي سنة 1920. دونك هذية علاش تسمى 57 باب جديد وهكا تسمى. وبالنسبة للسعر متاعه النادي الأفريقي حط السعر متاعه اللي هو بش يكون 105 دينار. أيضا 105 عندها دلالة اللي هي 105 اللي هي هدف غيث الزعلوني في الديربي الفارض في دقيقة 105 واللي هدف ذاك اللي كان جاب بطولة النادي الأفريقي. بالتالي نادي الأفريقي عمل حاجات رمزية بخلاف البارفان. كما قلنا التسمية عندها علاش سميها بالتسمية هذه، عنده علاش سميها بالتسمية هذه، وأيضا السعر زاد عنده علاش عملوا بالسعر هذا. خطوة جديدة للنادي الأفريقي كما عدد كبير من الأندية راهو في تونس ديما الأندية الكل تقريبا توا ولا عندها بعض المنتجات والكل واللي تحاول بالشكل هذا وعن طريقها الدعم مواردها المادية. دونك حاجة مهمة جدا نشجعوها في تونس. وحتى بالنسبة للسلوغون اللي عامل النادي الأفريقي البارفان هذايا ان بارفان اون ايدونتيتي اون هيستوار. دونك عطر هوية وتاريخ بالنسبة للنادي الأفريقي.
3: نتعدى لي أبو تريكة.
5: أبو تريكة النجم المصري السابق نعرفه واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية في تاريخها واللي حاليا ومنذ سنوات يخدم كمحلل فني في قنوات بين سبورتس القطرية وشبكة بين سبورتس في قطر. وأبو تريكة الناس اللي متعرفش رو عنده زوز ولاده اللي هما التوأم سيف أبو تريكة وأحمد أبو تريكة اللي التوأم ذي عمرهم 23 عام توا والتوأم ذي الزوز من لاعبين متاع كرة قدم. نحكي وخاصة على ولده أحمد أبو تريكة اللي يلعب حاليا في نادي المرخية القطري في الدرجة الثانية القطرية وكان تكون في فريق العربي القطري. طبعا في العربي فريق كبير في قطر. اللاعب كما قلنا عمره 23 عام والبارح بمناسبة أول جولة في الدرجة الثانية القطرية أحمد أبو تريكة يسجل هدف بطريقة ممتازة جدا مع فريق المرخية أمام الخور في مباراة انتصر فيها 3-0. هدف الحقيقة في المباشر البارح معناها بعد الهدف أبو تريكة كان موجود في البلاتو التحليلي للمباراة هذية، وكان الحقيقة حكى بتأثر وبكلمات معناها فيها برشة أحاسيس، معناها من شوية حشمة لشوية فخر بولده. نسمع أبو تريكة وشنو قال في المباشر على بين سبورتس.
6: عندك أي تعليق؟ مشاعر، ها المشاعر جياشة،
7: بس مشاعر الأب.
6: أنا أول
7: أنا في حياتي خجول، يعني ما بحبش
8: إلا في الكورة.
7: لا الملعب غير،
8: صحيح،
7: إنما في الحياة الشخصية أنا ما يعني ببقى ما بحبش، أو ما بكسف أتكلم على أولادي على بيتي كده بس، فبحب الرأي التاني الآخرين هم اللي يتكلموا. بس
6: لك كامل الحرية. نشكر لك كل شيء كابتن محمد بصراحة. نشكر لك هذا الإنتاج الجميل بصراحة أحمد.
8: إن شاء الله يواصل
6: إن شاء الله.
8: أبو 10 أهداف على الأقل
6: إن شاء الله. أتمنى له التوفيق.
5: كان معهم حاتم الطرابلسي في البلاتو اللي سمعته صوته، وكان فخر كبير بالنسبة لأبو تريكة، خاصة أنه أحمد أبو تريكة ولده في السنوات الفاتة ما كانش عنده أرقام كبيرة، لكن يبدو أنه البداية متاع الموسم هذا بش يكون بالنسبة له موسم مهم، خاصة أنه بدأ بقوة مع فريقه القطري، وظاهر أنه اللاعب، يعني الناس تعرف كورة، ظاهر أنه اللاعب عنده، يبدو أنه عنده مستقبل، خاصة أنه يشبه برشا الناس، تشبه خاصة هو مش سيف، تشبه برشا بطريقة اللعب متاع الوالد متاعه أبو تريكة. بالتالي نتصور اللاعب بداية 23 عام توا بش يبدأ نتصور يتطور أكثر مع فريق المرخية القطري، وعلاش لا إن شاء الله نشوفوه في المنتخب المصري ويتطور يمشي يلعب في فرق أكبر.
3: ومحليك يبدأ هكا فخور بولده، خاصة يمشي بنفس على نفس المنوال متاعه بشوية، دونك بالتوفيق ليه. شفنا ديجا الفيديو، الحقيقة الناس تأثرت برشا بالكلام متاع أبو تريكة وردت فعله. كمان ناس سبور معك هاني البرامي، شكرا لك.
9: انا تابعته في المونديال، ياسر محلي، ياسر عبد راقي، ياسر يعرف يعطي نقد بناء، معناها ابو تريكه ومحايد على الاخر، حتى وقت ليكيب وقت ليجيبسيان مصر تلعب وقت اللي ينقد والكل، معناها اللي اعطاه حقه واللي غلط قال لي هو غلط، مالغري كو سي ليكيب ناسيونال نتاعو. معناها محلي راقي برشا ابو تريكه،
5: اي هو ابو تريكه كمحلل، وشي اللي خلاه تقريبا هو من لي بيلي نتاع بين سبورتس في السنوات اللي فاتت الكل، معناها تبدلوا برشا محلين تقريبا، هو زوز وثلاثة أسماء أخرين بينهم حاتم الطرابلسي زادة، اللي قاعدوا ديما ثابتين معناه في بلايسهم ما تبدلوش. وكهور أبو تريكة كان لاعب كبير، وكيم محلل زادة كبير وكبير برشا معناه بأخلاقه والكل، بالتالي حاجة مشرفة جدا لأبو تريكة.
3: شكرا هاني البرامي، كانت هذه ناس سبور. هيت نخرجوا فاصل وخانا رجعينا.
10: ابدا نهارك مع ناس ديوان.

0: بوبليسيتي.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس ديوان.
1: 17 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس ديوان, وفي ساعتنا الأخيرة باش نعملوا طلع على أجواء الاحتفالات في القيروان مباشرة من القيروان. مراسلنا حمزة الخلفاوي, تحياتنا ليك, صباح النور حمزة.
2: صباح الفل, أهلا وسهلا بكم, مرحبا بكل مشاهدي ومستمعي إذاعة ديوان فهم من عاصمة الغرب القيروان.
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير حمزة, مولد مبارك ليك. نحكي حمزة على إشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان تقية نهار الاثنين على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان بحضور والي الجهة ذكر البرقاوي والمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية. انطلق الموكب بتلاوة آيات من القرآن الكريم, تلتها محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, قدمها الإمام الخطيب الثاني لجامع عقبة ابن نافع وغيرها من التحضيرات. هيت نحن ناخذ من عندك شوية أجواء من قلب الحدث. كما تعرفوا الاحتفالات امتدت وإلا قاعدة بديت بلوتو عندها أيامات في القيروان والتحضيرات, واليوم هو يوم المولد النبوي الشريف. ناخذ من عندك الأجواء.
2: طبعا قبل كل شيء كل عام وانتم حيين بخير, شهر المولد مبارك عليكم على كافة التوانسة والأمة الإسلامية الكل. كما ذكرت هي تقريبا انطلقت فعاليات الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان منذ أسبوع من 15 أوت تقريبا. تعرف القيروان عنده خصوصية في الاحتفالات الدينية, خاصة نحكيه على المولد النبوي الشريف. تحضيرات على قدم وساق سبقة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على مستوى اللوجستي التنظيمي المروري الإجراءات الأمنية وغيره من الأمور اللوجستية. نحكي على المعارض, تقريبا 3 أو 4 معارض في مختلف النقاط اللي تشهد فيها توافد عدد من الزوار على مستوى مقام أبي زمع البلوي.
1: حمزة سامحني, عنيشي هك عدد الزوار تقريبا قديش؟
2: هو ديجا والله كنت مع سيد المندوب الجهوي اللي سيح, كانت تحب بعد في المباشر كان فما مساحة مفتوحة ناخذوها معنا, كان فما إمكانية. هو الحقيقة مازال لم يحصل العدد, لكن نحكيه على نسبة الحجوزات في النزل وفي دور الضيافة نسبة 100%, وهذا يعني ينعكس إيجابيا على عدد الوافدين. مازال التوقعات ما تحصلتش إلا ما تكمل يعني لليوم لآخر نصف الليل من احتفالات بالمولد النبوي الشريف بعد يعطيه العدد يمكن أكثر من 500,000 تقريبا زائر حسب التوقعات. مازال ما عندناش العدد الرسمي. طبعا الحمد لله يعني كان الوفود محترم جدا, شفنا على مستوى الحافلات اللي قاعدة تتوافد على مدينة القيروان, نشوف في الباركينج يعني برشا حافلات الكبيرة وصغيرة الحجم. توافد عدد من الزوار على محيط جامع عقبة بن نافع طبعا لمواكبة العرض الضوئي الممتاز اللي كان البارح, وديجا قاعدين نشوفه في الصور وفي الفيديوهات. لقات صدى كبير برشا على المستوى العالمي, حضور من الأشقاء الجزائريين ومختلف أنحاء العالم جدا, حضور ممتاز خاصة أكيد جدا الجالية التونسية بالخارج, حضور قوي جدا, سجل حضور كبير برشا طبعا في مختلف النقاط من مدينة القيروان.
1: ونحن ديجا سمحني حمزة قاعدين نتفرجوا فتوى في اللايف يوتيوب وإلا باج فيسبوك ديوان اف ام. الحقيقة الفيديوهات والصور اللي بعثتهم لنا رائعة جدا, توافد كبير للناس بالحق, حركية هيلة ومشاهد رائعة جدا. شكرا لك على الصور والفيديوهات اللي بعثتهن, وشكرا على الحرفية في التصوير. الحقيقة مزيانة برشا الصور تبين مدى أهمية الاحتفاء بمناسبة هامة كما هذه.
2: أكيد جدا, هي التسويق يعني للصورة الجميلة التي طبعا شفناها في مدينة القيروان والبهرة الذوقية على واجهة صومعة جامع عقبة بن نافع اللي فيه مميزات خاصة جدا. القادة صدى كبير من يعني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, من صناع المحتوى, من وسائل الإعلام الأجنبية كذلك. هذا هو طبعا يندرج في إطار السياحة الدينية وطبعا زاد كذلك السياحة الاقتصادية والثقافية وغيره. فقط لتوضيح يعني كان سيد وزير الشؤون أو عفوا وزير السياحة هو اللي واكب يعني الموكب الديني وكذلك مازال متواجد ديجا حاليا ننتظر سيد وزير السياحة مش يلتحق بعد شوية في مقام أبي زمع البلوي ليواكب حفلة المولدية في المقام هذا طبعا مع بعض الأنشطة أو الفقرات الفلكلورية من السلمية من الحضرة وغيره مازالت متواصلة في المدينة العتيقة وفي مختلف النقاط التي تشهد الأنشطة الفلكلورية على غرار المعارض على غرار المسابقات في أكلة العصيدة على غرار كذلك الأنشطة الأخرى التي فيها حفظ القرآن الكريم ومسابقات القرآن وكذلك مسابقة رفع الأذان. تعرف يعني اللب هو محتوى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هو الطابع الديني فقط الباقي كله يعني فقرات تنشيطية للزوار باش يلقاو الجو يلقاو الترهيد يلقاو يعني حاجة تنجم تستقطب أكثر الزوار. الحمد لله التوافد الزوار كان كبير برشا كما قلنا طالنا فيكم من بعد العدد الرسمي وإن شاء الله طبعا هذه هي بلدنا بخير رغم كل شيء الحمد لله
1: جوستومون ورغم كل شيء حمزة أنت في القروين الحقيقة البارحة رينا فيديوهات تم تداولها برشا بخصوص مع الأسف هكا عاصفة قوية يقولوا أنها ضربت القروين وتضرت منها خيام وإلا بعض الخيام متاع العارضين. شنو أحوال الخيام شنو أحوال العارضين هل أنه فما إصابات هل أنها أثرت معناها على الموكب هذه متاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟
2: هو صحيح للأسف يعني الحمد لله تعدد سلامات رغم بعض الأضرار البسيطة خلينا نقول عاصفة فجائية خاصة شفنا درجة الحرارة مرتفعة وهذا هو يعني حسب الطقس وكل شيء لكن الناس جيت والحمد لله وحبوا يحضروا للمولد وأصروا أصلا باش الناس تجي بالذمة فما كما قلنا فما الناس قطعت التذاكر بالذمة باش تجي للمولد كما قلنا العاصفة هي جت فجائية يعني في وسط الحضور الغفير في المعارض ربما خيام شوية من الخيام شوية من التجهيزات والمعدات. البارح كانت السهرة مش تكون تقريبا في الساعة 10 أو 11 تعليل لكن طبعا بعمل الطقس وعمل العاصفة القوية اللي ضربت مدينة الطيروان ما أثرتش بشكل كبير أصروا أن الحفلة تكون متواصلة إلى الساعة 3 صباحا يعني طلقت تقريبا نصف الليل ونصف ولا مضي ساعة وتواصلت حتى المرسطين ونصف مصليفة وكان بحضور سيد وزير السياحة وكذلك الوفود التي جاءت وطبعا ما حسش بالعاصفة ما حسش بالأضرار وغيره يعني الحمد لله تواصلت الحفلة وكانت أجواء رائعة ورائعة جدا من الترائف يعني حتى الأمطار تقل أمطار شوية فما أمطار وواصلت لعبات في التصوير وواصلت الاحتفالات وكانت أجواء ممتعة وممتعة جدا للغاية وهذا هو لم يؤثر الطقس على الحضور وعلى الأجواء الاحتفالية في مدينة الخيروان وطبعا كما قلنا الناس مش متعطشة للأجواء هذه مهما كانت الظروف مهما كانت التضاريس المناخية
1: الحمد لله
2: حتى في الليل 27 رغم الطقس البارد الناس تصل حتى للفجير يعني عادي جدا التونسي تعرف مع الجو مع هذه ما يأثر عليه حتى شيء.
1: دونك نطمنوا الناس اللي قصد ربي باش تمشي للقروان اليوم وإلا اللي موجودة غادي دونك ما فهم حتى شيء نجم بإذن الله يعني يأثر على الاحتفالات متاع المولد النبوي الشريف. ربي يحمي أهلنا الكل في القيروان ويحمي أهلنا الكل اللي موجودة في تراب الجمهورية. فقط نقطة صغيرة باش نكمل معاك حمزة خلفاوي الحقيقة رينا فيديو زادة بارتجيت قناة نسمة في الباج متاحة متاع الحقيقة هو مظهر ديما نشوفوه بعد كل احتفال يصير متاع مولد النبوي الشريف وإلا حتى ليلة 27 توسكي أو سيخ فضلات وغيره فيديو كان شوية آخر تعديهون وجدين تنجم تشوفوه في الباج فيسبوك ديوان اف ام ولا باج ولا شاني اليوتيوب ديوان اف ام متاع كما قلت لك فضلات وإلا حاجات هكا تقعد متاع ناس كسوسوا باعة وإلا حتى مواطنين. هل أنه فماش هكا إجراءات معينة تم اتخاذها من قبل البلدية مثلا بخصوص المظاهر هذه اللي قاعدين نشوف فيها كل عام؟
2: شوف هو قبل ما تبدأ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف انعقدت عدة جلسات مع إشراف سيد ولي القيروان وكاتب عام البلدية التسيير شؤون البلدية القيروان وخاصة النقطة هذه وعدد من النقاط الأخرى خاصة على مستوى النظر تجنبت كل الأطراف المتداخلة من البلديات، حتى من نحكيو على التعزيزات من البلديات المجاورة لعمادات أو معصمدية ولاية الخيروات. طبعا السوق فما يعني كما نحن نشوفه حتى رو حتى في المد في مكة المكرمة في المدينة المنورة راهي موجودة الفضلات هذه، مش فضلات يعني بمعنى الفضلات، هي فقط بقايا متاع أكياس في السوق المنتسب. يعني حتى طبيعية مش تكون فما أوساخ، يعني أنت ما عندكش ما تلزمش الكاميون البلدي تدخل في الوقت هذاك، حتى هو ممنوع المرور، الشاحنات ممنوع المرور العربي. يعني طبيعي جدا بعد ما يتلم السوق فما ناس جم يكمل السوق كأنها تستهدف وقتاش يكمل السوق خلينا نصور الأوساخ. صراحة فما ناس تتعمد تصور، يعني من في ظرف ساعة من زمان يعني يتم يعني السوق او التجمع الصاب السيبون، فيجي الشاحنات ويجي العربيات في ظرف ساعه يشوف كل شيء كانه ما صار شيء. لكن للاسف فما ناس تستهلك المياه العكره وتجي تصورها وشوفوا الاوساخ وشوفوا يعني حاجه طبيعيه كما قلنا، ها شفنا يعني في المدينه المنوره في مكه في بعض، وهذا غير مبرر اما حاله. لكن للاسف كما قلنا امور تنظيميه لوجستيه ما تخليش الشاحنات والعربيات باش تدخل البلديه، يقول لك خليك من السوق وبعد ما على العرب تتجنب الناس كل الشاحنات العربيات كل شيء اللي يخص النظافة باش يتلم كل شيء. يعني هذيك كذا ساعة ما تلقى المشهد هذيك
1: فقط، هذه نقطة للتوضيح. شكرا لك حمزة الخلفاوي مراسلنا من القيروان، شكرا لك على كل المعطيات اللي أمتنا بها كي العادة، ونقعدوا معك إذا فما حاجة جديدة بخصوص عدد الزوار وإلا حاجة جديدة طرأت من هنا لنص ساعة أخرى قبل ما نكملوا حصتنا اليوم في ناس الديوان. كل عام وانتم حيين بألف خير. من القروان باش نهزكم البيجة ونمشيوا لأجواء الاحتفالات في بيجة مع مراسلنا محمد عزيز التوجيني. صباح النور عزيز، كل عام وانت حي بألف خير. محمد عزيز صباح النور. انقطع الخط، نمشيو شوي اخر. دونك كما كنتوا تسمعوا نسرين ومحمد، هذه كانت الاجواء متاع الاحتفالات في القيروان. كما تعرفوا وجهه برشا توانسه وبرشا سياح زاده يمشيوا بالذمه للقيروان، كما قاعدين تشوفوا مشاهد رائعه ياسر مزيانه هكا تشرهك باش تمشي، واحنا ديجا حبينا هكا تمنينا ان نكونوا موجودين في الاجواء متاع الاحتفالات في القيروان. نوسا به ميكرو.
3: مشيت أنا مرة والأمبيانس كانت مانيفيك، الحق برشا عبيد برشا برشا عبيد، أما ما حليها كتحس الموسيقى بختو معناها الأناشيد هكا والتهليلات الدينية والعبيد ملمومة وناس الكل فرحانة بالمولد وكل أنيماشون هذيك زيدا كيف كيف الجامعة كل لوميير اللي عملوها والكل، بالحق مشهد محليه
1: معناها. يعطيهم الصحة، التنظيم حسب ما شفنا الحقيقة مزيان هايل إشارها كما قلنا. محمد في كلمة.
4: أنا كنت غنيت قبل في عديد المناسبات في القيروان، كالكسوا في المولد في ليلة 27، دونك المولد حاجة أخرى في القروان الحقيقة، كيما راهو تصاور يعملوا في يعني معناتها المابينج على الجامعة الكبيرة متاع عقبة بن نافع، لي سبيكتاكل ثم في باب الجلادين وثم في برشا معناتها فهمت بلايص أخرين. دايور عندي برشا أصحابي عملوا معناتها سبيكتاكلوات، ثم العرض اللي أنا موجود فيه ننده لسياد اللي هو تعمل نهار 22 أوت، كنت باش نكون موجود ولكن لظروف صحية ما نجمتش نكون مع الأولاد. أنيس اللجمي زاد بعد بنهار سيد العاشقين. دونك كل عام الحقيقة ثم حركية كبيرة برشا تصير في القروان، موزيكا اللمات بيان سور، نحكي ورانا على الولاية اللي جابت المشايخ الأقطاب في تونس كيما علي البراق اللي التوا عايشين بالصوت متاعو، فهمت كلكو سوا اللذان كلكو سوا التلاوات القرآنية اللي في يعني معناتها رمضان ولا في الإذاعات وكل عبد المجيد بن سعد وغيرهم وغيرهم، ثم برشا أغاني اللي احنا نعرفوهم ذوكم أصلهم يعني غنيوهم القراوة فهمت، وثم العادات والتقاليد بيان سور اللي يصيروا في المولد كيما مثلا في الميعاد واللمة متاع السلمية، نبدأ بالقسم الخالي من الغناء اللي فيه الذكر واللي فيه تلاوة الفاتحة وتلاوة الأحزاب متاع سيدي عبد السلام الأسمر، من بعديك نمشي ونعملوا السريدة المولدية، سريدة المولد اللي هي مولد البارزنجي اللي هي السيرة الكل متاع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونختم بتعطيرة القيام، ولما تم من حمله 9 أشهر قمرية تكون في طبع لحسين صباه بالذات. علاش؟ خطر بعد هي بالضبط نقول ونزيد النبي وفرحنا به ونبدأه في الشغل لذلك الكل. دونك بالحق راه ثم برشا حاجات عندهم جو آخر وعندهم شارم آخر، والحقيقة أنا عشتهم وماذا بينا ديما كل عام تكون ثم حركية كيما هكا. راهو نحكيه على حركية اقتصادية، حركية ثقافية، والتصويرة متاعنا متاع تونس ومتاع أجواء تونس للعالم.
1: صحيح محمد، من القروين كما قلت لكم باش نهزكم البيجة ونشوفوا أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في بيجة. تحياتنا ليك من جديد، صباح النور محمد عزيز التوجيني.
5: صباح النور نورز، تحية ليك ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان ولكل الضيوف اللي حاضرين معك في الاستوديو. أول حاجة سنبدأ بها بمناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نقدم لكل التونسيين بحال التهاني والأمة الإسلامية الكل، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وتونس ديما في خير.
1: إن شاء الله يحفظ ربي هكا ديما بلادنا، إن شاء الله ديما نحن لباس. كل عام وانت حي بألف خير محمد عزيز التوجيني. هي تعطينا كيفاش يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بيجا، شنو ما العادات، شنو ما التقاليد، شنو كيفاش معناها النهار هذاك يتعدى في الجهة عندك؟
5: والله نورس، حتى كيف كنت تحكي على العادات والأجواء، احنا بالحق نورس كنا قبل حتى كنا صغار ليلة المولد وحتى نهارة المولد كيف اليوم مثلا، حتى برغم نهار فيستا كنا دي مرة حركية كبيرة في السوق اللي هو نهج خارج الباشا معروف بسوق بزنس الشريان الاقتصادي الباجة اللي التونس الكل يعرفوه، وقبلة الزوار في شهر رمضان. الحقيقة بالحق نورس ما ناش نشوفه في برشة حركية، ما شفناش برشة تونس خلاله زجوجو. نعملوا بركة ريكاب صغيرة انه سوم زجوجو في باجة كان من 55 دينار ل 60 دينار وما هوش موجود. حتى للفواكه بالنسبة للبفري والحمرة مثلا كانت 48 دينار ل 52 دينار، بالنسبة لللوز 45 دينار 46 دينار، البفري والبيضة 74 دينار، بالنسبة للبندق 200 دينار، الفستق وصل حتى ل 120 دينار. هذوما بتباع أفعال الكيلو نتاع المواد هذوما. بالنسبة للتقاليد والأجواء، حتى كيرصدنا آراء المواطنين أغلبيتهم حكي أنه بش يعني بش عمل عصيدة بيضة تصبح المولد كيف اليوم، وفما تكون مثلا اللي يطيب اللكلوكة اللي برشا عائلات تونسية طيبها صباح المولد. وبالنسبة لعصيدة الزقوق فما مثلا عائلات يعني تفضل انها طيبها مثلا ليلة المولد ولا صباح المولد كيف اليوم من نهار الثلاثة. فما جدا انه يتلموا مثلا ديما مثلا المصلين بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب، كيف البارح كان فما موكب ديني في جامعة غزة في مدينة باجة. كنا جدا نتمنيه على شلية تكون ثم بعض المسامرات ولا بعض الحفلات في وسط مدينة باجة، لكن السنة الحقيقة ما شفناش برشا. نورد حتى السنة في باجة وحتى الحركية الحقيقة تقريبا غايبة، عبارة يعني ما شفناش أجواء تعمل كي تقبل، حتى كالحلوة الدنيا كذلك السنة تتباع برتو ما شفناش برشا السنة، نظرا للغلاء برشا. ما نعرف راه ديما جو المولد حتى التونسي نجم يسمع ويخلق حتى
1: بأبسط الحاجات بأبسط الإمكانيات.
5: صحيح نورد بأبسط الإمكانيات إن شاء الله، يعني بالحق مثل هذه اللي يعني حتى الفرص هذه والمناسبات ما تتنحاش وتبقى ديما رادخة في ذكرى تونسيين الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حي بألف خير.
1: كل عام وانت حي بألف خير. تحياتنا لأهلنا في بيجة، تنجموا تسمعونا على الاف ام على 103.2 في بيجة، تسمعوا ديوان اف ام. شكرا لك محمد عزيز التوجيني على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. ديما نقولوا ميسالش حتى ولو ما فهمش برشا حركية في الجهة، ديما نحاولوا نخلقوا بأبسط الإمكانيات الأجواء الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف. ميسالش حتى بالعصيدة البيضة، ديما نقولوا العصيدة البيضة هي معناها اللي بدينا بها نحن بأبسط الحاجات، معناها ما تتكلفش برشا وكل قدير وقدره. ونقعدوا في أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مشينا القروين، مشينا البيجة، هيت نعملوا طلع على قفصة زيدة والأجواء في قفصة بما أنه مولد نبوي شريف أكيد فما أجواء خاصة في الجهة. مع مراسلنا رؤوف العياري، صباح النور رؤوف، كل عام وانت حي بألف خير، مولدك مبروك.
6: صباح النور،
1: تحياتي ليك.
6: جبتها وحليمة ربيتها اليوم، جابت الصفي وصلات على النبي، صلوا صلوا على النبي ورجموا الشيطان، اليوم جابت علي وصلات على النبي، صلوا صلوا على النبي ونجم الشيطان. صباح النور.
1: صباح الورد. محليها المقدمة اللي بديت بها رؤوف العياري. شنو هذه تقولوها انتوما نهار المولد ولا كيفاش في قفصة؟
6: هي الحقيقة الترميمات نتاع السلبية والأطفال الصغار مازالت محافظة العائلات في قفصة على بعض التقاليد اللي مازالت سائدة إلى حد الآن على غرار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. هذه معناها الأهزيج نتاع الأطفال ليلة المولد وفي الحقيقة في الأحياء نشوفوه معناها كل فرحة على تبدو على الأطفال والصغار وكما نقولوا معناها البل تمشي على كبارها بتباع. نعرفوا معناها العائلات هنا في قفصة يحتفلوا احتفالات ما في الحقيقة هي ما تبعدش برشا ما تختلفش على بقية الجهات التونسية بتباع كما نعرفوا معناها هذا على المستوى العائلي. تحضيرات تبدأ متواصلة لاستقبال المولد النبوي الشريف. نعرفوا العادات الغذائية السائدة كما العصيدة وحتوى ولت أنواع معناها العصيدة واللي مازالوا محافظين خاصة برسم كيفيه معناها مازالوا محافظين على العادات الغذائية العصيدة العادية عصيدة بالشكشوكة معها ولا بالزيت والسكر. هذه معناها الحاجات اللي ربما تدل على تشبث العائلات في قفصة بالمولد النبوي الشريف. هذا الجانب العائلي. في الحقيقة الجانب الرسمي كما نعرفه لما برامج دسمة وخاصة دروس دينية في المساجد وفي الطبيعة. هذه معناها على مستوى الجانب الرسمي كما البارح مثلا محاضرة وكذلك احتفالات شهدها جامع سيدي يوسف ابن أبي يعقوب وسط مدينة قفصة. في الحقيقة هنا ربما تجرني ملاحظة هي في العادة معناها تعودنا في جهة قفصة رسميا احتفالات بالمولد النبوي الشريف تكون دائما في ثاني معلم يعد ثاني معلم إسلامي في تونس وإفريقيا الجامع الكبير أو ما يسمى بجامع صاحب الطابع. في الحقيقة هذا معناها الجامع يعد من المعالم التاريخية للأسف يعني ربما خلى ربما العدول على الاحتفالات مش تكون في المسجد هذا الجامع. في الحقيقة نظرا لبعض الأشياء المزيدة صايرة كما نعرف ثم تسربات مائية تسربات متعنية تحت ربما البناية هذه أثرت على جانب يمكن تقريبا ثلث الجامع بعض التصدعات اللي ولت معناها يخشوا من خلالها على المصلين والمؤمنين الصلاة. هذاك علاش معناها تم معناها
1: سامحني رؤوف انت قلت فما تسربات ومعناها فما نجم يقولوا انه فما هكا خطر صغير على الناس اللي موجوده في الجامعة هل انه فما معناها رسلتو معناها فمش معناها الجهات الرسميه تواصلتوش معاها انتم اهالي الجهه فماشي حاجه صارت بخصوص الموضوع هذا علاش معناها نحكيوا على جامع يعتبر معناها معلم اثري هام جدا وتاريخي هام جدا انه نحكيه على تصدعات ونحكيه على تسرب مياه ونحكيه على مخاطر تنجم تضر الناس اللي يمشيوا للجامعة هذا.
6: نعم هو حسب الخبراء وحسب المعاينات الأولية ثمانيات تسربت تحت البناية جزئيا وتم ربما في الحقيقة تم إصلاح ما يتم إصلاحه
1: ما يمكن إصلاحه
6: لكن هذه التأثيرات السلبية على البناية ثم لاحت بعض التصدعات على البناية بعض التشققات اللي ولوا معناها من شأنها الخشية على المصلين على ذلك خلوا معناها الجهات الرسمية ولا في الحقيقة إدارة جهوية للشؤون الدينية وكذلك ولاية قفصة هي لجنة كاملة مع التجهيز مع البلدية إذن اللجنة مشتركة للنظر في شنية الحلول الكفيلة ربما التصدي لهذه التصدعات حتى ما ربما ما تأتيش على جانب آخر معناها من هذا المعلم التاريخي الثاني اللي نشدد على أنه بعد جامع الزيتونة في الحقيقة معناها يلزم هنا العناية ويلزم معناها تضافر جهود جميع من المسؤولين وكذلك أصحاب القرار حتى يتم معناها التصدي لهذه هذه الظاهرة إن شاء الله باش نحافظوا على هذا المعلم وتعود البسمة ويعود ربما تعود الحياة لهذا المنصب من خلال الاحتفالات اللي تقام في هذه المناسبات الدينية.
1: واضح رؤوف العياري، شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. كل عام وانت حي، بألف خير مرة أخرى، مولدكم مبارك أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا. نحبوا نحكيوا شوية على أجواء الاحتفالات، كملنا توا نحكيوا على أجواء الاحتفالات بطريقة أخرى مع نسرين شوك أخصائية التغذية. قبل كل شيء والحاجة اللي يسألوا عليها التوينس الكل في ظل الأزمة متاع السخانة وظل الأزمة متاع قصان الضوء، أول حاجة الناس اللي خسرة الفلوس وعملت أنواع العصايد باللي بأنواعها معناها وباللي عندها خايفة لك على العصيدة لا تفسد لها الفريجيدير ويقص وكذا، هات نفهموا نحن معك أنت كيفاش نجم نستحفظوا على العصيدة متاعنا ما تفسدناش.
3: باش نستحفظوا على العصيدة نحاولوا في الأماكن اللي يقص فيها الضوء برشا حاولوا إنكم الكريمة باش تتغشوا عليها ينسى أما طيبوك نهار ونهارو، على خاطر أكثر حاجة تجم تفسد فيها هي كل كريمة سيختوك تبدأ الكريمة العربي اللي نعملوها بالعظم وبنشي وبالحليب فيها الحليب وفيها العظم دون قادرة على أنها تفسد فيها. أما هي جنرال ما العصيدة كان نحطوها في الفريجيدير ويقص علينا الضوء كان منحلوش الفريجيدير راهو قادر على أنه يحافظ على البرودة متاعه 4 ساعات، ما تبديش تحلو وتسكر في الفريجيدير وانت قص عليك الضوء حاط العصيده لداخل معناها
1: دونك نتجنبوا نحاولوا ما نحلوش الفريجيدير على قد ما نقدر
3: تحفظ ذاك البروده لمده 4 ساعات. العصيده بعد ما تصيبوا الا كان خرجناها الماكسيموم في السخانه اللي احنا فيها توا ساعه لبرا، كان جيت الحراره معتدله نحكيوا على 25 ولا 20 درجه نجموا نخليوها ساعتين، اما في السخانه اللي احنا فيها توا ماذا بينا ما تفوتش ساعتين وهي محطوطه لبرا. ونحبذوا ديما انه اخر حاجه نعملوها هي الفاكهه، معناها ما تزينوش العصيدة وتحطوها في الفريجيدير، خليوا الفاكهة هي آخر حاجة كي تجيو باش تقدموا العصيدة متاعكم وإلا باش تاكلوها وقت تحطوا الفاكهة. وماذا بينا جينيرالمون العصيدة ما تفوتش 4 أيام ماكسيموم، يعني حتى كان عندنا ضوء الفريجيدير يخدم الكل ما نخليوهاش برشا خاطر هي معمولة أباز دو معناها فيها برشا ماء والماء هو نعرفه ميكروبيولوجيا معناها مكان مهيئ لتكاثر البكتيريا، أي حاجة فيها برشا ماء ما نفوتوش 3-4 أيام ونحاولوا نتخلصوا منها.
1: نجيو لهنا للجانب الصحي معك نسرين الشوك، هيت نفهموا نحن شنو ما الحاجات الباهية نتاع العصيدة، عصيدة خلينا نحكيو على عصيدة الزقوقو بعد نمشيو شوية للعصائد الآخرين، معناها الحاجات الباهية لصحتنا وكل والحاجات الخايبة الأضرار زادة.
3: هو الصنوبر
1: قبل كل شيء ساعة خليني نسألك سؤال، قداش نجم ناكلو من صحفة في النهار؟
3: أوزي في الليزوكازيون في المناسبات والاحتفالات أنا منيش هوني باش نقول للعبيد كلوا ما تاكلوش، هو حاجة تصير مرة في الفيل مرة في العام احنا نحتفلوا مرة في العام احنا ناكلوا في العصيدة بيان سور، مش معناتها باش نعديو نهار كامل ناكلوا في العصيدة 3 وجبات رئيسية من صحفة لصحفتين صحة وبشفاء، خاصة العبيد اللي ماهيش تعاني من أمراض مزمنة اللي ما عندهاش سكر وسكر هيبدا ماهوش مريقل، خاصة هذوما العبيد اللي ما عندهاش أمراض قلب وشرايين هذوما هما اللي نردوا بينا ونستحفظوا أكثر من العباد الأخرين. أما كان أنا لبس وصحتي بخير من صحفة صحفتين عصيدة في النهار هذيك مش بتعملي حد شيء معنى. الصنوبر الحلبي اللي هو الزقوقو غني برشا برشا بالأملاح.
1: الصنوبر الحلبي الزقوقو الأضرار متاعه والمنافع متاعه شوية من بعد الفصل وهنا راجعين معك.
0: ابدأ نهارك مع الناس ديوان
7: ببليسيتي
0: مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:46 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، مكملين معاكم في حلقتنا الخاصة بالمولد النبوي الشريف. نحكيه مع أخصائية التغذية نسرين الشوك على المنافع والأضرار متاع عصيدة الزقوق. وهذا نكملوا معاك نسرين.
2: باهي، كنا نحكيه على الزقوق وقلنا في برشا منفع على خط في برشا أملاح. نقاو فيه الفوسفور اللي هو باهي برشا صحة العظام، نقاو فيه المغنيسيوم للعضلات مهم برشا، الحديد والزنك اللي باش يقويوا المناعة واللي باش يحسنوا في نقل الأكسجين عن طريق الكريات الحمراء. نلقاو زيدا في الياف، نسبه مهمه متاع الياف، هذاك علاش ما نخافوش برشا من الزقوق كي نعرفوا كيفاش نحكروا السكر. الالياف هي تعطل امتصاص السكريات في الجسم، نلقاو فيه نسبه مهمه زيدا متاع دهون، دهون صحيه، دهون غير مشبعه يتسميو، اللي هما باهين لصحه القلب والشرايين، مضادين للالتهاب. هذا هو دونك المنفعه في الزقوق. الاضرار مربوطه بكيفاش باش نطيبوا الزقوق، معناها قد ما نحكروا اقل شويه سكريات قد ما يكون احسن بيان سور. يا نستعملوا حليب كونسنتري، يا نستعملوا سكر، وكان استعملنا حليب مركز محلى في الوصفه نستعملوا نص كميه ونص كميه الاخرى اللي فيها سكر، خاطر ما ننسيوش انه 100 غرام حليب مركز فيها تقريبا بين 40 50 غرام سكر، هو مش شوي. دونك احنا كي باش نعملوا نص كيلو ونقولوا احنا زقوقو ونقسموهم على 15 16 صحفه، كل صحفه باش يطلع لنا فيها كيكا بين 4 5 طوابع سكر من غير ما ضفنا الكريمه. كان احنا معدلين السكر نتاعنا، فما عبيد تحبها بزيد حلاوه هذوك من 4 5 طويبة باش تطلع من 6 8 طويبة سكر في العصيدة، وقتها يولي برشا بيان سور، وقتها نوليو نخافوا من طلوع نسبة السكر بطريقة سريعة. بالنسبة للكريمة، دونك الكريمة من المستحسن انا نحب ديما انه العبيد تعملها بطريقة تراديسيونيل التقليدية، اللي هي شوية حليب شوية دجاج شوية عظام، وموا فيها منفعة خير من المستحضرات الحاضرة معناها اللي فيهم مضافات غذائية وحاجات احنا باستغناء عليهم معناها. مادام العصيدة حلوة مش لازم نحليو برشا الكريمة نتاعنا. والفواكه الجافه اللي باش نحطوها فوق نزينوا بها العصيده ما نفرطوش، راهم كالوريك برشا، فيهم صحيح فيهم منفعه ودهون نافعه وبروتينات وفيهم برشا الياف، لكن زاده سعراتهم الحراريه ماهوش شويه. نحكيوا على بول مويان تاع عصيده بالكريمه وبالفاكهه يجم يوصل 500 سعره حراريه، وعاده احتياج الانسان بين 2000 2200 كان هو ما يتحركش حسب مراه والا راجل معناها. دونك نحاولوا ما نفرطوش من استهلاك العصيده. والعباد اللي عندها السكر تشاور الطبيب نتاعها، تاكل وجبه غنيه بالالياف قبل ما تاكل العصيده، معناها صحن سلطه بالكدا، تاكل كميه نتاع بروتين نهار، تنقص شويه من الخبز والا نقص شويه من العجين، ناخذ في صحيفه صغيره مش لازم صحفه كبيره نتاع عصيده، ناخذ منها ذويقه بعد الوجبه ونحاول نتحرك شويه سورتو العباد اللي عندهم السكر. كملت كليت العصيده اعمل درجين حتى في الدار وانت تدور على ساقيك، هذاك يحفز دخول السكر للعضلات نتاعنا، دونك طلوع نسبه السكر بعد الاكل تكون اقل.
1: به انت كأخصائية تغذية، أكثر عصيدة ونوعية عصيدة فيها منافع للجسم؟
2: عصيدة زقوق باهية كما قلنا راهي كلها ألياف وكلها منفع. فما زاد العصيدة اللي حكيو عليها قبيل عصيدة الججلان، صحيت كيف كيف نلقى فيها برشا أوميغا 6 في الججلان، نلقاو فيها برشا الكالسيوم، خاصة الكالسيوم اللي هو نافع برشا معناها، سورتو كي نضيفوا معاه الحليب، دونك يولي عندنا كالسيوم نباتي وكالسيوم حيواني، دونك باهية برشا لصحة العظام نتاعنا وصحة القلب.
1: واضح نسرين الشوك، شكرا على كل المعطيات اللي تقدمه لنا ديما كي العادة. دونك سي سور وحكم،
2: لا افراط ولا تفريط،
1: سي سور وحكم، صحيح باهي العصيده وباهي هكا كي هكا تحاولوا تحتفلوا وتاكلوا وتعملوا جو مع عائلتكم، لكن زاد نسي سور وحنا ونردوا بالنا على صحتنا. باش ناخذوا توا تليفوناتنا باش نربحوا 4 تيكيت كل شخص، 2 تيكيت للحفل الحدث للنجمه العربيه يارا بدعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج، 40 دينار فقط سعر التذاكر، تباع في المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تسكرتي بوانتين. ناخذ أول تليفون، سارة بن عروس، مرحبا بك سارة، صباح النور.
3: عسلامة، شنحوالكم؟ لباس؟
1: احنا لباس، انتي شنحوالك؟ شنو أحوال
3: مبروك عزيزتي،
1: كل عام وانتي حيب ألف خير، شنو أحوال المولد عندك، شنو الأجواء عندك في الدار؟
3: الحمد لله عادي، أنا العائلة ملمومة وكها الحمد لله وشكر لله.
1: إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. إن شاء الله مبروك عليك، ربحت معنا زوز تذكر لحفلة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. أنت وشكون باش تمشي سارة الحفلة؟
3: والله أنا وراجلي وبنتي.
1: انت وراجلك ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وصحة ليك وان شاء الله مبروك. دونك كملنا تليفون لول، تليفون الثاني سي الصحبي بن احمد. صباح النور، مرحبا.
4: صباح الخير،
1: لاباس الحمد لله،
4: مبروك
1: سنين
4: مبروك. ان شاء الله منورين لله.
1: يعيشك سي صحبي، سنين دائما مين يتكلم فينا؟
4: برج الوزير رينا.
1: مرحبا بيك، شنو احوال الجو عندك في برج الوزير؟ شنو اجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟
4: الاحتفالات شيء ولا نحكي لكم كل صراحه شيء ولا بحق العبيد، نحكي كل صراحه العبيد امورها تاعها وزيد قص عليهم الماء والضوء برشا حاجات بالحق ودبوس الماء ما دخلت عليه شيء ولا بالحق الاجواء شيء ما
1: تعجبش
4: ولا ما
1: تعجبش. سيسو رواحكم سي صاحبي، ما يسالش أزمة وتتعدى نحاولوا معناها ناخذوها على ليجير.
4: إن شاء الله زينة وإن شاء الله منورين.
1: إن شاء الله إن شاء الله زينة، إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل وأزمة تتعدى. إن شاء الله مبروك عليك سي صاحبي، ربحت معنا زوز تذاكر لحفلة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. أنت وشكون باش تمشي سي صاحبي؟
4: والله ان شاء الله انا والمدام وهي تحب على ادم، ان شاء الله نمشي يمكن انا والمدام برك عندي اربع صغار.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك المدام وصحة ليكم. مبروك مرة أخرى سي صاحبي. دونك كملنا التذاكر متاعنا والحفلة متاع يارا، نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.
0: ابن هارك مع الناس الديوان، خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوتها بحيره واعرف كل كبيره وصغيره. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من العشره لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس.

0: بغني لها وبدأ إلا رامي عايشت. وصلنا للتسعة وتسعة وخمسين دقيقة ونحن نكون كمان حلقتنا لليوم في ناس الديوان. شكرا على المتابعة, شكرا على الثقة, وشكرا على اختيار لي فريكونس متاع ديوان اف ام. مرسي عزيز في الإخراج التقني, مرسي وجدين في الإخراج الرقمي, مرسي أميمة بن عيد في الستوندار, مرسي المرام, وشكرا لكل من تابعنا. تحياتنا لكم, كل عام وانتم حين بالخير. كانت معكم نورز مشراوي في الإعداد وفي التقديم. خليكم توا مع زميلتنا إيمان الساكوحي في سامر فايبز, من بعد هوديل ورغمي في منك نسمع. اقعدوا معانا ما تبدلوش الفريكونس نتاع ديوان اف ام. يلا نهاركم فل,
1: ابدا نهارك مع الناس ديوان.
2: بوبليسيتي.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج, سهرة الربوخ والجو التونسي, 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون, وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك

وأنس بن سعيد. ركب على حمراء تارجها مجنون. العرض الحدث اربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان اف ام مع السلامة. المرصد الوطني للفلاحة يسجل ارتفاعا في حجم صادرات التمور التونسية بنسبة 13.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026، فيما تطورت عائدة هذه الصادرات بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. وأوضح المرصد في نشرية أصدرها خلال شهر أوت الجاري أن صنف دجلة النور استأثر بالجزء الأكبر من الحصيلة، ومثلت كمية هذا الصنف 84% من إجمالي حجم الصادرات. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تعلن عن تسجيل عطب فني فيما يتعلق برقم النجدة 198 وموزع الهاتف بفرقة الحماية المدنية بغرد ماء ووادي مليز، مضيفة في بلاغ أنه جاري العمل لإصلاحه، والبلاغ يدعو إلى الاتصال بموزع الإدارة الجهوية أو بأرقام النجدة للأمن الوطني 197 والحرس الوطني 193. مدينة سوسة تشهد أمس فعالية دينية وثقافية متنوعة شملت مسامرة دينية بالجامع الكبير وعروضا صوفية وضوئية بالمدينة العتيقة، وذلك بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تضمن البرنامج لاحتفالات تنظيم المسامرة الدينية بالجامع الكبير في محتضنة المدينة العتيقة ببادرة من ناشطين في المجتمع المدني، تظاهرة ثقافية وروحية تمثلت في خرجة المولد رفقة فرقة العوامرية وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وفي أخبار العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تفيد في بيان بأن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجموع اعتداءات المستوطنين قفز من 2524 اعتداء خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 إلى 4113 اعتداء خلال الفترة نفسها من هذا العام، أي بزيادة مقدارها 1589 اعتداء. المنظمة البحرية الدولية تعلن عن تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر، مضيفة أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل 20 بحارا أو عاملا في الموانئ على الأقل وإصابة 35 شخصا وفق بيانات وكالة الأمم المتحدة المختصة بالشؤون البحرية. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سمر فايبس في أمان الله.

العشرة وثلاثة دقائق في استوديوهاتنا. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الكل مستمعينا الغاليين، إن شاء الله يا ربي مولد نبوي مبارك عليكم على الأمة الإسلامية الكل. حلقة خاصة من سمر فايبز تجيكم اليوم في نهاير المولد، نهاير فيه شتا مرتاحين فيه، وأكيد في متابعتكم معنا لكل الأخبار. موزيكا بنينة باش ترافقكم سواء باش تمشيو تهني والعائلات، سواء قاعدين في ديركم، حتى الناس اللي تخدم، إن شاء الله يا ربي تكون أيامكم الكلها خير والكلها عيد. نسلم عليكم برشا وإن شاء الله يا ربي تعديو وقيت مزيان. معنا في سامر فايبس كيف العادة، معنا عزيز عوني في الإخراج وجدين هوني في الإخراج الرقمي، وترافقكم إيمان سكوحي حتى النصف نهار. زوز غنيات باش تختاروا واحدة منهم باش تسمعوها بعد أخبار الحدش. بعدنا شوية على الأولد بات جولد، اليوم زوز غنيات الحقيقة يحكيوا على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى هي البردة بصوت مسعود كرتس.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه البردة الغنية الأولانية. أغنيتنا الثانية من أحلى الأغاني اللي غنيها مهر زين سمعناها السنوات الأخيرة, والحقيقة تحرك فينا الشجون لزيارة مكة المكرمة ولزيارة المدينة المكرمة. نمشي ونسمع أغنيتنا قلبي في المدينة.

في المدينة وجد السكينة. إن شاء الله يا رب يرزقكم إن شاء الله زيارة مكة المكرمة وزيارة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحدة من الغنيات هذوما فقط تدخلوا على الانستغرام بتاعنا ديوان أفام وتصوتوا وتفوتيوا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار الأحداث. احنا ننطلقوا بموزيكتنا على ديوان أفام, موزيكتنا جديدة نيو نيو بإمضاء حكيم وبإمضاء عزيز, خطر هو اللي اختار لكم الموزيكا هذه حبايبنا. هذه موزيكتنا على ديوان أفام, صوتكم

0: Publicité.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر معك عاشي الكاش ما يبطاش.

0: 10:17 رجعنا لكم من جديد مكملين معكم المشوار في سمر فايبس. تحيتنا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا وين ما تسمعوا فينا في دياركم في الطريق. طريق السلام عليكم وان شاء الله يربي كل عام وانتم حيين بألف خير. كيف نقولوا مولد نبوي مبارك. الأجواء الاحتفالية يلزمها تعم كل الديار التونسية, والأهم من هذا هو ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذاك علاش في سمر فايبس اليوم اختارنا باش يكون حاضر محضينا الأستاذ مهدي شتورو. لأكيد توحشتو صوته في نهار كما اليوم ما ينجمش ما يكونش بحضنا في ديوان. صباح الخيرات أستاذ.
1: صباح الأنوار, بارك الله فيك, ما شاء الله مولد مبارك على السادة المستمعين وعلى كل الأمة الإسلامية
0: إن شاء الله يا رب. اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا, كيفاش نخليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياة, لأنه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتصرش فقط على العبادات, ولكن أيضا يظهر في طريقة تعاملنا مع الناس, يظهر في أخلاقنا, يظهر حتى مع الناس اللي نختلفوا معهم. هذاك علاش باش نقربوا أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم وننتهجوا منهاجه في تفاصيل حياتنا اليومية. كيفاش أستاذ, كيفاش تكون الاقتداء هذية, وشنو هو الفرق ما بين الاقتداء الحقيقي وبين الاقتداء أو الاقتصار على المظهر فقط؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين, وصل على سيدنا محمد في الآخرين, وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. سيد الخلق, صاحب الذكرى, صاحب الحوض المورود والمقام المحمود عليه أفضل الصلاة والسلام, هو خير من يقتدى به ويتأسى به. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة, فخير التأسي هو التأسي بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا في القرآن الكريم إشارات أنه يعني عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إخبارا عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم, ليس بعد هذا المدح أو الثناء ثناء, أنه يعني إذا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة فما يكون بعد ذلك ثناء وثناؤك. لذلك أنشأ بعضهم يعني يبين أن هذا الثناء اللي هو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الشعراء كلا شيء أمام ثناء الله سبحانه وتعالى. يبينون أن الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقين هو الذي أخبر أن النبي هو أفضل الخلق على الإطلاق. لذلك في مثل هذه المناسبات ذكر المولد النبوي الشريف نذكر الناس بصفات النبي الخلقية والخلقية. هذه في البداية صاحب الذكرى, ونذكر الناس أنه فخم مفخم صلى الله عليه وسلم, وأنه أخرج البشرية جمعاء من غياهب الظلمات. يعني لولا أن الله من علينا بنبيه صلى الله عليه وسلم لكان الناس في الشرك والعياذ بالله وفي الظلمات. لذلك ربنا أخبر في القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام منة من الله. لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو من أنفسكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لجميع الناس عبر الزمان والمكان. فمثل هذه المناسبات نذكر فيها بأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع, صاحب السنن الرفيعة, صاحب المعاملات التي لا يعادلها معاملة. رسولنا صلى الله عليه وسلم علم البشرية وهو أمي, أي أنه لم يدخل إلى مدارس ولا يعرف الحروف ولا يفك الخط, ومع ذلك علم البشرية. ونحن نتكلم الآن عن صاحب الذكرى ونتكلم عن كيفية الجلوس وكيفية الأكل وكيفية التعاطي مع الناس ومع العدو ومع النساء ومع الصغار, كل هذا من علمه إيانا النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرة هذه سؤالك, ثمرة الاتباع هو أن نجدها في معاملاتنا اليومية. يعني لا ليس فقط لاتباع النبي يكون بالصلوات الخمس، وهذا فرض وجميل ولا بد منه، وليس فقط اتباع النبي في صيام رمضان أو في العبادات العملية المشهورة، وإنما اتباع النبي يتجاوز. طب متى سنعلم الناس وسنذكر الناس بصاحب الذكرى في مثل هذه المناسبات؟
0: ولهنا أستاذ، في زمن أو في وقت كثرت فيه الضغوطات، المشاكل، الخلافات، شنو تنجم تعلمنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر، في التسامح، في ضبط الغضب، واللي جاء والعديد من المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مهم جدا انه نتأسوا بها في زمن متاعنا اليوم.
1: سيرته زاخرة في مثل هذه الأمور. الحلم، إن أردنا أن نتكلم عن الحلم فالرسول هو أحلم الناس، يعني كاظم الغيظ، وقد قال ربنا في الكتاب العزيز في مدحه لكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكثر الناس كظما للغيظ هو النبي، يعني لما تشوف السيرة متاعه صلى الله عليه وسلم وكيف عاش في مكة 13 سنة، لما عاش في مكة بعد البعثة 13 سنة، رغم 13 سنة صابر فيها على أذى المشركين، يعني من ضرب ومن هتك للعرض، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة ساجدا أمام الكعبة، يعني وضعوا فوقه وهو ساجد سلى جزور. عرفت سلى الجزور؟ الجزور هي الناقة، لما تولد الناقة حشاكم تخرج من بطنها تلك النجاسات، حملوها ووضعوها فوقه عليه الصلاة والسلام، وقيس على ذلك بقية الأشياء. يعني الرسول لما صبر على مثل هذا الأذى يضرب لنا الأمثال. وخير دليل عندما رجع النبي إلى مكة فاتحا لم يعاملهم بمثل ما عاملوه، بل قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل فلان دار فلان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، إلى آخره. طب من لا يمكن أن يكون هذا الحلم أو هذه الصفات أو هذه الخصال تصدر من إنسان عادي، وإنما تصدر من إنسان مؤيد منصور من عند ربه سبحانه وتعالى. هذاك علاش سيرته يضرب بها الأمثال، وحتى من قبل غير المسلمين، هذا لوحظ حتى من المستشرقين أو حتى من الفلاسفة المعاصرين، عندما يعني قرأوا سيرته وجدوا أن فيها شيئا ليس في بقية البشر، وإنما في شخص خارج عن العادة، وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى.
0: وتعالى صلى الله عليه وسلم. أيضا في نهار كما اليوم أستاذ، ديما نتفكر الصغيرات متاعنا، كيفاش نربيه وصغارنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بأخلاقه، خاصة اليوم دخلوا عوامل جديدة لحياتنا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي غيرت نمط حياة الأطفال والشباب. فاليوم كيفاش نجموا نغرسوا محبة الرسول في هالجيل الجديد؟
1: هو المناسبة خير مطية لمثل هذه الأمور. أنا أنصح إخواني والناس عموما أنه يستعملوا المناسبة هذه ويذكرون أولادهم بخصاله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا عندنا في المناسبة هذه مثلا أنه نعمل الحلوى ونعمل العصيدة ونعمل كذا، واللي مثلا يمشي مجالس ذكر أو في المساجد في أماكن يحيى فيها صاحب الذكرى والذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أنا أقول أنه مثل هذه المناسبات نذكر بها الصغيرات عن سيرة النبي، ولا بأس مثلا أنه في البيوت تذكر السيرة أو تذكر قصة المولد، لأنه قصص المولد تو المشهورة، أكانت في مولد البرزنجي أو مثلا البوصيري أو الهمزية أو البردة أو نحو ذلك، رأوا هذه مجعولة للثقافة الإسلامية ليس فقط للسرد. احنا نسردوها من فضل الله علينا في تونس وكذا، لكن أنا نقول أنه بعد السرد لا بد من شرح ولا بد من كلام. رأوك تذكر أن النبي حصل معه كذا في وهو صغير، وجاءه جبريل وحطه أرضا وشق صدره. شنية ذي مثلا ولد صغار يحبوا يعرفوا شو معناتها شق صدره، وأخرج منه علقة قال لها قال له هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه مرة ثانية، ثم لما كبر النبي حصل معه ما حصل مع خلانه، وكان يلعب في في في في قرية حليمة السعدية، ثم كبر شوية ثم تزوج من خديجة. هالقصص هذوم الكل لابد أن تذكر عليه، لأنه فيها زرع لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو النبراس، اللي هو النموذج، اللي هو الأصل. ما نحبوش نكونوا عندنا نماذج غربية أولادنا يتعلقوا بها بلا شيء، بلا ثمرة. الثمرة الحقيقية في من كان معصوما صادقا مصدوقا منصورا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي هذا هو المبتغى من فعل الموالد أو من فعل الاحتفالات المولدية. المبتغى الأساس هو شحذ الهمم وزيادة في منسوب الإيمان.
0: هذا هو أهم حاجة اللي نجمو ناخذوها من نهار كيما اليوم. واصلين معك المشوار أستاذ، وما زلنا نحكي على مولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حنا نمشي فاصل ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
7: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
8: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: Vibes. سامر فايبز 10:30 دقيقة. مرحبا بكم الكل, تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديونا فاهم, أيضا على الفيسبوك. نسلم عليكم برشا, إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير, إن شاء الله يا ربي ديما لمتكم ديما وكلها مودة ومحبة. باش نكملوا مع الأستاذ مهدي أشتورو, حكينا شوية فاش نجعلوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهاجا للحياة, وتو خلينا نحكيه شوية على الرسول نذكروه ونحكيه على المحاسن متاعه, لأنه ممكن هذه من أكثر الحاجات اللي تنجم تحبب الصغار, تحبب الشباب, وتحبب المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وهو كذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فربنا في الآية هذه يأمرنا أو يحثنا على أن نفرح برحمته التي من بها علينا وبفضله. لما ننظر إلى رحمات الله وأفضال الله, مثلا الإسلام من أفضال الله وكفى بها نعمة ربي ديمها علينا, كذلك القرآن الكريم وكفى به دستورا سماويا هو من نعم الله علينا. لكن من النعم الكبيرة التي لا يضاهيها نعمة ولا تضاهيها سائر النعم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, صاحب الحوض المورود والمقام المحمود. وربنا أخبر أنه رحمة, الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رحمة مهداة. فكيجي رب العالمين أو يقول رب العالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا, فنحن نفرح بالرحمة المهداة التي أرسلها ربنا إلينا وأنقذ البشرية منها. فإذا الفرحة التي نفرح أو نظهرها في يوم المولد متاع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فرحة أمرنا الله أن نظهرها, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأي رحمة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء. ثم من الأشياء المغيبة على الناس اللي الكثير من الناس ما تعرفش أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ربنا سبحانه وتعالى الميثاق من جميع الأنبياء. كل الأنبياء أخذ ربنا منهم ميثاقا وعهدا أن ينصروا النبي وأن يأمروا أممهم أن يتبعوه بنص القرآن الكريم. الله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وزاد أخبر رب العالمين أنه أخذ منهم يعني الشهادة, يعني شهدوا على ذلك. فسألهم أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري, قالوا أقررنا. ومش أقررنا, قال فاشهدوا, فشهدوا أنه نبي آخر الزمان وشهد ربنا معهم, هكذا يقول الله وأنا معكم من الشهيدين. فالنبي شهد له بالرسالة والنبوة جميع الرسل, مش فقط شهدوا بل أمروا أممهم أنه إذا ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبعوه وأن أنصروه. هذه واحدة. ثاني شيء وهذا مهم جدا, من الأشياء التي لم يسبق إليها نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل في حقه قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. لما نزلت الآية هذه على النبي صلى الله عليه وسلم, جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ فقال الله أعلم. فقال له جبريل إن الله يقول لا أذكر إلا ذكرت معي صلى الله عليه وسلم. كيفاش كي تقول لا إله إلا الله ما تنجم تقول كان بعدها محمد رسول الله, كان تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما تنجم تقول بعدها كان وأشهد أن محمد رسول الله. خلنا نمشي لبعيد. أنت مثلا في كل لحظة ليس يؤذن للصلاة على وجه الأرض، الله فاوت بين أوقات الصلوات بحسب الشمس، يذن طول هنا بعد مدة قصيرة يذن في مكان آخر وهكذا. جعل ربنا في كل ناحية من نواحي الأرض، في كل لحظة من لحظات الزمان، من يصدح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لحظة وحين في الكون كله، في على وجه البسيطة كلها، وهذا لم يسبقه إلى ذلك أحد من الأنبياء. يقول أحدهم في معرض الكلام: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. يعني ديما فما أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذه مزية كذلك لم يسبق إليها أحد. كيف قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. بكر شوية قلناها، جاء واحد من الصالحين خرج حاجة نفيسة، إيش قال؟ قال: يا مصطفى من قبل نشأة آدم. يعني أنت يا رسول الله أنت راك مصطفى من قبل أن ينشأ آدم، وهذا كلام صحيح، لأن النبي قال في الحديث: إني نبي وإن آدم منجدل في طينته، يعني ما بين الماء والطين، كتب نبيا في اللوح المحفوظ منذ قبل نشأة آدم عليه السلام. عادش يقول: يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أي يروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلذلك نقول ما كان يقوله سيدنا عمر، سيدنا عمر بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصور غداة وفاة النبي خرج على الصحابة وصار يذكر الناس بمحامد ومحاسن النبي، مع أنهم رم صحابة، يعني شافوا كل شيء بعينهم. يعني يقول القائل: ما يحتاجوش إلى تذكير. هذاك سيدنا عمر ورأى أن بعد وفاة النبي بقليل لابد أن يذكر، فقام في الناس وصار يقول كلام ويذكر بمحامده ومحاسنه وشمائله. ما لشنو حالي أنا ولا حالك أنت؟ يعني نحن أضعف بكثير وأبعد بكثير من مقام الصحبة. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان لك جذع تخطب عليه، جذع نخلة تخطب عليه، ثم عمل لك منبرا تخطب عليه ناس، فسمع للجذع حنين فنزلت ووضعت يدك الشريفة عليه وضممته فسكن، ونحن أولى يا رسول، وأمتك أولى يا رسول الله بالحنين إليك. شوف يعني الكلام محلاه، كلام حقيقة يعني ترق له القلوب. وصار يذكر بأبي أنت يا رسول الله، لقد عفى الله عنك قبل أن يعتب عليك، إذ قال في كتابه العزيز: لقد عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآية فيها تثقيف أنه جاوه المنافقين وهو ما يعرفهمش في ذلك الوقت، وتخلوا عن غزوة من الغزوات، قالوا له: أنا مريض وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، فقال فأذن لهم باهي ما تمشيوش من غير أن يأذن الله سبحانه وتعالى. لما نزل العتاب ما نزلش العتاب مباشرة، لا، عفى، أخبر ربنا أنه عفى عنه، أما علاش أذنت لهم؟ يعني انظر إلى المعاملة الربانية مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره من الأمور التي ذكرها سيدنا عمر. فنحن نقول: إذا كان عمر رضي الله عنه رأى أن بعيدة وغداة وفاة النبي من باب أولى أن يذكر بمحاسنه وشمائله، فكيف بنا نحن في هذا الزمان اللي هو زمان غربة أصالة؟
0: هذه نسأل الله السلامة كما قلت أستاذ، والحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ذو شجون ومهم جدا، أنه مش فقط في المولد متاعه فقط نتفكر السيرة، ولكن هي فرصة في نهار كما اليوم أنه ندرس السيرة متاعه، أنه نسمع بعض الخطب، أنه نحطه فما لبودكاست ما شاء الله، فما الحاجات اللي تنجم تخلي قلوبنا ترق للرسول صلى الله الله عليه وسلم. هذه الغاية من حلقتنا لليوم. مش نختم معك بسؤال أخير أستاذ، وممكن بعض الخطوات العملية لأي إنسان قاعد يسمع فينا توا، أي مسلم بش يكون الرسول أحب الخلق إلى قلبه.
1: ليكون كذلك لابد من تعلم سنته صلى الله عليه وسلم والعمل على نشرها والعمل بها. راهو شنو تنجم تتعلم، راهو ما عندك حتى مشكلة، لكن تعرف المشكلة وين، هل تطبق فيها على نفسك ولا لا. احنا حتى في المشايخ لما تعلمنا عندهم كنا نتعلم الفقه مثلا، تعرفش يقولون اعمل بما تعلمت حتى ترسخ المعلومة في قلبك. علاش؟ لكن انت تنجم تتعلم حكم معين ما شاء الله ما تعملش به تنساه، لكن تصور روحك كل يوم تعمل به لن تنساه أبدا، بل تكون ناشرا لدينك مش بالقال فقط بالحال. وهذا الذي نريده. روث مع الناس تلقاه ساكت أما ينشر في الدين، عليه سكوته وصمته سنة، عمله سنة، إعانته للملهوفين وغاثته لهم سنة، يعلم بتلك الطريقة. زد على ذلك المحاسن النبوية في طريقة معاملته مع الأعداء قبل الأحباب. مهم جدا جدا جدا أنك تتصرف بطريقة تعليمية. أراه مش معناتها طبعا احنا طبعا بصراحة لما نخرج في الصيف ونشوف أماكن مسخة حشيك فهمتني، هل هذا من سنة النبي؟ يعني أنت تتصور النبي كي يمشي المكان معين يخليه بالطريقة هذيك، ولا مثلا تسافر إلى غربة وفي الغربة هذيك أنت معروف مسلم ثم توري شدة وفظاظة وطريقة معاملة ما هياش وإجرام وكذا، هذا شنو كيف سيترجم؟ سيترجم أغزر المسلمين كيفاش؟ فتنجم تتصرف بطريقة جميلة وما تظهرش روحك، حتى أنه عبادات ما تظهرش عندك عبادات، ولكن في نهاية الأمر سيقال فيك فلان متربي والله مسلم يعرف يتصرف. هذه هي التي يعني الأمر الذي نريده أو الهدف الأسمى الذي نريد أن نصل إليه.
0: إن شاء الله يا ربي يبلغنا المقصود، وإن شاء الله يا ربي نحسن حسن العبادة، وأكيد نقتديه بالرسول صلى الله عليه وسلم خير الاقتداء. ربي يبارك لك أستاذ مهدي شتورو، أنستنا إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. احنا مواصلين معكم مشوارنا في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: Summer vibes. منك نسمع، صوتك تسمع.
3: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

القيروان القيروان بجب السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم المشوار في سامر فايبس بطبيعة بعد أخبار لحداش باش تسمعوا الغنية اللي اخترتوها والغنية باش تكون بصوت ماهر زين قلبي في المدينة. الحقيقة الغنية اللي حبيت نسمعها أنا اخترتوها أنتم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه موزيقتنا بعد أخبار لحداش. بعد شوية صديقنا أنيس الغول يقدم لكم الفقرة متاع ديجيتال ويفز، صديقتنا أيضا

0: votre mise à jour technologique quotidienne avec Anis Elghoul à la Diwan FM. Les balises Apple AirTag مازالوا عاملين مشاكل كبيرة والعديد من المتضررين التجؤوا للقضاء ضد شركة كوبرتينو pour dérive criminelle واستعمال الجهاز من طرف دو نومبرو هارسولور. الأرتاج جهاز تم إطلاقه سنة 2021 ويتمثل في ان تراكور هو أباري صغير الحجم يتحط في السيارة والمحفظة والدراجة وبعد يمكن تعاقب كل الأماكن التي تنقل فيها ويعطينا لوكاليزاسيون جي بي اس دقيقة جدا. سنة 2022 أول الشكايات القضائية بدأت ضد الماركة الأمريكية تتهم الأرتاج بأنه تكنولوجيا تتبع ومراقبة وسبت مشاكل لمستعمليها. الشكايات كثرت خاصة في الكور فيدرال دو كاليفورنيا وفين وصفوها الضحايا بلون دي تكنولوجي لي بلو دانجوروز لي بلو افريانت اوتيليزي بار لي هارسولور وفين يستغلوا معرفة موقع الشخص اون تون ريال ويتبعوا ضحاياهم مباشرة. التكنولوجيا هذه تسمح للمتحرشين انهم يتبعوا تحركات لور فيكتيم اللي ما يمكن لهمش الهروب ولا الاختباء بتاتا. منذ اطلاق الجهاز حصلت شركة ابل على عشرات الالاف من الرسائل لتنبيهها من خطورة الزيرتاج ولو باش يزيد عدد الشكايات في نفس السياق فانه القضاء الأمريكي يمكن أن يقوم بأكسيون كوليكتيف دونفيرغور للتسريع في تطبيق القانون ونشر العدالة. شركة شاومي قدمت ميني بي سي سماته AI كيوب بروبولسي بار لا بوس ميزون الاكس رينج لمنافسة الثلاثي المرعب كوالكوم انتل انفيديا. إذا الشركة الصينية شاومي تنسج على منوال هواوي تصبح تصنع في شرائحها وحدها ومش كان على الهواتف الذكية فقط لأن الماركة قدمت أخيرا حاسوب صغير الحجم AI كيوب واللي يحتوي على البوس دو لا جام اكس رينج من عائلة البروسيسور اللي تصنع فيهم شاومي بنفسها وفي باقي الفيش تكنيك للحاسوب باش نلقاو دو لا ميموار ال بي دي دي ار 6 افيك ان جي بي يو ميزون à 16 cœurs, اسمه G2 Ultra NX, où كل هذه التكنولوجيا حفظوها في بواتير كوبيك يشغل الذكاء الاصطناعي en local من دون اللجوء للكلاود. La puce X-Ring est associée au accélérateur dédié للذكاء الاصطناعي X-Ring O100, واللي تم تصنيعه بprocédé 6 nanomètres, واعلنت شاومي على une bande passante de 1,22 teraoctets. AI Cube مازال لحد الان prototype d'ingénierie خاصة وان سوق الذكاء الاصطناعي المنزلي مازال في بدايته وباش يقع تطويره اكثر لخلق تطبيقات تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف بور لا ميزون. ولحد الان ما فما حتى دات او ثمن للجهاز اللي باش يلقى منافسين من حجم كبير كيما جيكوم. سوق السيارات الكهربائية في ازدهار كبير خاصة في الصين ومصنعي هذه الفئة من السيارات بدأوا يفكروا في إدماج تكنولوجيا متقدمة في مصانعهم وهي الروبوتات الهيومانويد ورجال الآليين هذم زادا باش يكونوا حاضرين في قاعة العرض لاستقبال الحرفاء. وبينما شركة تسلا قاعدة تطور في رجلها الآلي أوبتيموس هذه الشركة الصينية المنافسة المباشرة بي واي دي كانت سباقة وهي زادا أطلقت سوق روبوتيزي تشاودي. تشاودي رجل آلي طوله 1.61 متر ويوزن 58.5 كيلوغرام صمم للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس ويمكن له ترجمة حتى لسي ديريكتو شينوا وستة لغات حية أجنبية. مهمته هي استقبال الحرفاء وتقديم خاصيات السيارات المعروضة وكل التكنولوجيات التي تحتويها. الغوبو إيمانويد بإمكانه الرؤية ل 360 درجة وتحليل محيطه والتعرف على الوجوه وكل حركة الشفاه، أي أنه تشاودي تخلق ليكون مع الناس مش للعمل في المصنع. وكانت ستيلا لي لافيس بريزيدونت إكزيكوتيف دو بي واي دي صرحت في شهر جوان الفارط أنها تنوي توظيف زوز أو ثلاثة رجال آليين في كل قاعة العرض والمجازان مع المحافظ على العلاقة ما بين البائع الإنساني والحليف. بي واي دي من جهة أخرى بدأت في إدماج الرجل الآلي S1 التابع لشركة أبتك الصينية في سيشن دو برودكسيون اي داسمبلاج. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز 11 صباحا ديوان افهم مع سلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الكورية للتعاون الدولي توقعان اتفاقية لإطلاق مشروع كليما للزراعة الذكية مناخيا بهدف تحسين الإنتاجية الفلاحية في تونس بموجب هبة مالية مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية بقيمة 13.5 ملايين دولار. وأوضحت الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس في منشور لها أن تنفيذ هذا المشروع سيمتد على 6 سنوات خلال الفترة من 2026 إلى 2031 وسيشمل 4 ولايات تتمثل في تونس ونابل والقيروان وبن زرتة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يحذر من خطورة سوء تخزين الفواكه الجافة والحبوب في فضاءات تفتقر للتهوية وترتفع فيها مستويات الرطوبة، وهو ما يؤدي آليا إلى تلوثها بالفطريات، داعيا المستهلكين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المفتوحة للعموم وعدم شرائها من البيعة المنتصبين في الساحات العامة وعلى قارعة الطريق حسب ما صرح به لبرنامج نيس الديوانة.
2: اللي تم اقتناها من المحلات المفتوحة للعموم هذه في أغلبيتها الصحة هي مواد غذائية سليمة وما تمثل حتى مشكل بالنسبة للصحة. احنا منين نخاف ونخاف ماك اللي شو اسمها اللي الباعة اللي يظهروا ديما عادة في المناسبات هذه ويبيعوا المواد هذه في الساحات العامة. هذا الخطورة وين هو انه هاك المواد هذيك ما تنجمش تراقبها لانها ما عندهاش هوية ما تعرفش عارف من جيبها وكيفاش كانت، نجم تكون كانت في مخزن فيه رطوبة عالية ولا حاطها في بيت في الكاب ولا نجم تكون وقتها هذايا الخطر.
1: الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تطلق خطة متكاملة لتأمين الخدمات الطبية والتدخل السريع لفائدة المواطنين وزوار المدينة خلال فترة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضحت الإدارة في بلاغ أن هذا الإجراء شمل تخصيص 3 نقاط إسعاف وزعت على المواقع التي تشهد كثافة عالية بهدف ضمان سلامة المحتفلين، كما تم فتح وحدة استعجالية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل الفوري فضلا عن تدعيمها بالإطارات الطبية وشبه الطبية. وفي أخبار العالم، رئيس الكولومبي يعلن عن إطلاق حملة أمنية في بلاده لتعقب المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم ضمن سياسة جديدة تشبه سياسات حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصدر رئيس الكولومبي اليميني أوامر للسلطات المختصة باحتجاز المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم إضافة إلى المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد. الولايات المتحدة تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض أمميا على أقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في تحرك يستهدف وقف تدفقات السلاح الخارجية التي تغذي الحرب وتجديد الرقابة على الطائرات المسيرة وشبكات تمويل طرفي القتال وتسليحهما. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، وعودة إلى سمر فايبس في أمان الله.
3: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان FM صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: ساعتنا الثانية من سامر فايبز لحد 16 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا. نمشي مباشرة لفقرة تريندينج. تريندينج فيديو للزميلة والصديقة أمل حديد عزيز، تقريبا عندها نهارين وين هبطت الفيديو، والحقيقة دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار إعجاب برشا أتوانسة. الفيديو فيه شاب جزائري اللي جاي يضيف بحذينا. الشاب هذايا باش يمول الدراسة متاعه، قاعد يبيع في الهندي بحذينا هوني في الشوارع التونسية باش يوفر مصاريف ويكمل الدراسة متاعه. تواصلنا معاه صديقنا زرياب اللي حاضر معانا بالهاتف، ان شاء الله ربي يفتح عليه وخلينا نفهمه شنو هي حكايه زرياب. صباح الخيرات، مرحبا بك معانا في سامر فايبس. زرياب تسمع فيا؟
3: الو، نعم مرحبا بك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. في البدايه باش نتعرفوا عليك زرياب للناس اللي تسمع فينا، عمرك، شنو هي تقرا، شنو هي تعمل في الدنيا؟
3: هي باهي، انا نرقب عسوس، اسمي زرياب عبد الودود. انا عمري الان 21 سنه، نقرا تروزيام ليسونس هيدرو كاربير في الجزائر، تحديدا في ولايه بومرداس. كنت في الجزائر. انا قبل ما جيت هنا كنت نخدم في واحد سيبر كافي، بعديك شفني واحد الفرصه كيما قال لي عمي، قال لي كاين واحد سيزون في هندي، قال لي واش رايك تجي تبات عندي تاكل وتشرب عندي وتخدم هندي واحد 20 يوم 25 يوم هكا، تلم فاهم صيريفه باهيه كيما ترجع للدار تصرفها وتخرج لك، يعني زيد شغل. خدمتي واحد 3 شهور ولا شهرين في الجزائر. قلت له فازة خير من باهي، هذه قلت له باينه لك نجي.
2: يعني اللي كنت باش تخدمه 3 شهور في الجزائر 20 يوم يوفره لك عمك في الفتره هذه.
3: ايه، مدام انا راني هنا، راني نبات وناكل ونشرب بلاش مع عند عمي، الله يذكره بالخير،
2: ربي يبارك له.
3: امين. راح تخرج لي خير. تمك شو شو نقدر نزير على روحي 20 يوم 25 يوم بركك، شو نزير روحي مليح، ومن بعدك كمان نرجع للجزائر نلقى روحي دخل ملاح.
2: باش تنجم تمول المصاريف نتاع الدراسة نتاعك. زرياب، أول مرة تجي لتونس ولا كانت عندك زيارات سابقة؟
3: من وقت وانا نجي لتونس، البركة دي أول مرة بك نجي لتونس باش نخدم.
2: كنت تجي فقط سياحة باش تستمتع بالأجواء في تونس. احكي لي توا على تجربتك كبائع هندي في تونس. ساعة شنية الفرق ما بين الهندي التونسي والجزائري؟
3: ما كان حتى فرق، هو يعني تقريبا المذاق واحد، تقريبا نفس الخدمة فيه. مثلا في الجزائر كما رجحت تلقى الناس اللي يخدموا فيه نفس الشيء كما أنا في تونس. يديروا طاولة ولا يديروا طاولة فيها رود من تحت، يحط الهندي يحط فوق الجلاس ويبيعوا فيه، نفس الفكرة بالضبط.
2: والأنواع شنية اللي موجودين في الجزائر؟
3: كانش أنواع كيف أنواع يعني
2: ما احنا عندنا انواع في الهندي، حتى في الالوان مختلفين، الاخضر وفما
3: البيول. هي في الالوان كاين، حتى في الجزائر نفس الشيء، كاين كيما نقولوا احنا اخضر واصفر واحمر وفيولي، نفس الشيء حتى هنا في تونس كاين اخضر واحمر واصفر وفيولي.
2: حاره الهندي قداش تبيع فيها لهنا وقداش تتباع في الجزائر؟
3: الحاره هنا تباع بدينارين، في الجزائر تباع ب 4000، اللي هي قريب واحد 700 مليم ولا 600 مليم تونسية.
2: 700 مليم تونسية في الجزائر هنا، معناها ميسرة عندك زرياب. بي التعامل متاع الناس أول ما حطيت الطاولة متاعك وبديت تبيع في منطقة العوينة هكا في منطقة
3: كيف بديت نبيع يعني كيف كان الناس يشيشروا من عندي كيف كان بيونا في الهضرة بعد يجيب دا يشير من عندي وبعد يقول لي تلاشتك غريبة تمي الجنوب لا نقوله ونديري يقول لي بالحق انت تديري نفس الفكرة دايما نفس الفاظة كل لهجتي دايما يقول لي تمي الجنوب لا نقوله ونديري يقول لي بالحق تديري وفي دخلت في تونس
2: يعني الناس الكل تستغرب معناها انه انت موجود لهنا الفيديو اللي دار كما قلت لكم تاع صديقتنا امل الحديد اللي نحيوها برشا تخيلت انه باش يكون فما تفاعل بالطريقة هذيك على الفيديو
3: كان عندي توقع يعني خطاكش قبل كنت حتى ناس عاد نشر فيديوهات في الحساب تاعي على انستغرام وتسمى كنت متوقع يعني تفاعل تسمى دايما راح يكون كاين تفاعل ايجابي دايما كاين شويه تفاعل سلبي دايما راح يكون بنفس الفكره يعني خاصه انه كل فيديو كل ماهوش قصه تاعو نورمال تسمى مثلا مش قصه تاعو عادي بني هذا شاب تونسي يخدم على روحه في بلاده جهادي بصح كيما تجيك شلتو لي حكي اخرى تاع شاب جزائر يمشي يكمل في قرايته شي هنا في جاي هنا تونس باش يخدم الهندي باش يكمل قرايته تولي قصه غريبه تولي تحب الناس تعرف كيف حتى نصرات الحكايه هذه
2: زريه بشنين نوعيه المحتوى اللي انت كنت تنزل فيه كي كنت في الجزائر
3: والله كان واحد محتوى تاع لي جوك شو كيما كنت انا في كيما كنت قاعد نقرا انا كيما كنت نبعث في الريزيدونس في بومرداس كيما كان يكون عندنا شي فراغ يكون عندنا كشي لك واحد ثلاثة أيام أربع أيام ورا بعض نحل البيسي نلعب كشي ملعب ونصور عليها فيديو ومن بعد نعاود نبيبليها
2: هذيك الستريمر كيما نقولوا احنا في تتعمل تستريمي هكايا باللهجتنا التونسيه في علاقه بنهارك بائع هندي كيفاش يتعدى اصعب حاجه اللي تواجهك خاصه مع السخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها الفتره هذه ان شاء الله ربي يرحمنا
3: والله اصعب حاجه اللي تعدي هي كيما يوصل للثمن اني نروح انا على الوحده ثم نشوف كيك 11 ونص ل 12 الدنيا تحبس كيما الدنيا تحبس انا كيما نجي نشرح نبعد كيما كون نبقى نتسنى في كشكليه ثم كشل ذيك كشل ثم كشل كيما كشل من ربعه العشيه حتى انا 12 الليل تعدي نورمال الساعه الاخرى هذيك بزاف ما تعدي باش نبقى قاعد غلبان ظهري يوجع فيا رجلي يوجع فيا ساقيه يوجع فيا وراني قاعد نخسر بك نستنى غير وقت تعدي الساعه هذه بركه ونروح
2: وانت لازم تكمل على ساعة الوحدة بعد الليل والرزق هذاك هو ما تعرفش على رزقك وقتاش يجي ان شاء الله ربي يفتح لي نسألوا على احلامك زيدة زريي بشنية الحلمة اللي قاعد تخدم عليها شنية الحاجة اللي ممكن تحب الناس تتذكرك بها كبائع هندي في سيزون من السيزون في تونس
3: ذيك تاع باش حاب يتذكروني بالمعامله الطيبه باش تذكروني دائما يذكروني غير بالخير
2: الخير يذكرك بالخير وانت ظاهر انسان طيب واكيد التفاعلات نتاع الناس اللي ريناهم معك كما قلت انت راه التفاعلات فما ديما هكا النسبه الصغيره نتاع تفاعلات سلبيه للاسف ان شاء الله ربي يهدي الناس اللي رغم اللي القصه معناها نحسها ملهمه تنجم تشجع الشباب انه في الصيفيه مش بالضروره تعديها نوم وماكله في الدار بتنجم تخرج تختم على روحك تتوكل على ربي تجيب رزقك وتمول القرايه متاعك ما الناس ممكن تشكي من السخانه تشكي من الوضعيات ولكن اللي يحب يجيب رزقه يجيبه وانت هاك شوف سبحان الله من الجزائر تلقى روحك في تونس تسترزق نخلي لك كلمه الختام زريه بشنية تحب تقول للناس اللي قاعده تسمع فينا
3: والله مش حبيت نقول بني كوجا كاين كلش بالسهل كوجا كاين كلش متوفر بالسهل راهو واحد مقدر يدير حتى حاجة في الدنيا دي لأنه كل ما كانت كل كوجة الدنيا سهلة واحد وراه يتعب روحه باش يتعب باش نقدره باش الواحد يطور في روحه ولا يوصل لمواصل كبيرة ثم باش كل ما تعبتي أكثر كل ما ربي يبارك فيك أكثر في رزقك كل ما ربي يسهل لك كل ما ربي كل أنت متخفي بالأسباب كل ما مشيتي ياسر في حياتك ممكن يعني في وقت مستقبل كيما كنت نفكر روحي ونقول لا يعني كنت واحد الوقت نخدم الهندي في تونس ودرك شو نواصل الحمد لله يا رب
2: الحمد لله إن شاء الله ربي يحقق لك كل الأماني متاعك زرياب إن شاء الله تنجح في الدراسة متاعك وأيضا في المسيرة المهنية متاعك أنسنا في صبحيتنا لليوم قلنا على البلاصة متاعك باش اللي يسمعوا فينا ينجموا يجيوا يطلوا عليك خاصة بالنص الليل وماضي ساعة متاع الليل
3: هو البلاصة يعني تحديدا ما نعرفهاش هي في البلاصة هي في العوينة في تونس
2: في العوينة
3: يعني البلاصة كشل عمر إقامتنا الإقامة اللي الإقامة اللي وين بعدها إكزاكت ما نعرفهاش أما هي وين أما هي وين ذاك واحد الـ واحد الـ المحل تاع آيس كريم مشهور ثم اسمه بارادايس
2: غاديكا البلاصة متاعك يتنجموا الناس يمشيوا ياخذوا الهندي من عند صديقنا زرياب. كل الشكر ليك على تفاعلك معنا يا زرياب, ونعاود أيضا نحيي برشا صديقتنا وزميلتنا أمل حديد اللي خليتنا نتعرفوا على زرياب ونتعرفوا على القصة متاعه, وكانت هذه فقرة تريندينج لليوم. تريندينج مكملين معاكم في أجواء الزيارة. نعم نجيت زير زير, هذه موسيقتنا على ديوان فام. نرجو بعد شوية ما تبعدوش.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: لحتاش 36 دقيقة هذا جونا على ديوان فهم. نحيو كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فهم. صديقنا معز المنوبي، صديقتنا أم عبيد الله، هيثم الغزي، أيضا زياد الجنزيري. صباحك ورد. عنا بعض الأصدقاء من الجزائر موجودين معنا، خميس فرجاني، نهارك فل، وياسمين، صديقنا ياسين مزهود، بوبكر وفي شلا، يا ربي مولدكم الكل مبروك. أيضا صديقتنا فدوى الديلي، حسام، كلكم ان شاء الله ربي يعطيكم كل الخير. فما شكون قال لي نجيب لك صحفه عصيده؟ ما نقولش ليه، راني انا على العصيده اللي حاب يجيب عصيده. عندنا ثلاثه احنا موجودين هوني فرش. ربي يبارك لكم الكل وان شاء الله ديما عامره بالخير. ميرسي هيثم غزي، وان شاء الله يربي ايامكم الكل اعياد. خلينا توت سويت نمشيو لفقره كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس باش نحكيو على الكود بين والا المود باس. شنية الحاجة الأكثر أمن للزباري امتعنا؟ ممكن أول حاجة تجي البين أنه مود باس طويلة فيها حروف، فيها أرقام ورموز، ممكن تكون أقوى من مجرد مجموعة متاع أرقام، ولكن الموضوع معقد أكثر من هكا. كلمة المرور المود باس نستعملوها لدخول حساباتنا على الانترنت، كيما الميل، مواقع التواصل الاجتماعي، الخدمات البنكية، أيضا الاستوكاج امتعنا. المشكل أنه إذا كلمة المرور اتسربت أو تمكن شخص من معرفتها ينجم يستعملها عن بعد، خاصة إذا كنت تستعمل نفس الكلمة في أكثر من حساب. أما الكود بين خاصة في الهاتف أو الكمبيوتر عنده ميزة مهمة، هو مرتبط بالجهاز نفسه، يعني إذا شخص عرف البين متاعك ما ينجمش بالضرورة يستعمله للدخول لحساباتك من جهاز آخر، لأنه أولا يحتاج الوصول للجهاز المرتبط بالبين. زيد التقنيات الحديثة كيما الباسكيز زادت تعزز دور البين في بعض الحالات. الكود بين ما يتبعثش أصلا للموقع، إنما يستعمله الجهاز للتأكد من هوية صاحب والسماح باستعمال مفتاح المرور باش يكون محفوظ بطريقة آمنة. ولهنا تدخل تقنيات حماية موجودة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الحديثة. هذا ما يعنيش أنه البين راهو آمن، وخاصة كيف نستعمله ديكود كيما 1 2 3 4 5 ولا 4 0 ولا معناها أرقام اللي نجم الشخص يخمنهم، ولا حاجة مربوطة بتاريخ الميلاد متاعك ولا أرقام الهاتف. هذا يخلي التخمين أسهل. هذاك علاش من الأفضل اختيار كود بين عشوائي، ويفضل أنه يكون من 6 أرقام أو أكثر إذا كان الجهاز يسمح بذلك. فما نصيحة مهمة في الأماكن العامة، إذا عندك بصمة إصبع أو التعرف على الوجه استعملهم كلما أمكن، حتى شخص قريب حذيك ما يشوفش الكود وقت اللي تدخله. الخلاصة الأمان ما يتقاسش فقط بطول كلمة المرور أو عدد الأرقام متاع الكود بين، وإنما بالطريقة اللي تم بها تخزينها وحمايتها واستعمالها. وأحيانا كود بين قصير مرتبط بالجهاز متاعك ومحمي بتقنيات حديثة ينجم يكون أكثر أمانا من كلمة المرور الطويلة والمستعملة في عدة مواقف. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
0: كويكلي هاكس.
1: 41 دقيقة مواصلين بالموسيقى معكم في سامر فايبز. نهاير فيشتا اليوم، ما حابينش نكثر عليكم بالكلام، حابينكم تستمتعوا بموسيقتنا على ديوان فهم. نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
0: سامر فايبز. منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوت كوم. جوك موسيقى تسمع راب.

القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 ديوان اف ام Summer Music.

0: Ben, Beja, Selena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: سامر بابز الدقائق الأخيرة من البرنامج حبيت نفكركم به. طقس اليوم الثلاث اللي يمتاز بأجواء حارة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. تتواصل درجة الحرارة في مستويات مرتفعة تتراوح القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الحقيقة خليت لكم الأخبار الخايبة لآخر البرنامج، إن شاء الله ربي يرحمنا. أيضا صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاث 25 أوت 2026 أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإنذار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي. حسب الخريطة متاع اليقظة، فإن الدرجة المرتفعة بالإنذار تشمل كافة الولايات باستثناء ولايتي بنزرت ونابل اللي تصنفوا ضمن درجة الإنذار العادية، ودعا المعهد المواطنين لضرورة شرب المياه بانتظام، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال. بنزرت ونابل ظهر لي ناس الكل باش تكون الوجهة الغديكة في نهار كيما اليوم، نهار سخون ونهار قوي شوية. إن شاء الله يا ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يحفظكم، خاصة الناس اللي مضطرة إنها تتحرك في طقس كيما اليوم. نفكركم زيدا إنه استيك هبطت بلاغ أعلمت فيه أنه إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاث 25 أوت ما بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال على فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأشارت الشركة كيف العادة لإمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، ودعات لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ما تدخلوا الصفحة ستيك باش تعرفوا المناطق المعنية بالموضوع هذايا بين الساعة الواحدة والخامسة بعد الزوال. هذه بعض الأخبار اللي نختموا بها موعدنا لليوم من سامر فايبس. للأسف كما قلت لكم الأخبار الخايبة خليتها للأخر في نهار كيما اليوم، نهار اللي يفترض فيه نكون احتفالات بالمولد النبوي الشريف، ولكن رغم هذا الكل كيما قلت لكم احتفلوا، كلموا بعضكم، تواصلوا مع بعضكم في العشوية، زاوروا واحتفلوا بالمناسبة هذه. إن شاء الله يربي أيامكم الكل أعياد، وديما تفكروا إنكم تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم علها تكون في ميزان الحسنات متاعكم. تحية للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، أيضا صديقتنا وجد عودي عوني في الإخراج الرقمي. بعد شوية صديقتنا هدى الورغمي تقدم لكم منك نسمع آخر الأخبار الوطنية.

0: بوبليسيتي.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
1: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء دارجها مجنون.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: نجز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور رياح الشهيري. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وإحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت الوزارة على تفادي إشعال النار والقيام بأي عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. احتياط النقد الأجنبي يغطي إلى حدود أمس

0: 98 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود تاريخ ذاته 25155 مليون دينار. قيمة الأوراق والقطاع النقدية المتداولة في تونس تتجاوز 30 مليار دينار بتاريخ 21 من أوت الجري وفق معطيات كشف عنها البنك المركزي التونسي، وبلغت قيمة الأوراق والمسكوكات المتداولة بتاريخ 21 من أوت الجري 30040 مليون دينار حسب المصدر ذاته. جمعية 17 من ديسمبر 2010 بسيدي بوزيدو تطالب السلطات الجهوية والمركزية بالالتزام بإنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد بالجهة بكامل أقسامه واختصاصاته وتجنب أي تقليص أو تجزئة لمكوناته. وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير الصحة ووالي سيدي بوزيد والمدير الجهوي للصحة، أوضحت أن هذا التحرك يأتي إثر الإعلان عن منح رخصة البناء الخاصة بتطوير المستشفى الجامعي بالجهة، مبينة ضرورة المحافظة على الدراسة النهائية للمشروع وتدارك أي نقص محتمل في الاختصاصات والأقسام الطبية الضرورية قبل الشروع الفعلي في أشغال الإنجازة. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد تواصل جهود بلاده في الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني للعودة للتفاوض، معربا عن رفضه لمحاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث. والمتحدث يشدد على ضرورة أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الأزمة، ويؤكد ضرورة حرية الملاحة فيها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في منك نسمع في أمان الله.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
0: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف. شارك العام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسعادة وباليمن والبركة. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل مشاهدين، بكل متابعينا، سواء كنتوا في الداخل ولا في الخارج. مرحبا بكم، منك نسمع موعدكم اليومي في الصيف من نص النهار حتى الماضي ساعتين، مجازين دكتواليتين قبلوا فيها باش نحكيوا على كل اهتمامات التوانسة، على كل أخبارهم، على نوصلوا أصواتهم ونحكيوا على مشاغلهم. مرحبا بالجميع، تحياتي لكل مستعملية طريق. درجات حرارة قياسية أمس حسب ما كان حاضر معنا الأستاذ عامر بحبة يقول ليامات هذوما، يعني الثلاث والأربعة والخميس هما الذروة متاع موجة الحر، مع تقريبا الأربعة يقول هو الأكثر ربما ارتفاعا في درجات الحرارة، لكن يبقى ثلاث دول خميس درجات حرارة مرتفعة إلى جانب الحرارة المحسوسة اللي هي مهمة ومهمة جدا في هذا الموضوع. نسيس رواحنا، نردو بالنا على رواحنا، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يحمي الجميع، ونسيس رواحنا زادة في الكياسات، ربي يوصلكم سالمين غانمين إن شاء الله الناس كل. تحية للناس اللي تخدم، نعرف جورفرية في مغلب تقريبا القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لكن فما مؤسسات تخدم كما احنا مثلا اليوم نخدم، لكن احنا نخدم في البرود، فما ناس تخدم في السخانة ما عندهاش نهار راحة. نردوا بالنا على رواحنا وعلى صحتنا وان شاء الله ربي يحميكم جميعا. تحية خاصة للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج، نعرف المطعم معناتها نقول واحنا ولا الريحة متاع البلاد في المولد وغيره وحدها، لكن رغم ذلك قلوبنا معاكم وان شاء الله الناس اللي روحت ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالعطلة، ان شاء الله شفتوا الاهل والاقارب اهم حاجة، وناس اللي تحضر في الواحد زادة باش ترجع نقول لهم ان شاء الله عودة ميمونة وربي يعينكم. انا ساكل شنو باش نحكي اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويت. أين وصلت عمليات البحث عن المفقودين في بنغردان، وما هي آخر المستجدات؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. خسوف جزئي للقمر الجمعة 28 من أوت الجاري، فهل سيكون مرئيا من تونس؟ موضوعنا في أنفوان توكس. مربو الدواجن يطلقون صيحة فزع بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء، فما هو حجم الخسائر؟ موضوعنا في ميديتور. كيف يجب الحفاظ على صبة الزيتين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ موضوعنا في كواب. كيفاش نتفاداو مخاطر موجة الحر وارتفاع الرطوبة؟ موضوعنا في ألو أنفو. الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو، فأين وصلت الأسعار في تونس؟ موضوعنا في كواب. حرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي جديد، أستاذ علم المناخ جميل الحجر ضيفنا في ديكريبتاج. عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، فما هي الحلول؟ الجامعة العامة للكهرباء في اللاكت دو جوغا. مرحبا أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، إيمان الغريبي، انتصار المكور، أشرف الرباحي كوتي دي جيتا الهدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للماضي ساعتين.
0: Vous écoutez Diwan

0: Bayern FM. ديو ان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا اهلا وسهلا. نحكيو على خسوف جزئي للقمر ان شاء الله باش يكون نهار الجمعه 28 اوت الجاري. فهل سيكون مرئيا من تونس؟ نحكيو على نسبه الخسوف هذايا شنو التفاصيل نتاعو ونحكيو في الموضوع تشويته.
0: انفو انتوكس
6: نائب رئيس الجمعية التونسية لعلم الفلك سيد هشام بن يحيى ضيفنا في المباشر. مرحبا سي هشام، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
7: بخير مدام هدى، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
6: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
7: وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
6: فضلك، أهلا وسهلا. قل نعم. خسوف جزئي للقمر، تفاصيل هذا الخسوف منين النجم نتبعوه في تونس؟ النجم نشاهدوه وإلا لا؟ نسبة الخسوف هذايا وتفاصيله.
7: نعم، الخسوف الجزئي للقمر هو مش يكون فجر الجمعة 28 أوت 2026، يعني صباح بكري، مش يكون بطبيعة مش يكون الخسوف هذايا جزئي نسبة 80% أو أكثر في بعض المناطق، يعني تقريبا مش يكون البداية متاع الخسوف شبه ظل، يعني أنه الظليل قبل كل شيء. سمحوني نذكر أنه الخسوف هو التقاء الشمس والأرض والقمر بالشكل هذا، بطريقة أنه ظل الأرض هو الذي يسقط على القمر، وهكذا يعني نشوفه، يعني يبدأ الظل يزحف على قرص القمر البدر. مش يكون بداية الخسوف الشبه الظلي مع ماضي 2:05 بتوقيت تونس، ثم بداية الخسوف الجزئي يعني ماضي 3:34 دقيقة فجر. طبعا وفق الحسابات الفلكية للجمعية التونسية لعلوم الفلك، ذروة الخسوف مع 5:13 دقيقة، نهاية الخسوف مع 6:52 دقيقة. أما قبل كل شيء القمرة مش ترقد قبل نهاية الخسوف، يعني مانيش مش نشوفه نهاية الخسوف، مش نشوفه مش ترقد القمرة مع 6:52 دقيقة. الخسوف هذا نجم نراوه من جل أنحاء الجمهورية، يعني تقريبا يعني
6: كل المناطق.
7: والميزة بتاع الخسوف كالعادة هو أنه نجم نراوه بالعين المجردة، يكفي أنك تستقبل يعني أفق مكشوف، مش نجم تتبع الخسوف حتى نهايته.
6: طبعا هو نحو حسب الوضعية متاع القمر نحو الغروب نشوفوه، معناته
7: بالطبيعة مش نشوفوه نحو الغروب، بالعكس نحو الشروق، يعني العشية باش تكون القمر مستطلع من الغرب وتشرق يعني وتغرب يعني في الشرق متاعنا، وهذا يعني لانه
6: كيفاش العكس معناتها باش تطلع القمر؟
7: نهار البدر،
6: اي
7: نهار البدر،
6: اي
7: مش نشوفوا القمر تغرب، لا عفوا الشمس تغرب والقمر تشرق من جهه اخرى.
6: اي فوالا، اي ما احنا كيفاش نشوفوه من الساعتين نتاع الصباح حتى للقريب الشروق معناتها نتاع الشمس، باش نشوفوه جهه الغرب هكا ولا
7: جهة الغرب؟ بالطبيعة اسف ولا قلنا كأنه الظاهرة هذه نجم نشوفوها يعني في يعني بالعين المجردة، يعني نشوفوا يعني زحف ظل الأرض على القمر ونشوفوا القمرة تغطى الكل باللون الأحمر. وذلك علاش في بعض الأحيان يسمونها القمر الدامي في بعض الثقافات، لأنه يميل الضوء، يميل الأحمر القمر إلى اللون الأحمر، وهذا نتيجة كاللون الأحمر باش نفسروه. يعني ديما يقولوا علاش تحمر القمر، هو وقت اللي يدخل أثناء الخسوف، وقت اللي يدخل الضوء، يوصل الضوء إلى الأرض من القمر وما نجم يتعدى كان أقوى موجة اللي هي الأحمر، اللون الأحمر اللي هو ينجح في اختراق الغلاف الجوي الأرضي، وهذاك شيء يخلي اللي القمرة نشوفه كان الضوء الأحمر أو اللون الأحمر للقمر. مش نفسرها بطريقة أخرى، إذا إحنا فوق القمر
6: أي
7: مش نشوفه غروب الشمس،
6: أي
7: مش نشوفه غروب الشمس والغروب تعرفوا اللي عنده غروب الشمس الضوء يعطينا كيف العادة، يعني أحسن أقوى موجة مش تخترق الغلاف الجوي للأرض وتتعدى على الغلاف الجوي للأرض وتدخل تمشي للقمر، هي هو الضوء الأحمر. يعني عبارة على غروب الشمس على القمر،
6: واضح.
7: وهكاك يعني نشوفوا الظاهرة هذه حتى تقريبا 55 دقيقة، وين يغرب القمر تطلع الشمس من جهة أخرى يعني من الشرق. وهذا يعني من الظواهر اللي فهمناها يعني عبر التاريخ، يعني من تجم تقول من أكبر الظواهر أو من أقدم الظواهر اللي عرفتها البشرية عبر التاريخ، كانوا يعني يحسبوها بكل دقة. والطريف الظاهر هذه أنه نجم نستثمرها في حساب مثال قطر الأرض أو قطر الشمس أو قطر القمر حسب الحساب اللي نحبه نوصله له أو حسب الحسابات أو شنو نحبه نوصله يعني نحبه نشوفه سواء قطر الأرض أو قطر الشمس أو قطر القمر، هذه كل يعني عمليات يعني استثمار
6: حسابية نستثمروها في الفترة هذه متاع الكسوف متاع الخسوف معناته.
7: والفترة متاع الكسوف يعني تعطينا الدقة يعني في الحساب، ذلك علاش يعني ديما نستغلوا الظواهر هذه لإصلاح بعض المعلومات أو زيادة في دقة بعض المعلومات، منها إصلاح يعني الحسابات الفلكية في اللي تتعلق بالأشهر القمرية. نعم.
6: واضح. شكرا لفضلك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نص نهار و22 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و23 دقيقه على موجاتنا، موصلين بعض حتى للماضي ساعتين مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. تعدينا الموجه الاولى، احنا في الموجه الحر الثانيه، يبدو انه ما زلت متواصله حتى لبدايه شهر سبتمبر حسب التوقعات الجويه. مربو الدواجن يعانون معاناه متواصله يظهر لي، ويطلقون صيحه فزع. شنو هي المشكله وشنو هي تفاصيل وشنو حجم الخسائر؟ نحكي في الموضوع تتشويت. عضو الجامعة الوطنية للدواجن هو رئيس الاتحاد المحلي بدار شعبان سي صالح التومي. نحكيه على ولاية نابل، هي الأكثر إنتاجا خاصة لدجاج اللحم. كي نحكيه على دجاج البيض نحكيه على صفاقس، كي نحكيه على دجاج اللحم نحكيه على ولاية نابل. سي صالح التومي مرحبا بك، أهلا وسهلا، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
2: أعيشك مدام، كل عام وانت بخير، مرحبا بك.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنية الوضعية؟ نعرف معاناة كبيرة لمربية للدواجن، خاصة كي يبدأ الانقطاع لساعات طويلة، معناتها حتى اللي عنده معناتها جروب باش يعدي به شوية معناتها وقت ما يكفيش يظهر لي.
2: شكرا مدام على الاستضافة. الحقيقة احنا الوضع معروف، واتبقينا احنا نحبوا ننور شوية الرأي العام بشيفه، معناته يعني الدجاج معناته وتربيته والظروف اللي نربيه فيها راه هو شبه صناعي. يعني احنا راهو الاستعمال الاساسي في التربية معناته الركزة كبيرة هي الكهرباء، هي الضوء، او ما هو معناته الجروب نعملوه للسولاجمون، يعني كي الروس سكور تاع كهرباء يعني عندها حد معين تستعمل فيه. يتبقى الصناعة راهو بصفة عامة ووضع معناته استثنائي جميع المفاهيم على القطاعات كله. احنا في قطاع الدواجن وفي بارتي، معناتها نحن من جمله القطاعات اللي تاثرنا الحقيقه برشا برشا برشا برشا، وعندنا خسائر كبيره ومردوديه معناتها متدنيه لاقصى درجه. اضطرينا برشا من القطاعات تاع الكهرباء، وخاصه الانقطاعات المتواتره، يعني ساعتين ضو ساعتين انقطاع، ثلاث سوايع اربع سوايع. الحقيقه نقصيو في الامرين، أنا خسائر كبيرة. إنتاج راهو باش الناس تبدا على بينا، أنا نقول راهو مدام هدى راهو الطلب على المنتوج نتاعنا راهو طايح، ما فماش طلب كبير. راهو كان جا فما طلب كبير قدام الخسائر وقدام الشيء اللي مشى، يمكن ما نلقاوش الدجاج في البلاد جملة، لأنه احنا مربوطين في الاستهلاك نتاعنا بالمواد، وفي الصيف بالأخص احنا نرتبط الإنتاج نتاعنا معناتها بالشارع، يعني نحكي على معناتها الريستورون والوتلة
1: بطبيعتهم يقاسيوهم في قصان الضوء.
2: لأنه ايه كيفية تسويت العملية، يعني اللي بشطب ما عندك منتوج هو بيضه عنده معاناة، كلمات ما فهمش معناتها خدمة ما فهمش الريستورون بلاسك معناتها بلزم معناتها وخاصة معناتها بالنسبة لهم العمل، والواحد نار في الصيف العمل ليلي، يعني الناس تخرج الناس تمشي تسافر الناس معناتها تعمل الساعة متاعها في الصيف، الواحد الكل باش يتمتع وباش يعدي وعطلة باش يعدي يكون الله غالب معناتها استثناء. الحقيقة احنا ما حاسدين حد، ما حتى حد ما هو متمتع، الناس الكل تعاني في ديارهم في الشارع في معناتها كما قلت لك في الريستوران في الوتلة. القطاع الوحيد اللي يمكن بعيد شوية هو النزول الوتلة، ذوكم محمين ما عندهمش القطاع متاع كهرباء، اما نحكي بصفة عامة كل القطاعات الاخرين كل تقاسي. انا نقول اللي بالنسبه لنا خلينا نرجع لقطاعنا في الدجاج، الدجاج اللحم احنا في ولايه نابل متضررين برشا. مدام هدى كان تسمح لي نعطي بسطه صغيره، احنا زوز وضعيات عندنا السخانه وعندنا الرطوبه. الزوز احنا يتلموا عليه، يعني السخانه في النهار ولا حتى كي يبدا معناتها عندنا الذوره وعندنا رطوبه، طالما نوصلوا في المداجن نتاعنا نسبه 100% رطوبه. يعني 100% رطوبة معناتها مدام هدى راهو الدجاج ما ينجمش يتنفس أصلا، حتى بالبات كولينج وحتى بالجروب وحتى بغيره راهو معناتها نسبة
1: أمواج يتخنق معناتها
2: كبيرة برشا كبيرة برشا. وهذا كما قلت لك أنا ما نحبوش نحمل المسؤولية لحاجة معينة ووضع خاص واحد وكل، أنا باش نديروا العام الرأي العام اللي احنا رانا دفعنا فاتورة كبيرة برشا. يمكن كأفاق في المستقبل كحلول نتبعوا البلاد بكلها شنو الحلول في المستقبل، ودوام السنوات هذه متاع التغير المناخي والسخاين اللي معناتها تقعد استثناء، ان شاء الله تقعد استثناء سنة برك، ان شاء الله ما نعودوش نعيشوها سنوات اخرى، لكن اللي يظهر كون الامور مش تستمر معناتها المفروض انه معناتها يعني تكون فما تحذيرات فما ديبلون وحنا بدينا في القطاع مش نصروا برشا مع السلطة المسؤولة واحد وكل على كيفية الانتاج في فصل الصيف الضمانات اللي مش تكون عنا شنو بقي وعدم الانقطاع نتاعو مش نعرفوا احنا ليش قادمين السنة تغرينا ما نعرفوش الوضع شنو خدمنا الناس الكل حملنا البطيمات نتاعنا عبي هنا هزينا فاتورة لكن اللي يقول لك مدام مدارة القطاع مش مستعد باش يعاود نفس الشيء العام الجاي كان عشنا اذا ما فماش استراتيجية واضحة وفما تزود نتاع الكهرباء نفهم الانقطاع نتاع ساعة فيه متفقين اما صدقني والله مدام انا مربي انا مربي ومنتج وعندي مداجن معناتها عصرية صدقني انا الجروب نتاعي والله والله يمين خدم 15 ساعة متتالية 15 ساعة نخدم بالجروب ونهدي على قلبي كل مرة تنقل تويسك لانه الجروب هو رتسكور في اللي هو معناتها آلية باش نخدمه بها الحقيقة وضع صعيب وصعيب وصعيب برشا
1: اي نهار عمل لك ديباناج نتاع 15 ساعة من غدا من نجمش يعمل لك هكا ولا
2: لا خاصة انا عندي زملاء معايا الجروب فما تعرف شنو صراحة شنو اللي نعملوا يعني الكربة في عمر رتسكور نحطوا ثلاثة معناتها احنا فما شكون معناتها من الخير من المنجين والله عام السيري نتاع الديو تروا جروب في جرده بعضها مسكت هذه خدم لاغز لكن هذا استثمار استثمار هذا ما نجموش
1: خسائر مع ضعف الطلب وضعف الانتاج في الصيف معناتها خسائر بالجمله للقطاع هكا ولا
2: يعني خسائر كبيره انا اقول هذا صار واللي حصل بما ما نجم متهيئين وما نستعدين احنا الطلب نتاعنا فرصه تحت وهنا بالنسبه لديوان فهم نبلغ صوتي للساده المسؤولين على الانتاج وعلى توفير معناتها البرودوي في السوق انه نقعدوا مع بعضنا على الطاوله ونعملوا استراتيجيه ونوضحوا امورنا كيفاش مش نخدموا في السنوات الجايه اللي هي يظهر كون السنوات مش تتالى فالتغيير المناخي في الارتفاع المشط نتاع السخانه واحد حويجه بركه مدام نحب ننبه لها اللي احنا كمنتجي اللي رانا في شهر ماي وبعد العيد الكبير راو السوق شاف انحدار مهول في الأفات جاء يوصل 3000 في المداجن بالكيلو 3000 يعني تحت الكلفة نتاعو تقريبا دينار و200 والغريبة في الأمر إنه لا فما تدخل لا فما خزن لا فما معناتها واللي كانت آلية راو نخدموا بها سنوات وسنوات احنا وقت اللي فما وفرة نتاع الإنتاج راو نلتجئوا معناتها الدولة يحطونا ميزانية ونعملوا مخزون التعديلية للسياحة وللاستهلاك نتاع الصيف وسناء تو عنا عامين وثلاث سنين هل منظومة ذي ما عادش موجودة الجملة ما عادش فما تدخل ما عادش فما سحب نتاع الانتاج وقت فما وفرة باش نغطيه السوق خلاه المنتج واحد بينه وبين السوق ربي معاه وذا معروف ومعلوم وانا كي نقول كلام راني مسؤول في جامعة ونعرف روحي فاش نقول راهو ما فقعش تدخل وما وقعش سحب انتاج وقل هو رخيص ب 3000 راهو الدجاج في السوق الدجاج وصل ل 4 كيلو ميزان ما كناش نبيعوه ما دخل حتى حد ما فماش الآلية دي راهي موجودة فما آلية اسمها خزن تعديلي باش كنجيو في الميزرة وقت يكبر الطلب نلقى المواطن يلقى السوق يلقى الانتاج نستحفظ عليه ما يمشيش هكاكا
1: وقت اللي كان عنا معناتها كان عنا معناش انتاج جبنا من البرازيل تتفكر جبنا دجاج مكنجل معناتها هاي
2: نعم مدام راهو احنا الانتاج نتاعنا هو على طول العام لكن فما ظروف فما اوقات تلقى ما عندناش فيها السوق باب العيد الكبير وقت امتحانات وقت
1: علاش احنا ما نعملوش مخزون استراتيجي نتاعنا
2: والله المخزون الاستراتيجي راهو موجود كان خدمنا به سنوات انا قديم في القطاع 30 سنه وفي المسؤوليه راهو كنا نعملوا تعديل معناتها نعملوا مخزون تعديلي تدخل الدولة وحطنا وزارة المالية تحطنا أموال معناتها على ذمة معناتها المنتجين وعلى ذمة المحاولين باش الانتاج هذاك نرفوه ويتحط في الفريجوات ويتخبى في ظروف معناتها صحية ومراقبة ومريقة في الفترة نتاع الصيف ووقت الذروة نتاع الطلب نغطيه به الأسواق ونعوض به النقص لأنه ديما في الصيف الطلب بيكثر شوية والإنتاج بتاعه يقل الظروف المناخية معناته كل شيء كنا نعمل معادلة بين هذا وبين هذا المعادلة دي راهي تفقدت ومش موجودة وأنا من هنا من معناتها فرصة من معناتها ديوان فهم نبلغ قول راهو الآلية دي لازمها ترجع تشتغل وراهو الخزن راهو يدخل آلية إنتاج الفلاحة ككل راهو هذاك بالنسبة لنا احنا المخازن نتاع التبريد راي هذيك سولاجمون للسوق في صوره معناتها فما كوارث فما ندره نتاع انتاج فما واحد الكل اللي هي واقفه لازم نراجعوا الاستراتيجيه هذه وراهو في العالم الكل استراتيجيه تخدم احنا وقفنا في المده هذه تو ثلاثه ولا اربعه ولا خمس سنوات ما عادش موجود الاليه هذه فرصه بالله نسمع صوت من الساده المسؤولين انه يرجعونا الاليه هذه تخدم راي في صالح الناس الكل صالح المنتج صالح المستهلك وصالح الدولة ككل ما نمشيوش نجيبوا برودوي بالعملة الصعبة من برا وقت اللي البرودوي نتاعنا يبدا برشا نطيشوه.
1: طيب. شكرا لفضلك سيد صالح التومي رئيس الاتحاد المحلي بدار شعبان عضو الجامعة الوطنية للدواجن. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الوضعية اللي مر بها مربو ومر بها مربي الدواجن في تونس, وبخصوص الحلول كل يوم لازم تكون عندنا استراتيجية سناها وتعدى وعديناه بالخسائر وغيره, لكن عام الجاي راح نخافوا من القوش الجيش في البلاد خلال السنوات القادمة. مرحبا اهلا وسهلا, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. فدوى دالي بيبي شكرا, معز المنوبي مرحبا, ومي عبد الله اهلا وسهلا, هيثم الغزي مرحبا اهلا وسهلا, مرحبا شكرا جزيلا, ياسين مرحبا, تولوز مرحبا اهلا وسهلا, شكرا لكل الاصدقاء وصديقات, شكرا على تهانيكم. سونيا سيسي مرحبا, الياس الياس مرحبا اهلا وسهلا, شكرا شكرا للجميع. منتزه ده مرحبا اهلا وسهلا, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير, ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركه. شكرا على حضوركم, شكرا على حبيب بن صالح مرحبا اهلا وسهلا, وتحياتي ليك وكل الناس اللي تابعوا فينا في الخارج. شكرا يا فدوى, يعطيك الف صحه. شكرا يا هيثم, ميرسي, شكرا جزيلا, شكرا شكرا شكرا. مرحبا اهلا وسهلا نور الدين قدريه مرحبا اهلا وسهلا, هاجر مرحبا اهلا وسهلا. يلا نحكيوا على موضوع الحفاظ على صابة الزيتين خلال هذه الفترة تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة, واحنا على أبواب موسم جني زيتون جديد في بلادنا. شنية الأخطاء اللي ما يلزمش الفلاح أو المنتج أنه يتيح فيها خلال هذه الفترة باش أنه الصابة توصل في أفضل الظروف, تعطينا إنتاجية باهية, تعطينا مردودية باهية, تعطينا كاليتي باهية, الجودة تكون ممتازة متاع الزيت. نمشي ديما إلى أهل المهنة, نمشوا المهندسين متاعنا نسألوهم, ناخذوا منهم المعلومات, نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
5: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فلاني والكاس تعب,
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهم كنت زي ما بفهم.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
7: ناسايا حبك وانتي نسايا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإقليبي, وعلى موقع تذكرتي.com.

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق بنا في المتابعه، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نحكي على صبه الزيتون مع تزامنا مع ارتفاع درجه الحراره، نسقيه ما نسقيوش، نحرثه ما نحرثوش، شنو نعملوا بالضبط، شنو الحاجات اللي لازمنا نقوموا بها باش توصل الصبه ان شاء الله سلامات. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت. ضيفنا في المباشر هو منتج ومهندس فلاحي سي عمر بن قايد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: عسلامة استاذه،
1: تحياتي ليك، شكرا.
2: تحيه ليك ولكافة الفريق ولكافة المستمعين.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. شحوال الزيتون الساعه مع درجات الحراره المرتفعه، مع موجات الحر المتتاليه، موجه في جويلية، موجه في اود، شحوال الزيتونات
2: ان شاء الله ربي يسترنا. هو راهي كل كائن حي مش يتاثر بالموجة الحرارة هذه ولا بد منها. تبقى هي الزيتونة هي شجرة مباركة والسبين تتحمل تتحمل هي باش تبقى معناها عايشة وحية، وزيادة على كونها تتحمل هي تغير شوي من الفيزيولوجيا متاعها باش تنجم تقاوم الحرارة هذه وتقاوم معناها باش ما تبقاش في العطش وما ينقص عليها الماء برشا الى اخره.
1: كيف معناتها تعمل سيستم تحميه لنفسها؟ معناتها
2: تعمل هي تعمل سيستم مثال تسكر في في في اوج السخانه في الليل خاصه وقت تطلع الحراره بزيد، تسكر الثغور نتاع الاوراق يسموه بالفرنسي الاستومات، تقلب شويه الاوراق نتاعها باش يجي اللون الابيض شويه في اتجاه الشمس. تعرف اللون الابيض معناها يعمل ريفلكسيون نتاع اللمير. الحصيل وتحاول هي تحاول من عندها معناها سبحان ربي كيفاش معناها راهو النبته هي غير ما تتكلمش حتى معناها عندها خاصيات وتعرف كيفاش تتعامل مع الظروف. فهمتني؟ تبقى في حدود بالطبيعه، فهمتني؟ في حدود. بون بالنسبه للحراره هذه هي معناها
1: يكفي هالسيستم تاع الحمايه اللي عملته شجر روحه ولا لازم تدخل الانسان؟
2: هو ما يكفيش، لكن انا حبيت نعطي فكره على الشجره في حد ذاتها.
1: اي فوالا، اي
2: والانسان دوره زاد حسب امكانياته، ثم عمليات تقنيه اللي يقوم بها. بالنسبه مثال للزيتون المصري البعلي الغير مروي،
1: اي
2: هذاك ثم حوايج من قبل الفترة هذية كما الزبيرة مثال، نحاولوا خاصة الشجر الفاهية سرعو دكحل وإحنا نعرفوا كونا الجفاف ولا متواتر إلى آخره نقص من العود، لكن
1: هذاك في الشتاء يصير بعد ما بعد ما تصير عملية الجمعان نتاع زيتون هكا ولا
2: اي علاش قلت لك معناها الانسان
1: على بكري هذو ما استعداداته مبكره
2: ما لازموش يتفكر كان وقت اللي يصير السخانه،
1: لازم
2: معناها يتعامل مع الشجره من قبل
1: يحضر روحه على بكري
2: صح، ينقص من العود لكن بطريقه معناها فنيه.
1: اي
2: والحرث الحرث خاصه من بدايه الصيف يلزم نخدموا الارض خدمة سطحية، حرث سطحي معناها فيها حدود 10 سنتيمتر من فوق باش نقصوا من التبخر نتاع الماء. نعاونها على الأقل طريف الثراء الموجودين تبقى هي تستعمل فيهم بشوية بشوية ونقصوا من التبخر.
1: هذا البعلي اللي تحكي عليه هكا ولا
2: بالنسبة للبعلي؟
1: أيوه.
2: بالنسبة للسقوي، ما السقو يعتبر معناها في ظروف ممتازة بالمقارنة مع البعلي بالطبيعة.
1: أيه.
2: مش شيء الماء أنا مش متواجد خاصة معناها من غير ما ندخلوا برشا في الأمور العلمية. السقو بالنسبة للي عنده وكالي بيرانتنصيف والمساحات الكبيرة الأغلبية عندهم مرافقين معناها مختصين إلى آخره. أما خاصة بالنسبة للفلاح الصغير
1: المستغلات الصغيرة، هاي
2: المستغلات الصغيرة واللي عنده زيتون كبير ورجعه سقوي واللي عامل شوية واللي يسقي خاصة بالتاع الطاقة الشمسية. يقول لك أنا شفت حتى أنا تم اللي يقول لك نسق وفوس ويقول لك ما نسقيش تم اللي يقول لك فهمتني.
1: هاي
2: هو راه يلزم معناها تشد طريقة معينة في الري. يلزمش نجي مثال شجرة ما هيش تشرب ما هيش تشرب وفي ضربة واحدة نجي نعطاها في تسخانة هذية كمية كبيرة.
1: مش في بالي نحمي فيها بعد.
2: صحيح. وهي خاصة إذا كان تعبت خاصة في البعلي ثم أنا شفتهم في السنوات الفارطة خاصة في البعلي يشوفها الشجرة تعبت برشا والغلة تعبت وتكمشت يجيب لها ستير نماء. هذيك تعمل لها صدمة صدمة مائية وهك الغلة هذيك تجبد الماء تتنفخ وتطيح.
1: نعم.
2: بحيث ما تعديش نهارات معدودات وتطيح الغلة.
1: معناتها حذاري من الصدمة المائية للزيتين هكا ولا؟
2: بالضبط. نعم. إذا كان إنسان عنده باش يعاون الشجرة حتى البعلي يلزم يعاونها من أول الصيف.
1: هاي.
2: بشوية بشوية.
1: نسقيه معناتها في فترات متواترة ومحسوبة وبكميات ده معناتها معقول هكا ولا؟
2: وحسب التربة وحسب
1: هاي.
2: هو بالنسبة للسقوي عندك لازمك تسقي ديما في نفس المكان تحت الشجرة. ما تبقاش كل مرة تسقي في بقعة.
1: قال
2: خذيت بقعة تسقي فيها تحت الشجرة على البقعة هذيك مش تعمل جذور ومش تعمل نسموهم احنا جدات عند الفلاحة وهذوك مش يبدو يمتصوا الماء.
1: معناتها كي الجذور الصغيرة هكا ولا؟
2: صحيح. بالضبط. بارك الله عليك انت وليتي فلاح.
1: بنت فلاح. ومنكم نتعلم سي عمار اكيد جدا.
2: يعيشك من حسن اخلاقك.
1: شكرا. هاي؟
2: هذا من ناحية المكان. راهو ما نقصوش الماء على الزيتونة. هذا يقول لك في الفيوس وما تسقيش مش صحيح. تسقي لكن يزمك تعرف كيف تسقي. ما تعطيهاش كميات أكثر من حاجياتها وما تخليهاش زادة لين تعطش. احنا باش نسهلوا على الفلاح بأمور عملية. يجي في البقعة هذيك ويحفر شوية وياخذ الثرى في يده ويعملوا كما العبود. كان هو بقى معبد معناه وباين ثاري بزيت. ينقص شوية ينقص شوية في الكمية. إذا جاه ما يتحل يزيد شوية ويزيد خاصة في الـ في الـ في الـ سامحني إذا تعاوني شوية بالعربية الفريكونس
1: التواتر.
2: التواتر فهمتي.
1: أي.
2: معناها من الأحسن راهو ديما تخليها ثارية معناها من الأحسن تزيد في التواتر متاع الري وتنقص في الكمية. مثلا بقعة ما في شجرة معينة في تربة معينة تقولنا تحتاج مثال بساعة كل يوم معدل تعطاها ساعة كل يوم خير من تعطاها مثال ثلاثة شوية بعد ثلاثة أيام. فهمت كيفاش؟ عجلك تعطاها ثلاثة شوية بعد ثلاثة أيام قد يكون بعد ثلاثة أيام هذيك بعد نهارين تشيح بقعة العروق. ما يلزمش أكل ستريس هذاك ما يلزمش يصير لها. ديما هكاكا
1: نحافظوا على الهدوء معناتها مع الزيتون. هكا ولا لا؟ سبحان ربي معناتها شجرة مباركة لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها.
2: كان حي راهي هي أغلبية النباتات راهي تمشي بالطريقة هذه معناتها تبعد على الصدمة الحرارية كونها ماذا بينا ما نسقوش في وسط في الذروة نتاع السخانة.
1: اي
2: وإن كان الناس
1: معناتها الصباح بكري ولا في العشية مؤخر خير؟
2: فينا الصباح بكري العشية مؤخر في الليل. لكن ماشي يجي الفلاح اللي يسقي بالبير نتاعو بالطاقة الشمسية يقول لك أنا مربوط بالشمس. ما نجمش نسقي في الليل ما نجمش نسقي الفجر ما نجمش فهمت.
1: اسقي العشية اسقي العشية هكا ولا
2: يحاول على الأقل يبعد على الذروة مثال من 11 الماضي ثلاثة يحاول يبعد عليهم كل أربع سوايع هذوك. عجل مجبر هو صباح ما تطلع الشمس ما تخدم الطاقة والترمبة بتاعه معناها على قاعدة كان يمكن من 7:30 to 8 فهمت. دونك مجبر باش يخدم على الأقل ثلاث سوايع الصباح ثلاث سوايع العشية فهمت.
1: ضلع
2: ويبعد على الـ على الـ على الـ الصدمة الحرارية نتاع الجذور.
1: ضلع
2: هو راه وقت تسخن الدنيا برشا وتفوت معناها 35 درجة وتوصل كما تو أكثر من 40، راه حتى عندها الماء ما تنجمش تبمبي، معناها الجذور ما تنجمش تجبد بالقدا.
1: فهمت؟ يصير لها إجهاد حتى هي معناتها هكا
2: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة. فهمت؟
1: فوالا. فقط سؤال اخر معناتها سي عمار، الناس اللي تقول لك احنا معناتها توا كي نغزروا للغله في الشجره تكمشت شويه، هل انه تنجم ترجع معناتها وتحافظ على الكاليتي نتاعها والا اللي تكمش صاي تكمش؟
2: لا هي راه تكمشت تنجم ترجع وفهل ما يرجعش.
1: فوالا ا كونديسيون كو، معناتها شنو شنو الشرط اللي خليها ترجع وشنو الشرط اللي خليهاش ترجع؟
2: هي الشجره كامله حتى الشجره اللي راويه
1: هاي
2: تشوفها الصباح لون والعشيه لون نفس الشجره. جاها في العشيه تشوفها كيفاش بعدك الشهيلي، كيفاش تشوفها تعبه، كيفاش اوراقها متبدله ومبرومه شويه. جاها الصباح خاصه اذا كان في الليل معناها تحركت شويه نسمه وهبطت السخانه في الليل، جاها الصباح تلقاها متفرشكه. تقول ما هيش هذه الزيتونه،
1: مش نفس الزيتونه. اي
2: فهمت؟
1: اي معناها هو التاقلم نتاعها مع الوضع والمناخي هو اللي خليها كيك.
2: صحيح. هي بالنسبة للغلة إذا كانها هي تمشت شوية عجال تم الثراء، ولكن هي ما خلطتش باش تجبد بالقداء، راهي لباس.
1: هاي.
2: أما إذا كانت كمشت عجال في البعل
1: عطشانة
2: وعطشانة برشا وصلت الشجرة تجبد من الأوراق وتجبد من الغلة باش تعيش،
1: وقتها صعيب.
2: وقتها صعيب. وإذا كانت جهة الصدمة المائية راهو في الأغلبية مش يطيح.
1: واضح. معناتها إذا كان ربي يعطي خير وتجي مطرة كبيرة في الخريف الغلة هذيك راهي مش تيح.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا قبل ما يتعب.
1: فوالا إن شاء الله. إن شاء الله كحد الباس.
2: البعلي ما فيش
1: فيش إصابة أثناء.
2: أي البعلي لا، البعلي بحكم جاب عام الأول ومع المناخ مع الواحد ما تمش حاجه معناها
1: السابة اكثر سقوي العام هذايا.
2: اي اي اي اي اوكي. معناها الظاهر ما عنديش الحقيقه بالضبط معناها الكميات ولا حاجه، لا اما ظاهر كون البعلي
1: نقص.
2: لا حتى كان ثم حاجات صغيره معناها. فهمت؟
1: واضح.
2: حاجات صغيره.
1: شكرا لفضلك سيد عمار بن قايد.
2: ان شاء الله الناس كل
1: امين. شكرا جزيلا لفضلك المهندس الفلاحي سيد عمار بن قايد. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. ربي يوصل بسالم ان شاء الله لكل الناس اللي عندهم صابه زيتين. وصلنا معكم مشوارنا نص النهار و49 دقيقه على موجتنا.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
0: فودكوب. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لكل الاصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا على شان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف على موضوع على الزيتون. فبشكون يقول لي مدام صباح الفقي، تقول لي مدام راهو الزيتونه اللي عندي انا كحاله الغله نتاعها. بون سؤال جاني ماخر شويه، ما سالتوش السي عمر بن قايد على الموضوع هذايا. كان يبدو انه سخانه خلت الزيتون كحال على بكري العام هذا. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم للناس اللي عندها صابه زيتين. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا شكرا لكم جميعا. نص نهار و50 دقيقه نحكيوا على الاجهاد الحراري، نحكيوا على موجه الحر، نحكيوا زاد على ارتفاع الرطوبه. بكري شويه تذكروا معناتها ضيفنا اللي كان من الغرفه نتاع من الجامعه الوطنيه للدواجن يقول راهو نسبه الرطوبه توصل عند الدجاج 100%، لان الدجاج يوصل ما عادش يتنفس. واحنا كانسان معناتها الانسان في حد ذاته في ارتفاع نسبه الرطوبه في عدد من المناطق اللي يخلي الحراره المحسوسه بطبيعتها مرتفعه، نوليو ما عادش نجمو نجبدوا الهواء، معناتها واحد يحس روحه تخنق. كيفاش نتفاداو هذا الكل في ظل الانقطاع نتاع الكهرباء؟ كيفاش نجمو نتعايشو في الوضعيه هذيا، وشن هي الحاجات اللي الاحتياطات اللي لازمنا نتخذوها باش نحافظوا على صحتنا، على صحه الصغيرات اساسا، وعلى صحه كبار معناتها الكبار نتاعنا المسنين نتاعنا. نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تشويت.
0: الو انفو،
1: المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فاضل غويل، مرحبا بك، اهلا وسهلا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: سنين دائما ان شاء الله كلهم حي بخير، ونكثروش برشا من العصيد حتى برشا سكر وناخذوا على البركه، وان شاء الله فرصه مش نذكروا القيم نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاليوم هذا الجديد اللي احنا دين المعامله ان شاء الله طيبه والحمايه للنفس نتاعنا ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا ربي. مرحبا، اهلا وسهلا دكتور. ظهر لي سكر مع سخانه مشكله،
4: ياسر على الجسم،
1: ياسر على البدن هكا ولا
4: فوالا،
1: كيفاش نجموا نردوا بينا، وشو هما الاحتياطات اللي ناخذوهم، وكيفاش نجموا نتفاداو السخانه والرطوبه والقصان نتاع الضوء؟
4: هو كل شيء زي مع بعض، وكلش واحد تو احنا الحمد لله تو بعد ايامات عدينا ايامات سخان، وهذه مش اول موجه ومش تكون اخر موجه، والانسان قاعد ربي سبحانه اعطى جسم الانسان يتاقلم مع كل الظروف ان شاء الله، وربي عدينا هالموجات هذه اللي هي نتيجه الانسان، لانه يعني التغير المناخي احنا عملنا بيدينا كانسان كبشر بشكل عام. نرجع للسخانه، احنا النصائح ديما نحب نذكره انه الموجة الحرارة هذه لازم نكونوا نرجع العادات الطيبة متاعنا اللي هي نذكرها نحكيه في الدار قبل ما نخرج للشارع. في الدار ماذا بينا إذا عنا احنا نعرف الشمس تطلع على بكري،
1: ذيك
4: تطلع الشمس نذكروا البرتانات، نظلموا الدار متاعنا مش تبرد، نحافظ على شوية البرودة الموجودة خاصة احنا إذا عنا كبار السن ولا الصغار اللي يتأثروا أكثر من غيرهم من الحرارة والرطوبة بشكل عام. الرطوبة تعب أكثر لأنه الإنسان ما هوش فرق الهواء، خاصة في المناطق الساحلية البحر اللي فيه برشا رطوبة، وكذلك حتى في الميدان الرياضي كنبدأ مقابلة ماشي في بلاد فيها رطوبة أكثر من رطوبة البلد اللي احنا عايشين فيه، يلزمنا فترة التأقلم نتاعنا أكثر. بالتالي احنا في الدار أول حاجة تظليم ما نقوله الأربع الخمسة نخليه ستة، نفكروا شبابك نتاعنا مش نخليه كل البرودة نتاع الليل تقعد موجودة في الدار نتاعنا. إذا بالطبع احنا مع انقطاع التيار الكهربائي تكون عندنا المراوح، نرجع للأصالة نتاعنا المراوح تعف نتاعنا ديما مش نهويه وندوره في الهواء في البيت نتاعنا. إذا عنا رجل كبير نحاول نحطوه في البيت اللي فيها أكثر برودة، معناها تكونش نقول احنا بيت غرفة غربية تكون مروحة أكثر، نبجدوه لأنه هو بحكم العمر وبحكم زادة بعض الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والشرايين ولا أمراض المزمنة بشكل عام، وخاصة أمراض القلب والشرايين تأثروا أكثر من الحرارة هذه. بالطبع وزعنا من الماء كل شيء حي ديما نفقده بالماء على الأقل إذا يسمح بدنه ما عندوش مشاكل في الكلى، تعطيه إترتين ثلاثة إترات ماء، ندوشه على الأقل مرتين ثلاثة مش تقعد ديما فما كل ماء في البدن نتاعنا مش ديما فما الأرياحية.
1: هو فما ناس تسمع فينا تقولك يا دكتور وينو الماء، فمش ماء فمش ماء دكتور بلا
4: نعرف احنا شوف نكون واضحين، كنا في كل تراب الجمهورية نمر بهالأزمة الماء والانقطاع الكهربائي لازم نتأقلموا. وقت يرجع الماء واحنا توفي ما نتخ ان شاء الله كما سفق مثلا فما الماء ديما فما ديما نلقاو البلان بي ديما نحضروا روحنا، احنا نعرف فما انقطاع مش يكون في الماء، دونك نكون عندنا ريزيرف صغير على الاقل مش حتى نبخو، يكون عندنا كل بخاخ مش ديما الراجل الكبير ولا خاصة ديما نركزوا على الكبار والمسنين اللي عندهم امراض مزمنه ديما نبخو عليهم بالماء، مش فما كيما الميكروكليما فما اي راسيون فما البدن ديما كيما تشوف الرادياتور نتاع الكهرباء ديما فما الماء في الكهرباء مش من الموتور ما يعدمش. نفس الشيء بالنسبه للانسان، صحيح شرب الماء هذاك ضروره لانه هذاك اللي يخلي السخانه نتاع جسم الانسان ما تطلعش، وديما عندنا ميزان السخانه نقيس السخانه للكبار نتاعنا والصغار لانه ساعات تطلع السخانه ونفيقوش به ويبدا معناها تبدا علامات الاجهاد الحراري تبان كما مثلا يبدا الوعي نتاعو ما يكونش 100% منظم، قالت ديما نثبتوا السخانه نتاع نتاع المسن نتاعنا ولا الشخص اللي قاعد في المنزل. هذا بالنسبه للمنزل. في وقت الشيء اللي وقت الواحد طبعا شباب ما نحلهمش لانه مش نخليه ديما الهواء في وسط الدار معناها بقل رطوبه بقل

0: ماذا بيه يا العشية يصبح بكري يا العشية مخر. أنا ولا إحنا كأطباء طوالة عملنا الكل ولا الخيمة المدنية مشكورين لعوين المستغل ولا لعوين الأمن. فما الناس ذيك خدمتهم سيدوريس الميديا كعليش هذوكم مضطرين شخص. أما هيتنا هودي خلنا نكونوا واضحين ونكونوا معنا صراحة مع نفسنا. هاي نمشي البحورات متاعنا من جرجيس حتى التبرقة. فتلقى توم عبية ناس قادة تحت القادة تعوم.
1: مش معقول
0: معناها يا معناها راهو كل واحد مسؤول على صحته قبل ما يكون يرمي مسؤوليته
1: على صحة صغيراته سختوف كي نخليه صغار يعوموا في الوقت هذا يا راهو
0: مش معقول راهو فما خاطر احنا ضربة الشمس مباشرة الشمس تضربك مباشرة فما ضربة الشمس غير مباشرة اللي تبدأ في تحت في بلاصة مسكرة وتسخن عليك معناها هذي هو نخافوا عليه على كبارنا وعلى صغارنا وعلى حتى المعدل العمر العادية وخاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. إذن احنا أول حاجة نجتنب الخروج في الفترة هذه اللي هي فترة حساسة وسمحني في الكلمة قاتلة لأن يعني الإجهاد الحراري نجم يقتل الإنسان يجب واحد يحمل ماء نجم يصير له توقف قلب رئوي معناها هذوم الكل هذي للوقاية الأولية. إذا احنا احترمنا أنفسنا واحترمنا صحتنا وسمعنا بدننا لازم كل إنسان يسمع البدن متاعه ولا تلقوا بيديكم ولا تهلكوا كمان لازم واحد يخمم أنه تلك حدود الله. إذا أنا بدني من نجم تستحمل الفترة هذيك يا أخي نقعد ما فهمش عليش معناها علش تهور علش نمشي نعوم أنا بين العشرة والأربعة هي أحسن عومة في الفجر وفي المغرب عز تبحيرها معناها ويسمعوا فيها يأكدوا الكلام هذا هذه حاجة تغيبني خاطر مش مرة مش اثنين مش مع الحق معنا مش رمي ورد وزا الصحة لأنه كده ناخده الفيسبوك متاع الوزا الصحة فما دي فيديو في التلفزة الوطنية مشكورة زي تتعدي فيه انتم كإذاعات قاعدين تعاونوا فينا بالكتير في بس الثقافة الوخيرية يا أخي بين العشرة والأربعة اللي ما عندوش حالة استعجالية يقعد في داره
1: برا ما بين العشرة والأربعة نشدوا ديارنا شدوا تذكرتك الفيديو متاع وقت الكورونا شدوا دياركم هذي توا شدوا دياركم توا معناتها فعلا
0: بالطبع هم فأدات صحيحة أنه فما ظروف قصر الماء قصر الضوء واحد يحاول يعمل ريزيرف احنا لا شوف هدى جدودنا لا يرحموا كانوا بنوا الزيت هذي على قاعدة كان فما النجم فما العولة فما الانهار غدوة احنا حلينا عينينا
1: كانوا ديار بالحجر
0: صحيح ديار بالحجر كان البني يعرفوا أنه فما يمات سخان ويمات برد احنا توا حلينا لقينا كل شيء في المغازات كل شيء متوفر ما سمحني في الكلمة ما عشناش قلت الأشياء ولكن الإنسان مع الظروف العامة مش كان خاصة بتونس أنا هنشوفها في فرنسا نشوف في برشا بلدان متقدمة ويعانيوا من التغير المناخ وخاصة الحرارة المصاب هذا بالطبع حاجة أخرى زادة
1: نختموا بها دكتور لأن وقت الأخبار
0: نظفوا المكان نظفوا الدار متاعنا ونظفوا الشوارع متاعنا قد ما ننظف قد ما حرارته وقد ما نبعد وخاصة في السيارات متاعنا ما نخليه شكل الدبابز الفارغة الدبابز البلاستيك والحاجات اللي تنجم تكون سبب في اندلاع حريق في سيارة ما بالطبع اللي عنده أمراض مزمنة زاد نحتاطوا عليه خاصة أمراض القلب والشرايين اللي هما نحرصوا على الحماية متاعهم ونبعدوهم على السخانة في كلمتين ابعد على الشر وغني له اذا ما كان في حراره نبعد نكون موجود في نقعد في الدار بتاعي اذا ما نختار مش نخرج اما بالضروره فقط اذا خرجت نلبس اشياء خفيفه ما تكونش تكون قطنيه ولا صوفيه معناها حاجه طبيعيه
1: وتعدي لهوا فوالا ونبعدوا على الالوان نتاع الجذبه للشمس واضح شكرا دكتوري فضلك لانه موعد الاخبار ان شاء الله يفضلك ان شاء الله شكرا دكتور محمد فضل غويلة المختص في طب الطوارئ الاخبار مع بهيره عجيم في فرنا بتصل معكم حتى الماضي ساعتين
2: في الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس جديد والاخبار الوان

0: food.com ديوان FM Flash News.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. ولاية القيروان تسجل توفد أكثر من 80,000 زائر لمتابعة العرض الرئيسي لاحتفالات المولد النبوي الشريف، مع بلوغ نسبة الإيواء في الوحدات الفندقية بالجهة 100% وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني لمراسل ديوان FM بالجهة، مضيفا أن المدينة شهدت إقبالا كثيفا عبر رحلة منظمة لوكالة الأسفار إلى جانب توافد سياح ليبيين وجزائريين. وأضاف أيضا أن التظاهرة تضمنت عودة العرض الضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع بعد غياب استمر 5 سنوات، مبينا أنه تم تقديم العرض في 3 مناسبات متتالية استجابة لطلب الحاضرين. مربو الدواجن في تونس يطلقون صيحة فزع بسبب الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء موجة الحر المتواصلة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف. وعضو الجامعة الوطنية لمربي الدواجن صالح التومي يقول إن القطاع يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء باعتبار أن المداجن شبه صناعية وتتطلب توفير التهوئة والتبريد بشكل متواصل.
2: الاستعمال الاساسي في التربيه هي الكهرباء، هي الضوء الجروب نعملوه للكولاجمون، يعني كيرنو سكور تاع كهرباء عندها حد معين تتعمل فيه. يتبقى السناره وبصفه عامه ووضع معناته استثنائي جميع المفاهيم على القطاعات الكل، واحنا في قطاع الدواجن او في بارتي، معناته نحن من جمله القطاعات اللي تاثرنا الحقيقه برشا برشا برشا برشا، وعندنا خسائر كبيره ومردوديه معناتها متدن اقصى درجه، ضرينا برشا من القطاعات تاع الكهرباء وخاصه الانقطاعات المتواترة، يعني ساعتين ضوء ساعتين انقطاع 3 سوايع 4 سوايع. الحقيقة مقاسيو في الأمرين، أنا خسائر كبيرة انتاج راهو باش الناس تبدأ على بين، أنا نقول راهو الطلب على المنتوج نتاعنا راهو طايح، ما فماش طلب كبير، راهو كان جا فما طلب كبير قدام الخسائر وقدام الشيء اللي مشى، يمكن ما نلقاوش الدجاج في البلاد جملة.
1: الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي يؤكد في تصريح لديوان FM تجاوز النقد المتداول في تونس 30 مليار دينار بتاريخ 21 أوت الجاري، كان مرتقبا في ظل تراجع المعاملات بالشيك بعد تنقيح قانون الشيكات، موضحا أن ارتفاع التعامل النقدي سيؤدي إلى تقليص الادخار لدى المؤسسات المالية، ما يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض وتمويل المؤسسات والأفراد. كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة هيكلة الاقتصاد وترشيد التوريد ودفع الإنتاج وارتفاع النقد المتداول، ولا يشكل بعد أي مشكل هيكلي. يشار إلى أن قيمة الأوراق والمسكوتات المتداولة بتاريخ 21 من أوت الجاري بلغت 30,040 مليون دينار حسب البنك المركزي التونسي. نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يقول إن ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستشهدها تونس فجر الجمعة القادم تكتسي أهمية علمية باعتبار إمكانية استغلالها في حساب أقطار الأرض والشمس والقمر بدقة ومراجعة الحسابات الفلكية وتدقيق المعطيات المتعلقة بالأشهر القمرية. وأوضح بن يحيى في تصريح لإذاعة ديوان FM أن تونس ستشهد خسوفا جزئيا للقمر يمكن مشاهدته بالعين المجردة من مختلف مناطق الجمهورية باتجاه الغرب، مع تجاوز نسبة الخسوف حوالي 80% في بعض الجهات. إلى الشأن الدولي، وفاة 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين حافلتي ركاب بمنطقة رأس الحكمة في محافظة مطروح شمال غرب مصر. الكرملين يشدد على أن إقليم دونباس يعد جزءا من روسيا، مؤكدا رفضه مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف عام 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان FM، ديما معاك على 103.2.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي تتبع فينا، شكرا لكم، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة. الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو، نحكي على الأسعار في العالم، فكيف وصلت الأسعار في تونس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل وتتشويت.
1: إكوام.
2: رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف، شكرا، كل عام وانت حي بخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: مولدكم مبروك في صفاقس وانت وكامل الدول الاسلاميه ان شاء الله.
2: شكرا لفضلك سي حاتم، اهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا بك. قال لي سي حاتم، اعطينا فكره على اسعار في العالم، الكرب طلعت هكا ولا لا؟ اعلى مستوى منذ منتصف مايو تقريبا
3: اليوم 300. شوف باش نحكيه على عيار 18، مش المواطن التونسي يفهمنا، بالدينار لا دولار ولا لونس. واحد اليوم الذهب للذوق 18 تكلفته وحده خام انت في العيار 323، ملي كان وصل له هبط 280 279 281 هبط الذهب الكدا في اوائل عام 26، هذا عام مجان في مارس، فبني ملي حرب ايران هي اللي غيرت المعطيات الكل. انا نقول لكم اليوم العالم كله في حرب، احنا في حرب عالميه اقتصاديه.
2: نعم.
3: هاتوا نفسروها ضد الولايات المتحده الامريكيه. خذت فنزويلا وما ننساوش خذت العراق ومشيت الايران. اليوم الدول العظمى كالصين وروسيا ابني ما قعدوش مش يقعدوا يتفرجوا، وقفوا مع إيران وقف شراء الذهب وتمويل في إيران. دول الخليج اللي هم من أكبر المستهلكين كيف كيف قنابل في قروشهم، انزوا عبيد هاربة واللي خرج من البلاد لا فهم عبيد أعرفهم أنا غادي يخرجوا، فما اللي مشال إيطاليا قال لك الدنيا تزفر في الليل طيارات واحد. هذا هبط الذهب لأبطى مستوى. اليوم بقى ما وصلوش أمريكا والحلفاء مع إيران على هرمز، هذه هرمز حتى حل نهائي ما زال، ولكن الدنيا راكحة وربي يسر. اليوم
2: شو اللي خلاه يعاود يطلع؟
3: أي ربي يسر، ربي يسر، خير كان عاد دينار تونسي يزيد شي نهارك. هوني شنو اللي صار؟ روسيا رجعت تشري، عندك شكون تو اللي يشريو في الذهب برشا؟ عندك هي الصين والهند ودول الخليج اللي هما في اول العام هذا في هبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم اللي هي في الحرب. الخليج جاي في قنابل، اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمه الذهب، والهند عليه خاطر عندها مخزون نتاعها، يعني عندها شيء شريته كما نقولوا 380 الف جرام 18، معناتها مقارنوه ب 18 اليوم ولا لها 280 100 تالي، معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا أولها قيمة 4 تريليونات، يلزموا يرجع المكان. أنا تصوري من هنا لآخر العام مش يزيد 15-20% مش أكيد.
2: من هنا نهاية السنة مش يزيد الذهب معدل 15-20%.
3: وي هذا تكهنات حسب أنا خبرت. باي ما ننسوش فما حاجة أخرى مهمة.
2: أي.
3: حتى الإعلام ما حكيش عليه. وده شهر شهر واش؟ الدول نتاع الكومنولث
2: اي
3: هما دول الكومنولث اللي هما 56 دوله، معناتها ثلاث ارباع العالم اللي كانوا قبل هما محررين توا مستعمرات الامبريطاريه البريطانية، الامبراطوريه البريطانيه كانت مستعمرتهم. اليوم تلموا مع بعضهم عملوا اتفاقيه تبادل اقتصادي، علاش؟ للتحرير من الدولار. هذوما 56 دولة معناتها من أهمهم الكبار، عندك أستراليا وعندك بريطانيا والكندا. 56 دولة يحبوا يتحرروا من الدولار، ثم اتفاقية تبادل اقتصادي
2: بيناتهم.
3: الذهب تعطيني كراها مش يدخل يشوف راه ماشي الاقتصاد العالمي مش يرجع للذهب في الاصل حب ولا كر. حب وخد طوى حين كما قلت لك حرب عالمية اقتصادية على الدولار وعلى امريكا. هي امريكا خذت فنزويلا كملت العراق وتحب طوى على سلسلة ايران. عاد فيه العالم. هذا تحكم هي في الدولار وتحكم في البترول وتحكم فهمتني اليوم حرب اقتصادية كما قلت ما صارت الظروف انت ايران اللي هي خليت الذهب هبط. هو شوف نعطيك فكرة في 2025
2: أي.
3: معدل شهري في العالم 27 طرناطة.
2: أي.
3: في بداية حرب الخليج مبيعات انت الذهب في العالم شهريا معدل ولد 5 طرناطة. قل الطلب عليك عليك هبط هبط هبط هبط. اليوم كي ركحت الحرب يحبوا يرجعوا لهم كما قلت ثم دول كما روسيا كما الهند كما الصين عندهم معناتها مخزون من الذهب لبس فيه يساعدهمش معناتها قيمة
2: معناها قاعدين يرفعوا في الأسعار متاع الذهب في العالم باش يعطيوا قيمة للمدخرات متاع الذهب اللي عندهم
3: يرحموا يرديك من شيرة ساعة اللي شاريه غالي هو الذهب اللي هو شاريه كما يقولوا مثلا 370 دينار اليوم ولا 280 كيش 280 يعمل المعدل متاعه الخاص الستوك متاعه معناتها المخزون يهبط. انت معناتها احنا تو نرجع للاصل كتونس دولة مربوطة بالعالم الكل
2: بالاسعار في العالم. باهي اليوم قداش اصبح قلنا اصبح معناتها احنا توا كي نمشيو للبركة باش ناخذ الذهب شنو هي الاسعار الموجودة تنعطيو للمواطن يعني فما ناس مازالت في روحاتها قايمة فما ناس باش تعرس الفترة الجاية كل واحد وشنو معناتها ظروف
3: يلزمهم توا انا نصيحة لوجه الله يمشيو يشريو الذهب اللي عنده فلوس يمشي يردوا الذهب بقطع النظر على الفروحات ان شاء الله في الافراح والمسرات. اليوم الذهب خام من البنك المركزي عيار 18 323 و140 فرنك وقاعد في الزياده كنت تكلمني غد ولا بعد غد ولا بعد نقول لك 330 تنقول لك 340 وبعد نقول باش يرجع ما يركع شوف خدمة باش يقعد صعود دائم من ربع المستحيلات من ربع المستحيلات باش يقعد من هنا ل 2026 في الزياده عندنا الأشهر اللي ما زالوا احنا
2: قداش يوصل تقريبا اذا كان احنا اليوم في 323
3: مش يرجع مثلا للذهب ديما نحكي 18 نوضح مش اللي
2: يسمع
3: فيه 18 مش مخدوم معناتها سبيك
2: اي
3: مش شوف يرجع 380 ل 400 مش يرجع
2: الخام هذايا فوالا
3: مش خام عيار 18
2: اي فوالا واذا كان تولي مخدوم قداش يوصل
3: معناتها في الفترين ما عادش نجم تشري اقل من 500 و470 من هنا راس العام
2: من هنا راس العام في الفترينة بين 470 و500 دينار معناتها الأسعار باش توصل للجرام نحكيو على ذوق 18 هكا ولا لا
3: فيما فوق نعود لك فيما فوق
2: وتوا في الفترينة قداش يتباع
3: أنا البارح شريت خيوط معناتها أرخص ما فهم
2: أي.
3: والله من عندي ولد خويا مروان حسبهم لي 420 ألف أنا دخيل ماهمش لي أنا ما بنتي تحب عليهم والله يحسب لي 420 ألف وقال لي عمي توا اعطيني فلوس خاطر مع حشميا خاطر توا ما عادش يحبوا برشا اللي لابس عليهم معناتها كايبهم صحاح تجار قال لك نخلي السلعه خير من الفلوس.
2: ما يحبوش يبيعوا.
3: اي قال لك
2: خاطر باش ترتفع الاسعار هكا ولا؟
3: قال لك انا نبيع كيلو انا اليوم نجد 900 غرام شنو ربحوا؟ خاطر احنا ما نحسبوش فلوس راه. تجار قطاع مسوق مش كيما التجارات الاخرين. تاجر الفلاني راس ماله كيلو ذهب الاخر راس ماله 5 كيلو ذهب مش راس ماله 100 مليون ولا 200 مليون فلوس
2: فهمتي تحسب كونتيتي معناتها قداش عندك
3: معايا مش عنده ذهب والفالور ذهب يقول لك ماشي بطلو خلي لي ذهب يقول
2: لا خليه عندي
3: يقول لك نكمل نشري به ربح في الشراء فما ربح الشراء وفما ربح البيع وكمل دخلت هالدول هذه تاع الكومنولث فهمتني زيد هي عندها دور مثلا ربما اتفاقية مسيل مش يعملوا تبادل ولي ذهب بيناتهم تلعب ذهب أعطيك كراهة بتعطيني فريجيدارات مثلا على سبيل المثال أعطيك ذهب أعطيك ذهب تعطيني ذهب هذا بكل حرب ضد أمريكا وضد الدولار
2: واضح
3: خلفي على البترول كتحب هي على البترول خذت فنزويلا وخذت العراق وتحب هي كان لقدر الله تكمل اسمها إيران بس هي تقعد على طول تحكم في العالم نعطيك البترول نشرب قوي
2: فوالا سي حاتم وكوالا محلل استراتيجي تلمو معناتها تتبعوا في الاسعار وتتبعوا في شنو صاير في العالم. واضح. شكرا لفضلك سيد حاتم بن يوسف. شكرا على كل هذه التفاصيل. هاي الغرفه الوطنيه لتجار المصوغ. شكرا ليك. الى اللقاء. مستمر معكم مشوارنا ماضي ساعه و26 دقيقه على موجاتنا. فاصل ولا تواصل. له
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج.

0: Aïraouen, Béja, El Seliena, Diouen FM, Diman Rak, à 103.2.
1: Publicité.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ديوان افام عسلامة
5: عسلامة ديوان افام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان افام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان افهم تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موزة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
10: مرحبا اهلا وسهلا. اخر المعطيات والمعلومات. تقول انه متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ نهار السبت 21.1 درجة مئوية مسجلا رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة النينيو. الرقم هذا يتجاوز نظيره السابق اللي كان 21.09 واللي تم تسجيله في مارس 2024. ارتفاع حرارة سطح المحيطات وهالأرقام القياسية هذية شنية التداعيات متاحة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويت.
4: ديكريبتاج.
10: ضيفنا في المباشر أستاذ علم المناخ بالجامعة التونسية سي جميل حجري. مرحبا أهلا وسهلا. شنحوالك؟
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومولدكم إن شاء الله مبروك ليكم ولسادة المستمعين.
10: على كل عام وانت حايبة الخير. مرحبا سي جميل. علاش نهتموا بارتفاع درجة حرارة المحيطات؟ شنو تعطينا معناتها وشنية التداعيات متاعها؟
11: بطبيعة الحال المحيطات هي اللي تعدل نظام الحراري على سطح الأرض. احنا ثم عملية توكي نتكلم على درجة الحرارة، أو درجة الحرارة ما تجيش فقط من الإشعاع الشمسي، هذا يسميه على إشعاع مباشر، أما ثم الحمض الحراري اللي هو يجي على طريق الدورة الهوائية العامة، ولكن يجي أيضا على حركة المحيطات المتمثلة في التيارات البحرية. وإحنا بالنسبة أول شمال أفريقيا وأوروبا والبحر المتوسط عندنا تيار الخليج غلف ستريم اللي ينطلق من خليج المكسيك واللي هو يجيب الطاقة حرارية حتى الأوروبا الغربية، وهنا وقت اللي يوصل أوروبا الغربية وتبرد عليه الدنيا يتغير يعني في القاع متاع المحيط يصبح التيار بارد وتقع دورة كاملة انطلاقا من خليج المكسيك حتى الشمال الغربي لأوروبا، وهذه يتعدل من درجات الحرارة. وطبعا اللي صاير في السنوات هذه الأخيرة وخاصة بالنسبة للعام هذا والسنوات الماضية أنه التيار هذا تيار الخليج يعني اضطرب، وقع فيه اضطراب. وعلاش وقع فيه اضطراب؟ لأنه وقت اللي شو اللي صار هو ذوبان الثلوج في جزيرة في غرينلاند. طبعا الماء اللي جاء من الثلوج هذه هو ماء حلو، والماء حلو خفيف وما يخليش وقت يوصل الطيار الخليج هذايا لأوروبا الغربية ما عادش ينجم ينزل، لأنه الماء اللي غطي في المحيط غادي هو ماء حلو، وهنا وقع اضطراب وهذا له تأثيرات كبيرة على الحركة الجوية بطبيعة الحال على الضغط الجوي، وفي نفس الوقت خاصة على التأثيرات اللي كانت بكرة تولدنا في الطقس وتعطينا الفصول الأربعة، وهذا جانب هي وعامل من العوامل اللي خلات الطقس عندنا مضطرب جدا، ولينا نحقيق عطيت وسم حتى كنحاضر في مداخلات متاعي في الموضوع هذا اللي ما وليت نتكلم على الطقس المجنون. ما تنجمش ساعة لساعة الاستقراءات نتاعك ما تكونش مبنية على معطيات يعني تغير ساعات
10: خاصة العامل. كلاش نعطيه معناتها دي بريفيزيون بعد يتبدلوا؟
11: شوف الاستقراءات بالنسبة لنا احنا خلينا نتكلم على تونس ونتكلم على جهتنا احنا
10: هاي.
11: احنا ما تتجاوزش الصحيحة يعني قولية في المياه ما تنجمش تتجاوز 3 أيام. لكن كي مش نقرأ أنا الاستقراءات على المستقبل اللي هي مبنية على معطيات حرارية ومبنية خاصة على معطيات مطرية في فترة نسميها الفترة العادية اللي هي على 30 سنة ومعروفة الفترات العادية 1961 حتى 1990 1991 حتى 2020 2021 حتى 2050 المدة اللي احنا نبني عليها الاستقراءات كلها التغيرات المناخية هي من 61-90. اليوم ما عاش عندنا واقع مشابه للواقع اللي كانت ناخده منه درجات الحرارة. ولهذا الاحتياطات وهامش الخطأ في الاستقراءات وارد. أنا مثلا نعطيك نهار لحد هذايا في تكلسة من جبل عبد الرحمن لجبل قربس اختلاف كلي. جبل جبل عبد الرحمن سحب ولكن صيح مش مؤثرة مؤثرة على الرؤية ومؤثرة على الولاي. وجبل قربس اللي هو محاذي البحر ما فيش حتى أصحابه. لهذا العامل الجغرافي يتدخل بصبح يتدخل بشكل يعني واضح لهناك. تشوف انت في تونس امطار في قصري في جهات وبقايا اخرى درجات حرارة مرتفعة جدا وفاز حتى 40 درجة. يعني اللي
10: يعني الطقس مجنون ولا هكا ولا لا؟ احنا في فترة الطقس المجنون.
11: الطقس المجنون انا تعجبني متماش علاش منسميش ما يعني نسلفش المصطلح هذا ونستعمله في الطبيعة. يعني عادي ما عدناش نجمو نقولوا بنسبة كذا كذا باش تقع. طبعا هذا يتم بحداثة. أنا حكيت على تيار الخليج لكن ثم التموج شفناها التي شفنا ظهرة النيلو ثم التأرجحات الشمال الأطلنطيكية اللي كنا احنا مثلا توا في الوقت الحالي بتأثير ما يقع من سميه احنا المناخ العالمي. كنقول المناخ العالمي معناها المعطيات الكونية اللي تنجم تأثر بكامل المناخ. يعني مثلا ظهرة النيلو تأثر على تيار النفاس هذا اللي يسميه جيستريم واللي هو جزء من الدورة الهوائية في 3 كيلومتر الأولين من الغلاف الجوي واللي عندها تأثير كبير جدا على تبادل الطاقة بين العروض. مثلا توا تيار النفاث هدايا بطيء جدا والبطء نتاعو هدايا شنو اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه الموجة نتاعو نقول تيار يعني في شكل أنبوب السمك بتاعه تقريبا 100 كيلومتر. عنده حركتين. الحركة الأولانية هي حركة يعني حركة متموجة وثم حركة دائرية. الحركة الدائرية هي في التيار هذا يكون من اليسار لليمين يعني يهز الهواء من سطح الأرض من يساره ويكدس على يمينه. اللي يهز الهواء يجبد الهواء يعني يخليه ضغط منخفض وحركة الطقس يكون ثم حركية في الطقس. لكن كي كدس الهواء على يمينه يعطيني مرتفع ديناميكي والمرتفع الديناميكي هذايا هو اللي كان سبب في القبة الحرارية. اليوم
10: كما مرتفع الأسور مثلا هكا
11: هذاك هو مرتفع ديناميكي لو صار هذاك هو مرتفع جزر الأسور. لكن ثم الحركة المتموجة اللي الموجة تكبر لأنه بطيء الموجة تكبر وهذا الشيء نجم يعطيني يعني على مساحات كبيرة كما الواقع توا يخلي أنه المجال مفتوح للتأثيرات الجنوبية الصحراوية يجيب لنا درجات حرارة مرتفعة ويجيب لنا يعني الشيلي ويجيب لنا وهذا يروع عنده تأثيرات أخرى على الماء على سلوك البشر على الفلاحة على كل
10: معناها معناتها شنو اللي استنى فينا السنوات المقبلة سي جابيل حجري؟
11: احنا مانيش باش نتكلم على سنوات المقبلة بركة ما قولي شنو اللي استنى فينا في الخريف بركة مثلا في الخريف. اي احنا قلنا والحقيقة حتى تكلمت على هذا ونقبلش عليه كناس في المجتمع المدني مش نتفقد في المناطق اللي صار فيها فيضانات في السنة الماضية ونوجه معناها نداء حار كبير للمسؤولين المحليين سيد معتمد البلدية الكتاب البلدية شفت يعني باش ننشرهم مش نتكلم عليهم مناطق مهددة بالفيضانات واللي قريبا جدا باش تقع على الاضطرابات هذه. علاش باش تقع على الاضطرابات هذه؟ لأنه حتى الناس اللي مشات تبعون في البحر لاحظت أن البحر سخون. أي سخون؟ سخون برشا مش سخون برشا. على وقت تحس كأنك كأنك مسخن ماء. طبعا هذا شنو معناه؟ معناها راهو الحر خزن طاقة رهيبة جدا.
10: هاي.
11: والطاقة هذه راهي بشي ترتب انه التيار النفاث هذا اللي حكيت عليه قبيلة واللي هزلنا الهواء سخون من الصحراء، الموجة نتاعه تنعكس وتولي من الشمال باش ترتب عليه التسرب للهواء البارد. وكون قلت تسرب للهواء البارد باش يكون معني ثقيل الهواء، مع اني نسبة الرطوبة مرتفعة جدا على مستوى البحر نتيجة لدرجة الحرارة هذه، يكفي ان يضغط الهواء البارد هذاك باش تتشكل المنخفضات الجوية وتكون عندها امطار غزيرة جدا وفي وقت قصير من نوع الزخات لزفارس اللي جدودنا يسميوها، يقول لك إذا شرقت غرقت. يعني إذا جاتنا من شرقي في الحركة الشرقية يقول الحركة الشرقية يعني المنخفض الجوي
10: رجوعات معناتها فيه
11: رجوع الشرقي، هذا هو الرجوع الشرقي. طيب رجوع الشرقي هذا يعني نتهيو يا مسؤولين. تقريبا السيدة الوالية الأسبوع الماضي اجتمعت عنا في نابل في الموضوع هذا، لكن ديما مش ما تكفيش
10: حتى لازمنا نسمع أهل العلم في الموضوع هذا، تحكي على السلطات، يعني على السلطة أنه تستمع إلى أهل العلم ونأخذ بعين الاعتبار المعطيات اللي تحدثت عليها الكل هكا ولا
11: أنا مش نحكي حتى أكثر من الناس. ثم شو اسمه ما يسميوهم لجان الكوارث، أو لجان الكوارث مش معناها وقت يصير الكارثة وقتها تكون هي، لا لجان الكوارث راهو اليوم أصبحنا نخدم على الحلول الاستباقية.
10: حضروا روحنا على بكري،
11: يعطيك الصحة، حضروا على بكري. شنو نعملوا؟ نجهروا الأودية. أنا شفت جابوا مقاول بشي جهروات مدني مواطن يعطيه الصحة في جمال الزيادي عضو المجلس المحلي، نزلني باش نعاين ما قامش بالواجب نتاعه التراكس هذا اللي يجهر، ما قامش بالتراكس نتاعه، ما قامش بالواجب نتاعه. وقت اللي تخليلي انت شج شر نتاع شوك في الواد ما تنحيهوش، معناها راك عملت حاجز للماء باش ينزل، والماء هذاك باش يعم المناطق الكل. ولهذا وقت نقوموا بعمل اللي نقوموا به بالهدف نتاعو، مع لا تقول لي انت لاهل العلم او تعطيك حاجه بسيطه، مثلا حاجه بسيطه انا في حاجه ملموسه واللي زرتها في حي في جهه جايسه، يعني مقاول يعمل كياس هذا لان 26 ايش عمل المقاول عنده في الكياس اي به، لكن عملش مخرج اللي كانوا ثم زوج كناس كبار يخرجوا في الماء، فكر واحدة رجعها صغيرة. لكن عمليا أراه في فصيلة كالكولي، وقت اللي أنا عندي شو باسان زرجان وعندي ناخذ أقصى كمية طعمان نزمت في الأزارس هذية في فصيلة كالكولي، يعني سامبل كالكول نجم نخرج لكلوية في كاس اللي هي تنفع على الساحة والباقي الكل هذا بشي فيه. نجم نعرف وقت اللي عندي 1 مليمتر اللي هو 10 متر كيف باركتار فصيل موجة الكالكولي قداش يلزمني الحلقوم الكبر نتاعه هذاك باش يخرج لي الماء اللي يبقى ما تشربوش الارض. هذا علم. علاش المسؤولين ما يسمعوش؟ علاش المسؤولين ما يناديش اهل الذكر؟ علاش اللجنة الكوارث هذه ما فيهاش الناس اهل الذكر؟ سواء نوجه الكلام للسيد الوالي ولا سيد المعطلد ولا كتب عام بلديه. انا خذيت مثال في تكلفه متاكد انه رو المثال المسائل هذه عامه في الكل. احنا نقولوا مع وعلى أثيق انتم وسيله اعلام يعطيكم الصحه اللي سمعتونا، نقول جهزوا اتحضروا، اراهو الامطار قادمه، اراهو ثم وارد باش تكون عندك فيضانات كبيره، اجهر الاوديه، اتفقدش عندك باش النجم باش على الاقل نقص. والله العظيم عندي مدرسه نتاع دوله انا قريت فيها ونحن لها برشا اليوم سنوات وانا نقول اراهو يلزم يتشهر ويتوسع فيه باش ينجم يعني نجنيه على صغار ما يقراوش لي مثلا، مش قرار فوري يسبق الأحداث المناخية هذه، مثلا مش إنسان يسمع أهل الذكر، مثلا مش إنسان يفهم الفينومان كيف ما هو باش ينجم يتفاداه. هذا واقع مر نعيش فيه وأكيد لو في مناطق أخرى هذا موجود.
10: مع تسجيل جميل نحضر روحنا إلى خريف بأمطار غزيرة،
11: خريف ماطر فيها أمطار باش تكون عنيفة راهو باش نكون نتهيئ لحاجتين، التطرف كما باش تكون عندنا أمطار غزيرة وارد جدا أن يكون عندنا زيادة حالات من الطقس اللي درجات الحرارة مرتفعة فيها. وانت شفت الأضرار مثلا اللي عانينا منها سنين أضرار كبيرة برشا. في الفلفل في الطماطم يعني ثم تدمير كبير وقع، وهذايا نفكروا فيه ونفكروا في الحلول نتاعه وراه موجودة. أنا ما خبيش عليك نخدم في فريق المجال هذايا، فريق فيه مهندسين وحتى الإنجليز والتعليم العالي تبعوا فينا، وحضرت على هذا في المدة الماضية في المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية اللي تابع وزارة الدفاع. وأنا بالمناسبة نعاود نداء تاعي، التغيرات المناخية ما عادش ظاهرة بيئية، هي ظاهرة أمنية. نتحدث اليوم على أمننة المناخ، نتحدث اليوم على التحول الإيكولوجي. علاش قاعد عندنا احنا المجال هذا تبع وزارة البيئة؟ ما عادش يهمنا وزارة البيئة فقط، راه ثم ست جمال قاعدين يتحكموا في المجال في الحياة نتاعنا وفي في الطبيعة نتاعنا. ما عادش المناخ وحده راه هو اللي مؤثر، ثم ست جمال قاعدين يأثروا، وننتبهوا لهذا وردوا بالنا. ودي بالحاحة كبير انه المسؤولين ما ناش مش نفقوا لهم الكراسي نتاعهم اما يسمعونا.
10: فوالا شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه استاذ علم المناخ بالجامعه التونسيه يا استاذ جميل الحجري. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا ماضي ساعه و43 دقيقه على موجتنا.
4: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكون معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
9: ديوان فم إلى بالأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم،
4: ديوان فم. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
10: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. على قصان الضوء يقول لك احنا راهو الضوء يقص ويقعد حتى سوي. عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء تزامنا مع موجة الحر، ارتفاع درجات الحرارة كان متوقع من عديد المختصين في الموضوع. بعد الموجة الأولى فما انفراج على قليل جزئي، لكن عادت الأزمة من جديد. شو اللي قاعد يصير؟ والأهم من ذلك شنية الحلول الممكنة اليوم؟ شو لازم يصير بطريقة عاجلة حتى ما عادش يقص الضوء؟ الصيفة وقريب يوفى، لكن يخوفي أن الصيف الجاي يكون الوضعية أكثر من هكا. نجم زاد نعيش الوضعية هذية في الشتاء ولا صعب شوية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. كاتب عام مساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز سيد الياس بن عمار، مرحبا، إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
1: يعيشك، مولدتكم مبروك، وإن شاء الله انتم كل عام انتم حيين بخير.
10: شكرا، مرحبا يا سيد الياس. شكرا لفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. عودة القطع نتاع القطع الدوري للكهرباء على عديد المناطق، وديما فما تذمر من المواطن يقول لك مثلا المنطقة هذه تقصوا عليها في الضوء برشا سوايع، المنطقة الأخرى لا. فما معناتها سيليكسيون تصير على مستوى المناطق، كي معناتها العون اللي شادد الغرفة نتاع باش يقص الضوء على منطقة دون غيرها، تختاروا معناتها شنو المنطقة هذه؟ لا فيها فلان مثلا يسكن ما نقصوش عليه، وهذه فيها مثلا الوالي، الأخرى فيها المعتمد، الأخرى فيها مدير جهوي مثلا. يصير هذا سي الياس بن عمار ولا لا؟
1: قبل كل شيء مش نحن، ماناش كجامعة عامة نحن اللي تعبي. أنا مثلا في الجامعة العامة الكهرباء والغاز
10: نعرف، نحن نقصد على الأعوان اللي هما منظوريكم
1: الكهرباء والغاز. أما من الجامعة الزيتة معناتها القرار نتاع الديليستاج او تخفيف الاحمال ولا القرارات هذه راهو من مشمولات الهياكل المسؤوله داخل الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، واللي تشرف عليهم الاداره العامه للشركه. يعني فما بعض التساؤلات حتى كان عندنا المعلومه ما عندناش الحق نعطيوها نحن، لاننا نحن نمثلوا الخدامه نتاع الستاج، نمثلوا الجامعه العامه للكهرباء والغاز اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل، ونعطيه المعطيات المتوفرة اللي نجمو نعطيوها. اليوم أنا حتى كيف شنجاوب من منطق أني قريب من القطاع، أني مهندس، أني عضو جامعة، ولكن مانيش مصدر رسمي راه مانيش مصدر رسمي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي في بالنا بيه نحن
10: وانا سالتك السؤال هذا لانه ديما صاب على الاتهام وجه الاعوان وانت تمثل الاعوان هكا ولا لا؟
1: الاعوان الاعوان ادوات تنفيذ للاسف. الاعوان هما ادوات تنفيذ
10: معناتها يجيهم القرار وهما ينفذوا
1: بيان سور هما ادوات تنفيذ اليوم من اجل انقاذ المنظومه. اليوم سمعتها المواطن ولا هنا المواطن عنده الحق شي يتزمن والمواطن نحن معاه 100% ونحن نعيشوا في نفس الشيء ونعطي مثال ها والضوء مقصوص نحن عنا لهنا يعني خطر بعض يقولوا وعوان السيل وكل كيفش يتقص الضوء مش بشي يفرق وأهلنا نحن وكل وكنا نعيشوا في نفس الوضعية وعنده الحق باش يتضمن المواطن. لكن الإشكال وين سيدتي؟ الإشكال شكون يتحمل المسؤولية؟ لأنه وقت الجامعة العامة الكهرباء والغاز والاتحاد العام التوصيل للشغل وأعوان الشركة عملوا وقفات من قبل 2018 وبعد 2018 وقبل 2021 وبعد 2021 المواطن للأسف كان غائبا. وقت اللي نحكيه نتعرضوا للسب والشتم سيدتي وقت اللي نقدموا المعطيات الموضوعية ونقولوا يا ولي ردوا بين راو هكا راو فما خدمة أساسية وبتاع كهرباء راو مش تتمس للأسف حتى واحد ما سمعنا. للأسف اليوم نحن نعيش في نتيجة لسياسات سابقة. تقول لي شنو اللي صاير اليوم؟ الإنتاج متاع السيج ما نجيبش يواكب الاستهلاك. تقول لي علاش الانتاج ما نجمش يواكب الاستهلاك؟ لانه الشركه التونسية للكهرباء والغاز قدمت عديد الطلبات وحبت تعمل مشاريع وكل وتم منحها من سلطه الاشراف. هذا لازم لخيان التوانسه يعرفوه. هذا اللي وصلنا اليوم اللي خلى عون السيك وخلى اطارات السيك وتقنيه السيك تلتجئ اللي هو نحن ما نحبوش نمشيو له لا لا لا لا كاعوان. ولكن الضروره ضرورة هي اللي تجبرنا باش نعملوا تخفيف الأحمال. وتخفيف الأحمال على غير ما سمعنا ليامات اللي فاتوا ومصادر مطلعة وعبيد تخرج تعرف نحن ناس نمنوا بالعلم. طيب الأسباب اللي خليت تعمل لنا أزمة في وسط جويليا ما تنحاتش وطنك الإنتاج ما نجمش يواكب الاستهلاك هذه الإشكالية باش تبقى والأزمة باش تبقى والقطع الدوري باش يبقى للأسف. وكل الكلام هدايا للأسف
10: ما زدنا حتى شيء من جويليا القوت وما صار حتى شيء
1: ما نجمش يصير مدام. ما أنا راو نمنو بالعلم أنا مش لا بقيت ماشي راو اليوم عندك ديفيسيت عندك عجز بالفين ميجاوات
10: يوميا أوه. هذا
1: نعم
10: 2000 ميجاوات باليوم ولا بالشهر ولا شنو العجز
1: في كل لحظة
10: في كل لحظة
1: معناتها بعدها في البوان نوصلوا عجز 2000 ميجاوات في الذروة لوقت اللي يعمل الديليسات دونك ما تلجمش في نهار وليلة هذا تجيبه. وحتى الشقيقة الجزائر اللي قاعدة بالغنى أنه قاعدين يقدموا ولكن عندهم حدود جدا الشقاء الجزائريين بيدهم وما عندهم دي كونتران غادي ولكن قاعدين يعاونوا فينا باش نتجاوزوا هالأزمة دي بالرغم أنه عبيد تنتقد وعبيد واحد لكن هذوما مو فاهمين سامحني سيدتي مو فاهمين حتى شيء وعبيد خارج السياق وللأسف هنقولها مرة أخرى مثال شكتم تعطونا الفرصة كجامعة عامة أنه اليوم من هب ودب ولا يحكي على موضوع الكهرباء نسيبوا المهندسين ونسيبوا المختصين وعبيد تحكي على مؤامرات وعبيد تحكي بينما كل شيء مرسخ وكل شيء نحن سمعت أعوانا يطبقوا في برنامج تعمل للصائفة هذه من شهر أبريل وماي تحضر البرنامج هذا ولو كان القدرة باش تفوت هكا رانا باش نلتجئوا للتخفيف الأحمال وهذا في بالنا بيه العباد الكل والسلطة في بالها بيه ولكن ما تحركتش وقتها هذه الحاجة تمشي جيل موضوع آخر يكون تقسموا الجهات ليلة هذه راهو يمكن ثم بعض هنا في بعض البلايس ولكن على مستوى خلنا نحكي إطار عام راهو وخاصة توا اللي قاعد نلاحظ فيه على مدى خاصة الأيامات هذه بخلال اللي نسمعوا فيه واللي قاعدين لو خينا الأعوان يمدونا به أنه اليوم فما تخفيف دوري للأحمال قاعد يصير بمعنى أنه اللي في بالنا به وإذا فما عباد زادت وأكثر وكل ينجم يكون مش معناتها نحن من فيه شيء هذا ولكن ربما فما حاجة فما وراها عطب فما حاجات أكبر منطقة اللي خليت ربما يتواصل الوعد اللي حسب هبطتوا البلاغات بتاع شركة توصيل كهرباء الغاز أنه قطع دوري ساعتين كل بلاصة حتى نتعديه فترة الذروة هذا هذا اللي في بالنا به قاعد صاير.
10: هالديفيسيت نتاع 2000 ميجا وات اللي تحدثت عليها سي الياس بن عمار، حتى نقولوا احنا قلت لي معناش عصا سحريه باش نصلحوا الوضع في شهر ولا باش نوفروا هالانتاج هذايا، معناتها فجاه شو لازمنا مثلا احنا من هوني للصيف الجاي باش ما نقعوش في نفس الوضعيه اللي صارت العام هذايا؟
1: سؤال جيد، يعطيك الصحه يا مدى، يعطيك الصحه، لانه لو مالي في 2023 نقول في الكلام هذا وقلبي يعتصر، لانه ما حبيناش نوصل، لانه فما ارواح مشات، لانه فما عبيد خسرت ربما خسرت ماديا ومعنويا من جراء، ولكن نقولوا على الاقل كما نقولوا نتعلموا من الدرس مش على الاقل عم جاي نحاول نرتب فيه اللي قاعد نلاحظ فيه على حسب الخطوه، ونحن كنقابين قاعدين نلاحظوا ونسمعوا ونشوفوا انه الخطوه ما زالت بطيئه، انه اليوم الهمم نتاع المسكين بزمام القرار ما زالت ماهيش في حجم اللحظه او في حجم الازمه اللي قاعده تعيش على قطاع الكهرباء. لو نكملوا بنفس الخطوه هذه 2027 مش فيكون احسن من 2026، نقولوها بكل صراحه، لانه ما شفناش اليوم اجراءات كما سمعنا كل مره رئيس الحكومة، اجراءات لا ترتقي الى مستوى اللي عانين فيه التوانسه، وهذا يقولوا نحن وعلى مسؤوليتنا كجامعة عمل الكهربائي والغاز.
10: نجم تكون الجامعه قوه اقتراح منكم انتم
1: قدمنا بيانسور. نحن مقصيين يا سيدتي، تقصينا في اللزمات واللي صار في أبريل، وكان تبعته وقتها ومسلوه بعيش العبيد الكل، كان للاتحاد تقولش علينا ما نشتوينسا. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية، نحن قوة اقتراح داخل مجلس إدارة الشركة، والعبيد تعرف اللي تحصل أن قوة اقتراح، ونحن ناس برنائين، وشفتوا صار في قطاع المحروقات الاتحاد العام التونسي للشغل كيتحمل مسؤولياته. نحن ناس واعيين، نحن نعرف مصلحة البلاد، نخموا على الاستراتيجي أمام المطلب الضيق ديما، هذا ديدنا بالطبيعة، هذا ما تعلمناه على حشاد والرواد، ونحن مستعدين، وعنا مش مستعدين، نحن عنا برنامج كيفاش نجموا نخرجوا من الأزمة هذه، ولكن للأسف الطرف المقابل لا يحب نبعثه في المراسلات ما يسمعش، أكثر من هكا الاتهامات الجزافية اللي قاعدة تتعطى للخدامة ولمماثليهم، وبالتالي نحن في مناخ ما يسمحش أنه يصير بناء اقتراحات من أجل تجاوز 2007 الأزمة ربما المنتظرة في 2027.
10: احنا من 2020 ما عملناش استثمارات في قطاع الطاقة هكا ولا لا؟
1: بيانسيو، نحن قلنا الشيء هذا.
10: لكن هل أنه نجم اليوم أن نبنيه محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من هنا للصيف الجاي، تنجم تكون حاضرة وتنجم تغطي هال 2000 ميجاوات اللي أنا نتصور أنهم من هنا للصيف الجاي نجموا يزيدوا على 2000 ميجاوات؟
1: المحطة نجموا نعملوها حسب الظروف والكل، ولكن محطة واحدة ما تكفيش سيدتي.
10: قداش لازمنا من
1: محطة واحدة ما تكفيش؟ 2000 ميجاوات، راهو اذا باش نحكيو باللي موجودين لازم كان اربع محطات
10: جديده استثمارات
1: لهنا. لازم لهنا السلطه، لازم وخاصه سلطه الاشراف لهنا بالحق تعيط للمتداخلين الكل في القطاع، تعيط للي خداو اللزمات، تعيط للممثلين الخدامه والاعوان اللي هما سورتيرا واللي هما يلاقيو في المشاكل،
10: يعرفوا المشاكل،
1: تعيط القطاع الخاص التونسي وتحاول تموبيليزي أكثر ما يمكن، وتمشي للجزائر من أجل ربما مناقشة عقود الغاز وعقود شراء الكهرباء. لازم فما ديناميك جديدة اليوم في سلطة الإشراف تتحط. اليوم العبيد في قلب الأزمة، التوانسة ما عندهم الضوء، ولا سلطة الإشراف تعمل اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص كيفاش باش يجيبوا البطاريات، وكيفاش باش يعملوا انتقال طاقي، وكيفاش 35% في 2035، يعني غايبين ما همش عايشين مع التوانسة العبيد هذوما.
10: فوالا قلت لي اليوم احنا محطاتنا كلها تخدم، يعني معناش محطات ماهيش قاعده تخدم توا، معناتها كل المحطات نتاعنا قاعده تنتج،
1: محطات الكل تنتج، حتى كان فما اعطاب بتاع محطات راهو عاود نقولها والعاود نقولوها، وراهو مش نقولوها نحن بالارقام والكل، المارج راهو عادي باش محطه تكون معطوبه من هنا ولا من هنا، وهذا عادي كل صيف،
10: لكن ظرفي معناتها العطب،
1: يعطيك الصح. الازمه هيكليه، ما فماش انتاج. هذا لازم نفهموه. ما فماش وسائل انتاج باش تلبي الحاجات. راهو فما ازمه هيكليه، الاعطاب والكل هي مجرد حاجات ثانويه كنا نجمو نتجاوزوهم. اما عدم انك انت ما خممتش على النهار هذا هو هو سبب الاشكاليات وسبب التخفيف الدولي للاحمال اللي عانينا منه سنه 2026.
10: ان شاء الله ما نعادش نعانيه منه، ان شاء الله نفيقوا على

0: اللي في الوسط. طب عليك اللي في الوسط هو كيفاش التوانسه يتعاملوا مع السخانه. التوانسه يتعاملوا مع السخانه باش وهذا حقهم تستعمل المكيفات وكل وقت تشوف اليوم الوضعيات بعتها خب. وبالتالي الاستهلاك الكبير هو اللي خلينا
1: في
0: الدولة في الشتاء
1: حتى تبرد مش الناس كل تستعمل التسخين الكهربائي معناتها في الشتاء
0: باقي أقل باقي نحن معروفين من البلدان الحارة والذروة بتاعنا هي ذروة صيفية بالأساس هذايا منذ سنوات وهذا اللي ديما نلاحظوه
1: الإشكاليات مع تطرف المناخي لازمنا نحضر رواحنا توا فوالا
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة وهذايا بالله ماذا مثال نستغل الفرصة هذه اليوم راهو ثم سبب تقني وسبب هيكلي لازم يتعالج نبعدوا على كل الكلام الاخر كله ما يفيدش وما يقدمش بينا اليوم اللي نعانيوا فيه نحن تعانيوا فيه البلدان الكل زرع موريتانيا هاكم شفتوا ليبيا مصر عانت منه الجزائر عانت جزء منه العراق دوك خاصة نحن البلدان الكل اليوم حتى في الضفة الشمالية المتوسط شو معناتها لازمنا نحن نكونوا علميين في مخاخنا ونعرف كيفاش نتعاملوا مع الوضع ونرقاو الحلول التقنية اللي تجم تخلينا نتجاوزوا هالأزمة الهيكلية هذه.
1: شكرا جزيلا كاتب عام مساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز ياس بن عمار شكرا لك على كل التوضيحات. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا أيمن هيفا أشرف انتصار إيمان أميمة أجمل تحية هدى الأخبار مع بهيرة ثم الأخبار الرياضية. احنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. شهية طيبة للناس كل باي باي.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجزه الثانيه ديوان اف ام عسلمه. المهندس الفلاحي والمنتج عمار بالقايد يدعو خلال مداخلة في برنامج منك نسمع لاعتماد جملة من الإجراءات الفنية لحماية أشجار الزيتون وصبتها بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع درجة الحرارة، محذرا خاصة من تعريض الأشجار إلى الإجهاد المائي أو الصدمة المائية.
2: كل كائن حي مش يتأثر موجة الحرارة هذه ولا بده منها، تبقى هي الزيتونة هي شجرة مباركة نسبياً تتحمل هي باش تبقى عايشة وحية. زيادة على كونها تتحمل هي تغير شوي من الفيزيولوجيا متاعها باش تنجم تقاوم الحرارة هذه، تقاوم معناها باش ما تبقاش في العطش وما ينقصش عليها الماء برشا إلى آخره. تعمل سيستام مثال تسكر في أوج السخانة في القيلة خاصة تطلع الحرارة بزيد، تسكر الثغور متاع الأوراق سموه بالفرنسي الاستومات، تقلب شوية الأوراق متاعها باش يجي اللون الأبيض شوية في اتجاه الشمس، الأبيض معناها يعمل ريفلكسيون متاع اللمير الحصيل، وتحاول هي تحاول من عندها معناها سبحان ربي باش معناها راهو النبتة هي غير ما تتكلمش حتى معناها عندها خاصيات تعرف باش تتعامل مع الظروف في حدود بالطبيعة.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية.

والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. المستشفى الجامعي المنجسلين بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة الرقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعة الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وذلك في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي. إلى الشأن الدولي، الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارات في الشرق الأوسط التي كانت قد أخليت قبل الحرب مع إيران وخلالها، وفق نيويورك تايمز. الصين تؤكد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من أن حوالي 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. حازم المستوري يوصل اليوم لتونس من اجل الخضوع الى الفحوصات الطبيه قبل استكمال اجراءات انتقاله الى الترجي الرياضي التونسي والتوقيع على العقد الجديد. مفاوضات كانت طويله بين الترجي وناديه مخاش كلال روسي. الاتفاق بين الفريقين مبدئيا باش يشمل انتقال اشرف الجبري لمخاش كلال روسي وعقد في روسيا لمده 3 سنوات. الترجي في بلاغلي اليوم طالب الاداره الوطنيه للتحكيم فتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ركله جزاء للنجم الساحلي وما رافق القرار هذا من جدل التحكيمي في مباراه الترجي والاتوال الجوله الاولى. الترجي يقول انه الطلب نتاعو هذا ياتي في ظل عدم اللجوء الى تقنيه الفار لمزيد التثبت من صحه القرار. ويتاكد هذا في بلاغه انه احترامه لاستقلاليه التحكيم وانه لا يهدف لاستهداف اي حكم والتشكيك من نزاته وانما المطالبه بالوضوح والمساءله وضمان عدم تاثير الاخطاء التحكيميه في نتائج المباريات ومسار البطولة مثل ما حدث في الموسم الماضي. طواقم تحكيم المباريات الخاصة بالفرق التونسية في المسابقات القارية وكذلك المنتخب الوطني التونسي في دوري أبطال إفريقيا مواجهة الذهاب بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي. دونك رسميا طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة هذه حكم الساحة باش يكون بيير جان نغوين. كيف في دوري أبطال إفريقيا مواجهة الإياب في باماكو سافرة إيفوارية نحكي حكم الأول نهو وترا من كوت ديفوار. كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نادي شوتارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي طاقم تحكيم كامروني يقود يانيك أنيس فودوب. دونك حكم كامروني حكم ساحة لهذه المباراة. وكذلك باش يكون كأس الكونفدرالية الترجي الرياضي الجرجيسي سافرة توغولية لمواجهة ديمبارس السنغالي بملعب الطيب المهيري مباراة الذهاب. دونك حكم السنغالي كما قلنا باش يدير المباراة هذه. كيف نحكي على حكم الساحة أريما محمد مصطفى أكابو من التوغو يدير مباراة الطيب المهيري مباراة الإياب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي وديناموس أو فريق شوتارز النيجيري. كيف في مواجهة المنتخبات الآن مواجهة منتخبنا الوطني التونسي تونس وأوغندا حكم ساحة باش يكون عبد العزيز بوح من موريتانيا. كذلك مباراة المنتخب الوطني التونسي سافرة تنزانيا تقود مباراتنا من بوتسوانا في الجابورون. المباراة هذه تتلعب مباراة كذلك في تصفيات اللي كان الجولة الثانية. دونك الحكم هو أحمد علي أرجيجا من تنزانيا. هذا بالنسبة لحكام مباريات فرقنا ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. كيف الكاف يستنجد بثلاثة حكام من تونس. نحكيه على أمير لوسيف يقود مواجهة المريخ السوداني وبارور دانيموز أو ديناموز في دوري أبطال إفريقيا ذهب الدور التمهيدي الأول. كيف خليل حسين يوسف الجيمي مساعدين وهيثم طرابلسي حكم رابع. فرج عبد اللاوي لإدارة مباراة اسكو ديكارا لتوغولي وساك ميموزا ليفواري في ذهاب التمهيدي الاول من تشامبيونز ليغا الافريقيه يساعدوا احمد ضويوي وياسين السعداوي وباسم بالعيد. ومحرز الملكي زفر مباراه ناميبيا والكونغو في تصفيه الكان يوم 24 سبتمبر يساعدوا خليل حسين ايمن اسماعيل ونضال طيب في كحكم رابعه. الختام بابرز المباريات تنجم تتابعوها اليوم في اوروبا. تصفيه المؤهله لدوري أبطال إفريقيا صباح يواجه هابويل بيرتشيفا. بودو غليمت يواجه كيف نيميجين. لاسك يواجه سيلتيك. في الليغا الإسبانية فالنسيا يواجه ريال بيتيس انطلاقا من 8 متاع الليلة. لاسبورو في تمسبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
2: ديوان فهم تتمنى لكم مولد مبروك.
3: ديوان FM.

0: www.radioscoop.com. Publicité.
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
0: ديوان FM تتمنى لكم مولد مبروك.
2: ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
3: مونوبري ديما معك.
1: ديوان افام تتمنى لكم مولد مبروك.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. أسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية باعتبار ارتباط أسعار المعدن الأصفر محليا بالتطورات الدولية، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق حاتم بن يوسف في برنامج منك نسمع على ديوان فام، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل الدولية أبرزها عودة بعض الدول الكبرى على غرار الصين وروسيا والهند إلى شراء الذهب إلى جانب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وتوقع رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق أن تتواصل الضغوط التصاعدية على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث أن المعدن الأصفر قد يسجل ارتفاعا إضافيا يتراوح حسب تقديره بين 15-20% إلى موفى السنة.
2: عندك شكون تولي يشريو في الذهب برشا؟ الصين والهند والدول الخليجية، اللي هما في أول العام هذا في هبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم، لا هي في الحرب الخليجية في حناب اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمة الذهب، الهند علاش؟ عندها مخزون نتاعها، عندها شيء شريته كما نقولوا 380 ألف جرام 18، اليوم ولا لها 280 مليار تالي، معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا ولها قيمة 4 تريليونات، يلزموا يرجع المكان. تصوري هنا داخل العام مش يزيد 15-20% أكيد.
1: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يستقبل الطبيب المختص في الأمراض الجلدية إسمهان السويسي بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية وفق بلاغ لوزارة الصحة. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات الواردة من مختلف أنحاء العالم، وصدق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة إسمهان السويسي. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أهمية مواصلة دعم الكفاءة الشابة وتجميع البحث العلمي والابتكار إلى جانب توفير الظروف الملائمة للتميز بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية. إلى الشأن الدولي، وزير الاقتصاد الإيراني ومحافظ البنك المركزي الإيراني يقولان أن العقوبات لن تؤدي لانهيار الاقتصاد الإيراني، مشيرين لاتخاذ تدابير احترازية كمخزون العملات الأجنبية وتنوع طرق التجارة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي للتحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج

0: العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: سبور ماك من توا حتى للأربعة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العادة كل يوم سويعة مزمين ترافقوا فيها معكم، نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لهم الأخبار والأحداث الرياضية للساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، أهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. مرحبا بأصدقائنا للشان يوتيوب ديوان فام لايف، كما قلنا نحكي وديما في الأكتواليتي نرجعوا نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي يفوز على المغرب ويختصم الصدارة مع تركيا في انتظار بطبيعة التأهل. نرجع لتصريحات البارح المدير الفني للرضا الجدي يحكي على طبيعة العلاقة مع معين الشعبين، يحكي في برشا محاور، يحكي على بطولة الشبان ملعبي الأجانب، سياسة تغيير المدربين في البطولة، طرحوا المشاكل اللي موجودة تقريبا أغلبية المشاكل في انتظار إن شاء الله نقولوا إيجاد الحلول لازم إن شاء الله أكيد بالتوفيق للجميع من أجل إيجاد حلول جديدة تتماشى مع كرة القدم التونسية. نحكيه على الميركاتو، الترجي التونسي واصل الميركاتو، حازم المستوري يوقع رسميا حل إضافي لهجوم الترجي الرياضي التونسي. نرجع كما قلنا لكل الأخبار. مرحبا بأصدقائنا، نصبحوا على أخواتنا في أمريكا وكندا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 3/25/2026. سيسر ويحكم، ربي يعين كل إنسان موجود تحت أشعة الشمس الحارقة، ربي معكم، ربي يحميكم، حاولوا باش تشربوا برشا ماء إذا توفر وإن وجد الماء بطبيعة. سيسر ويحكم، واللي ما عنده ما يعمل زيد باش يخرج، معنا يقعد في الدار، ولأنه اللي قاعد في الدار ما بين قصن الضوء ما بين أزمة الماء هذه، ربي قدر الخير في قدم الأيام. الحقيقة ما نحبوش نعطيه معنا ليزوند نيجاتيف، ولكن هذا وقعنا، هذا شنو قاعدين نعيشه في الأيامات صعبة الحقيقة، كما قلنا مع وجود الماء، الماء والصالح للشراب والذو برشا مشاكل. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي الجميع. فاروق مرحبا وسهلا في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وككل يوم ثلاثاء تنضم إلينا نعيم أساسي. مرحبا نعنوع.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتابعي ديوان فام، مرحبا بالمتألق. محبش نشبه وانا بواحد هكا مشهور في أوروبا مزيخة باش ما ياخذوش بعين،
1: شكون تشبه
2: خليه بستة
1: كل بالمر تشيلسي
2: خليها بستة ربي ربي يوفقه ويوجهه خير في كل حاجة يعمل فيها، وبالتوفيق لي والحمزة كذلك معه يولد الكل في الرجيم. وإن شاء الله العادية وسبيعة باهية، وإن شاء الله العبيد الكل حقيقة مع السخانة هذية كما نقول، إن شاء الله نكونوا ملمومين مع بعضنا وسو أزمة وتعدي إن شاء الله.
1: ملمومين مع بعضنا ياسر لي
2: أي ملمومين بعضنا مسيلس مسيل لا لا نقصد أنا في الخير وفي حاجات هذيك لا لا معناها إذا كان عنده زوز باب زمان مسيلس يعطي الخور صباح والله العظيم حتى أنا صارت معايا المرأة مبقالي اسمي وقالت أمي مريضة ومديت لها، معناها ذيك هو اللي يلزم يكون فهمتني، نقسموا مع بعضنا كل شيء وإن شاء الله أزمة وتعدي وفترة وتعدي. هذا هو
1: هذا شنو نقصد والله عطشت والله فما شكون تحية لي منعرفوش السيد والله بحذي أقسم بالله مدلي دابوس لما قال لي صاحبي أشرب معناه ما زيد شنقو نحكي ونحن في موضوع كبير يا أخوية. نرجع كما قلنا شوية موجات إيجابية، يأتينا بالأبيض الملائكي المدرب مجدي المصراتي. مرحبا مجدي. ليه بالضحكة كده بدأ بالضحكة بيه بيظل اللي صاير الكل كده بدأ بالضحكة بيه قل لي قزبار ونتسي في المام
2: روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا عميت
1: هذا وايس رحب بالعبيد
2: كلت عميت
1: بيت ونرجع كان يضحك في عقله
2: ثاني قلت لك روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة
1: يزيد خوي اسمع كي نلقاه على الاقل شكون يضحك تو في الوضع هذا الحمد لله رب العالمين حاجه باهيه معناها نحكيو حاجه باهيه يلا سي بون سي بون هاي مرحبا بك سي مجدي مصراتي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسيد المستمعين والمشاهدين، ميرسي نعيمه بور لو كومبليمون، يعطيك الصحه شرف لي.
2: راني مانيش ناخذ في بورسنتاج.
1: شوف دواء طحين. يقول لك الكوميسيون تحت
2: لا.
1: شيء ما فهم. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل اصدقائنا على اليوتيوب. اهلا وسهلا ماهر بن جمعه، شنو حوالك مهور؟ معز، معز تغش علي المره اللي فاتت. راني معز ما صحتش والله، قاعد تفسر لك في موضوع ذكرتوه معز تاع الجمعه اللي فاتت. صديقنا معز المنوبي خويا من احسن المتابعين، والتحيه ليك. مرحبا اهلا وسهلا سماح، جارتي في شطرانا. تحيه لها سماح، سماح ومعز المنوبي
2: ومين يتبعوا ويسمعوا.
1: يتبعوا
2: ولو جزء من المشهد الرياضي وخاصة الكروي التونسي.
1: صديقنا بدر الدين الاثنان يقول لي يا حاتم راه فما دي تونيزيان في البرازيل، الأرجنتين والمكسيك. يا أخوي التحية للجالية التونسية المقيمة في العالم الكل، مجموعة صبحوا على جماعتنا في كندا وأمريكا. يقول لي كيفاش صبحوا وإحنا جماعة أوروبا، أوروبا بينات نفس الوقت. إحنا تو سويعة سويعتين، هذوك مازالوا كيقاموا الصباح. يا أخوي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ناركم مبروك.
2: والله ما تتصور زاد قديش كحدهم علينا لهنا، معناها تشوف لي ستاتيو نتاعهم، تشوف كما يقولوا نحن كيفاش يحكي وكيفاش يتكلموا على الوضعيه اللي راني نقولوا نحن ان شاء الله معناها ازمه وتعدي. الحقيقه معناها توانسه اللي في الغربه ديما تحسهم قلوبهم مع تونس وديما مع تونس.
1: ربي معهم ربي يحميهم. هاي سينو الاولاد بعد شوي باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط في خضم المشاكل، نربحوا المروك. والله نفرح برشا، والله نفرح كي ماتش كيما هكا نفرح الحقيقه بريزولتا. انا برستاسيون تنجم فيها وعليها، ولكن انه الربح ولا يفرحنا برشا. سينو البطولة مهم جدا، ناخذ رايكم في البطولة كانطلاقة البطولة الصحفية نعيمة ساسي. اتصاليا كيف شفت الشامبيونا؟ عجبك المردود ما عجبكش؟ شنو ابرز الحاجات اللي شدت الانتباه في الجورني الاولى؟
2: بون في ظل السخانة هذه الحقيقة تنجمش تلقى مردود اللي انت حاجتك به، لانه حقيقة للحق الناس الكل حكيت في الويكاند هذه على السخانة، وانا بالنسبة لي انا اجرام في حق اللاعبين، في حق الناس الكل، في حق الموجودين يبدوا في الستاد في سخانة كيف كيكا. ان شاء الله معناها في قادم ما نحبش نقول الايام، لانه هذه لازمها سنوات مع استادات اللي نشوف فيها، لازم الكل شيء يتبدل، لازم استراتيجيه كامله على مدى سنوات طويله وطويله جدا، لانه وقت اللي تعمل استراتيجيه على حد سقيق ما نتصورش انها باش تدوم. ان شاء الله في كما نقولوا نحن في الجولات القادمه تتحسن المردود، وان شاء الله نشوفوا كره مخير، لكن هذا ما يمنعش اللي شفنا على الاقل ماتشوات معناها تليق شويه نوعا ما بكره القدم التونسيه. شفنا فرق كما سقيت الدير الحقيقه في اول مباراه ليها كيفاش كما نقولوا كسرت عن انيابها، وكما قلنا لان الجمعه اللي فاتت انها باش تكون الحصان الاسود. شفنا كيف زاد جمعيات اخرى برغم الظروف اللي بدات بها، لكن كما نقولوا نحن بقات الاخر نفس تراهن على نتيجة المباراة متاحة. إن شاء الله معناها في الجولات القادمة نشوفوا مردود مخير، وإن شاء الله حتى اتصاليا يكون الأجواء في الملاعب. الحقيقة الصحفيين قاعدين يقوموا بدورهم، إن شاء الله الحقيقة تكون موجودة للموسم هذا مش على غرار السنوات الفارطة أو المواسم الفارطة، لأنه فما رينا برشا ناس تخدم لغاية مصلحتها الشخصية على مصلحة كرة القدم التونسية.
1: بيه ماشي، كيفاش كانت انطلاق البطوله بالنسبه ليك؟ ابرز الاستنتاجات اللي خرجت بها، شين حاجات الايجابيه وشين حاجات السلبيه اللي شفناها كمان في البريمير جورني؟
3: بون اول جوله ما نشوفوش نحكم عليها على المردود نتاع الفرق من اول جوله، لكن ما كما قالت نعيمه معناتها مع الطقس مع السخان مع الوقت اللي تلعب فيه اللي تلعبوا فيه المقابلات، بصراحه معناتها ما نشوفوش ننتظروا مردود اكثر من هكا. الملاحظ من سنوات وشفناش كلاسيكو بالمستوى ذي
1: بطفرة الأهداف بالنيفو محترم الحقيقة،
3: تسابق وتلاحق فما مستوى باهي. نجم رياض السياح اللي معناتها رغم اللي مر بظروف صعيبة، وفي المقابلة هذه ظهر اللي هو يبني في فريق وقدم مستوى متميز. فرق الأخرى نادي الفريق يظهر لي روح بانتصار ثمين جدا من متلوي، تعرف ملعب متلوي ما تصعيب برشا باش تروح حتى بنقطة من المتلوي. دونك ماهر الكنزاري بدأ كما يلزم، ثلاثة نقاط مهمين برشا في الباركور بتاع الكلوب بتاعه هو بالذات. اتحاد المنستيري عمل مقابلة متوسطة، بون
1: مازال ما هو جاهز كوم
3: مازال ما هو جاهز 100%
1: غيابات
3: وعدم
1: تأهيلهم
3: صحيح. دونك
1: وماشي الامور الى ما تبش مازال معناها
3: انكور نورمالمون ان شاء الله الجمعه دي ينجموا معناتها فما
1: جورني ثاني نجموا نلقاو نوفيل ريكروي موجودين. نعم. مستير الجورني ثاني نجموا نلقاو المنتدبين
3: 80% يكونوا موجودين ان شاء الله.
1: باهي 80% هذه حاجه ايجابيه.
3: حتى مقابله صعيبه كنت ملعب توس نتعداو من مستير لسات نيوزيان، عملت مقابله باهي خاصه ميتون ثاني سي سي عملت ميتونول باي ستاد تونيزيان عملت شوط ثاني معناتها رجعت فيه في المقابله و... وكانت قادره حتى تنتصر. باقي الحقيقه ما تفرجتش على المقابله الكل بالطبيعه لكن
1: لكن فما حاجات اللي نجم نشوفها حتى اللي هايلايتس كلها على دي وين سبورت نجم نتابعه بالطبيعه كل المقابلات بربي. فما عدد كبير من التعليقات يجينا يقول لنا ايش بيكم ما تحكيوش على ضربات الجزاء وغيره البرنامج معناها راهو شوف بكون فما برنامج فما نهار السبت ونهار الاحد في دي وين اف ام موجود خبيرنا التحكيم ان شاء الله يكون حاضر معنا اثناء السيد ياسين حروش هو اللي عنده المافيول أنا احنا تعرفونا حتى طبيعه البرنامج بتاعنا اثنين ولا ثلاث حتى في البرامج العاديه معناها ما نحكيوش على الاخطاء التحكيميه الا بوجود خبير تحكيمي وهذا معناها بشرط وحكينا مع الاولاد الكل ليكيب الكل معانا راه الاولاد ما نحكيوا على ضرب الجزاء الا ما يكون معانا خبير تحكيمي ما فينا حتى واحد مخول باش نحكيوا على ضرب الجزاء صحيحه والا غلطه عندنا خبراء تحكيم يقولوا رايهم وانتم كمتفرجين ملوك التقييم تقيموا اللي يعجبوا الراي واللي ما يعجبوش. ياسين حروش تحدث على ضربه الجزاء وتحدث على مافيولا تقريبا كل المقابلات وموجوده على سبور باي ديوان اف ام معنا مش كل البرنامج نبقاو احنا نحكيو ضربه جزاء مش ضربه جزاء فما خبراء هي اللي تحدث احنا نحكيو فنيا وما نتعمقوش برشا فنيا معنا حتى الحاجات الجانبيه
3: هو حاتم شوف راهو ساعات راهو معناتها المتابعين والجماهير الرياضيه عندهم حق معناها هيك باش يعملوا ريمارك هذه اللي انا نشوف لانه بيدو معناتها المختصين في في المجال هذا معناتها في المافيولا
1: مش كل صحاح
3: صحيح ساعات يعطيك ديسيزيون ويحكي معناتها يعيد لك قرار ولا حاجه بالحق تقعد به
1: يختلفوا بارفوا في
3: فما اختلاف لكن فما حاجات واضحه
1: صحيح
3: دونك الناس من حقها باش تنتقد زاده اما احنا كما قلت كمحللين بالنسبه لي معناتها نجم تناقش معاه السيد ولا نتفاعل معاه لاكثر الاقل لما مش نكون اني
1: معاك جوست ما يقول لك بكم ما تحكيوش احنا ماناش خبراء في التحكيم عندنا خبير تاع التحكيم وتحدث على التحكيم في الكيكوف اليوم بمحتوانا شويه حكينا شامبيون
2: هو مش يقول لك يقول لك سياسه المكيالين معناها انت في الجوله الاولى اذا كان انت مثلا ما تحدثتش عليا وخذيت قرار انك مش تحدث
3: الحكام
2: لكن تكملهم معناها تكمل في المسيره هذه لانه وقت اللي انا يجي يدور عليا مثلا وانا مثلا فضل ما يتهضم حقي والا اعطوني ضربه جزاء انا ما استحقيش يولي يقول لك كل شيء تجاهل هذا هو انا بالنسبه لي انا الطريق اللي يتخذوه البرامج الكل فما خبير تحكيمي موجود خاطر الموفيوليت راه ماهي سهله راه
1: وكل واحد
2: زاويه وكاميرات ودنيا كل واحد عنده وجهه النظر نتاعو لكن اذا كان خذيت استراتيجيه تكمل فيها على طول ما تخليش الناس اللي نورمال ما عندهاش الحق انها تتكلم وتتخذ القرار تعاود تتكلم وتتخذ القرار في وقت اللاحق هذا هو
1: وانا نقول لكم وعد معناها ان شاء الله باذن الله نبدا واحنا الاسبوع القادم البرمجة راه البرنامج ان شاء الله يعود اكسترا تايم راهو ما نتكلموا على التحكيم ما انا مش انا باش نتكلم حتى المحللين اللي معانا ما نتكلموا الا بوجود خبيرنا التحكيمي المتعاقدين معاه هو السيد ياسين حروش
2: هذا هو
1: موجود هو يتكلم باش تسمعوا خبير ولا واحد من الاولاد كونسلتون يحكي على اربيتر لومونيانا فما حتى مشكل هذا راهو شنو اللي باش يصير ان شاء الله وكما قلنا ان شاء الله يا ربي ما تتتلاش لها فوات تحكيميه وان شاء الله ما عادش نشوفوا اخطاء تحكيميه اوموا يبقاو يخدموا واحنا نجموا نخدموا على الاقل مرتاحين يلا باش نحكيوا كيكوف باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط المنتخب التونسي يفوز على منتخب المغربي
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية
1: مرحبا بكم من جديد العاب البحر الابيض المتوسط المنتخب التونسي يفوز على المغرب يقتسم الصداره مع تركيا في انتظار التاهل نسمعوا شنو قال مدرب المنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان بعد الفوز على نظيره المغربي
4: الحمد لله الانتصار جاء في وقته كما قلت ديسيبسيون كبيره ماتش مقدوني لانه خلقنا الفرص ما سجلناش في وقت من الاوقات الحمد لله انه الشك ما دخلش للملاعبيه انه نجموا نقدروا نسجلوا حتى اليوم الشوط الاول الفرص كانوا كبار ما سجلناش لكن الحمد لله انه سجلنا الحمد لله استحفظنا على الانتصار لانه مهم جدا ان شاء الله ضد منتخب قوي كما المنتخب المغربي اعتقد انه الملاعبيه ما قصروش عطيهم الصحه برافو على الروح برافو على الاصرار برافو على التحدي الكبير لانه ما ننساوش انه بين الماتش والماتش 36 ساعه برك فما سبعة عودوا الماتش الثاني على التوالي. الفضل يرجع ليهم هما بيان سور، لانهم كانوا تريز ابليكي في الشهر اللي عملناه مع بعضنا، كنا فيزيكمون حاضرين والحمد لله اليوم تعب هذيك ماشي حرام. قاعد نحاول نتعامل، تعرف انه معنا 17 ملاعب برك، زوز حراس و15 ملاعب، قاعد نغير في الاماكن انه ما عندناش برشا حلول بعد الاصابات اللي جاونا في اخر لحظه. زوز ملاعب في وسط الميدان كلهم قلت لك قاعدين نحاول نتاقلموا مع وضع ما هوش سهل، نحاول نجبدوا من كل ملاعب سو ماكسيموم. الحمد لله ربي اللي موفقنا ان شاء الله، مازلنا ما عملنا شيء، هذا هو المساج اللي تعدى للملاعبيه، مازلنا ما ترشحناش، يلزمنا ان شاء الله نكملوا ماتش تركيا كما يلزم، بعد ما نترشحوا بعد ان شاء الله نفكروا في البوديوم ان شاء الله.
1: دونك كان التصريح انيس بوجلبالي موقع نسمة سبور، تحية لصديقي مهدي باتو رئيس تحرير موقع نسمة سبور. انيس بوجلبالي تحدث وقال بالطبيعة على الشهر تلمو شهر فما دي بليسور افكتيف ريدوي، مشينا بمونك نتاع ملعبيه، في الاخير عملنا ريزولتا، عملنا معناها نقطه امام منتخب مقدونيا وانتصرنا على المنتخب المغربي اللي حسب ما شوفنا انه جاهز للمسابقه هذه. وتعرف انه المنتخب المغربي في جميع الفئات السنيه نعيمه يحضركم الفوق ويحاول انه ما يفلتش اي تضارب باش يتوج به.
2: خلينا نحط المباراه في اطارها ساعه، لانه المنتخب المغربي كنت تحكي عليه انت معناها منتخب الحقيقة في الفئة السنية الكل والفئات العمرية الكل، ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة يذولي، ما عندوش كان إيكيب بركة العمر هذا، عندهم دوز إيكيب. أنا لكن باش نقول حاجة، أنا ما نحبش نكون سلبية في هذا، نحب أول حاجة النتيجة اللي خرجنا بها هي أنه 3 نقاط وإن شاء الله باش نكونوا موجودين في الدور القادم، هذا المهم والأهم. لكن كانتصار كان لازم المنتخب ينتصر في المباراة هذه. علاش؟ لأنه منتخب المغربي راهو الفئة العمرية هي أقل من منتخب التونسي، لأنه الفئة العمرية للمنتخب المغربي 2008-2006 يعني أقل أعمار من المنتخب متاعنا اللي 3 أو 4 أو 5 ملاعبية تقريبا يلعبوا في السينيور مع الجمعيات، مع الجمعيات متاعهم، من هيثم ضو، من بركة الحميدي، من ريان عنان، يعني ملاعبية كما قل هذا يوسف الحرش، يعني ملاعبية موجودين في الساحة وعندهم يعني تقريبا قرابة العامين يلعبوا مع السينيور ومحتكين معهم. لكن في نهاية الأمر مع ظل في ظل الظروف وفي ظل أنيس بوجلبان كيفاش مشي للدورة هذه ملاعبية أقل من 21 سنة إصابات، نسمى كما قلوا نحن ماهوش إنجاز، لكن 3 نقاط خرج بهم ضد المنتخب المغربي مهمة ومهمة جدا، خاصة المعنويات، لأنه الملاعبية هذوما يظهر لي اللي ساكريفيس اللي قاعدين عاملينهم يستحقوا أنهم على الأقل يخرجوا بنقاط المباراة هذه ويكونوا في الدورة القادمة.
1: أبي مجدي المصراتي، انتصار ثمين منتخبنا الوطني التونسي كما قلنا ساعات في عتمة الليل نلقاو حاجة مضيئة راي مزيان، لأنه شوف كي نسمع بوجه كيفاش يتكلم انتصار يفرح، ديما يشكر في الملعبية لأنه مش بسهل في الصيف في الفاز بريباراتيف معنا متاع الشامبيونات القام كله يتلموا برشا دي بليسيور، سمعنا فما ملعبية التحقت وملعبية لم تستطع الالتحاق، برشا مشاكل برشا ظروف، ما لقريسا نربحوا كمام 4 نقاط ماتش نيول الأول فيكتوار ماتش الثاني، نستنيه تركيا في الأخير محترم جدا المنتخب التركي غدوة نلعبوا.
3: هو شوف انت فرشت في مقابلة الحقيقة مقابلة فنية كانت باهية، مش في نيفو عالي لكن كانت باهية. منتخب التونسي أبار البونتو الأمريكية خلق فرص أخرى، ضيع فارس بوستينا، ضيع الشعباني، جاب فرص وكان قادر باش يسجل أكثر من هدف. فرشت على زوز مقابلات للمنتخب الوطني في التحضيرات الحقيقة معناها شوف أنيس بوجلبان حكي على معناتها الإفكتيف ريدوي، وقت اللي يبدأ الإفكتيف ريدوي وكمل معناتها يضربوا 3 ملعبية دونك يدخلوك في حسابات أخرى قبل المقابلات الرسمية. بوجلبان عرف يتعامل مع الـ الـ الـ مع النقص مع النقص اللاعبين المهمين اللي غادروا المنتخب، عمل المقابلة باهية. منتخب المغربي رغم أن نعيمة كما قلت فما فارق في العمر، لكن شوف عندهم دي جوار تالونتيو معناها قاعدين يخدموا من سنوات. فرشت كما قلت في المقابلة عندهم لعبية بهم برشا ونجم يوصلوا مستوى عالي، هذاك علاش الفرحة كانت كبيرة من المنتخب التونسي. لكن رغم اللي ربحنا لكن ما زلنا ما ترشحناش دونك ساخينا في القاعة. ماتش تركيا ماتش مهم برشا، إن شاء الله يا ربي نترشحوا للدور القادم، وإن شاء الله معناتها الإفكتيف هذه نشوف فيه جيل باهي برشا إن شاء الله يكون عنده كلمته في المستقبل إن شاء الله.
2: تخيل الحارس
3: عمل مقابلة كبيرة برشا،
2: مقابلة ممتازة جدا.
1: فراس القطوسي الذهب مرة أخرى على مستوى الرياضات الفردية تونس بتألق. شفتك ستاتيو محلية ستاتيو بطل عالمي أولمبي قاري إفريقي عربي كل محلي بسم الله ما شاء الله
2: ملك اللعبة ما شاء الله عليه تبارك الله عليه. معناها إن شاء الله كما قلنا نحن متألقين الرياضيين وخاصة رياضة التايكوندو بالحق راهو قاعدين يعملوا في دي سكريفيس كبار كبار برشا وفاء المزغوني خليل الجندوبي الكلهم الكلهم تحس إنه ليكيب هذيك خاصة نتاع التايكوندو حاجة من وراء الخاين فمي مهمش كما قلنا نحن فريق قاعد يلعب وناس قاعدة تمشي ودي إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل حتى احمد الجوادي راه احمد الجوادي مازال كيرجع معناها الناس توا قاعده بيت علاش مش ذهب هاني احمد الجوادي كان في فتره الراحه نتاعو ورجع ترينا يذول شهر ولا اقل من شهر انا اللي ميداي اللي قاعد يجي فيهم هذوما كيما نقولوا نحن هاك يفوح بهم للقادم ان شاء الله
3: ان شاء الله بيبرك حافي سامحني ملاحظه الملاعبيه اللي بشغلتوا على المنتخب التونسي في بلاصه المصابين فهمتش فما ريان شعبين ما عطاوش فيزا فهمتش عليه معناها
1: نعم
3: ريان شعبين لاعب ضد سفيقسي ما عطاوش فيزا وقت اللي هو معناها عملوا ديموند مع هو ومع شمس الدين الجريد في نفس في نفس اليوم معناها سبوا زوز فيزا
1: ما عطاوش فيزا
3: ما عطاوش فيزا باش يخلطوا المنتخب
2: ما هو موجود في الوحده
3: موجود لك ما موجود في الليسته لكن في
2: الواحد ماهوش موجود
1: معنا الاحتياطيون قدام يا ريان شعبين هو ما مشاش
3: ما عطاوش فيزا
1: أبون؟ ما عطاوش فيزا معناها سامحني
3: معناها اسكو نورمال مع المنتخب التونسي مثل تونس كامله ما تعطيش فيزا للجور نتاع تاكيد ناسيونال
1: اللجنه الوطنيه الاولمبيه نورمالمون هنا هي اللي تتدخل في الموضوع هذا معناها في الاخير كيفاش ملاعب ما ياخذش فيزا مشكله كبيره معناها علاش خذا شمس الدين جريد وريان ما خذاش
3: ما فهمتش علاش
1: غريبه والله غريبه معناها كل مره تطلع حكايه كل مره تطلع غريبه علاش معناها فيزا نورمالمون ياخذ التاشيره نتاعو باش يلتحق بزملائه لانه كل ملاعب حاجتنا به في كومبيتيسيون كيما هذه
2: اكيد هو عنده كيما نقولوا نحن جروب ليميتي 17 ملاعب معناها زوز حراس ومعهم 15 ملاعب يحكم فيهم يتبدلوا كل مره يبدل لي بوست نتاع الملاعبيه على الاقل يكون ملاعبي اخر ما نعرفش الحقيقه الحيثيات نتاع انه منع
1: معناها شوف حتى انت باش تعمل اكريديتاسيون انا ولنتي نايمه نبعثوا معناها ميل معناها يبعثوا لنا لافيتاسيون لاكريديتاسيون على ذو لاكريديتاسيون تمشي لهنا تاخذ التاشيره نتاعك ما فهمتش علاش وليد ما خداش انه كل ملاعبي عنده القيمه نتاعو تو في الافكتيف
3: لا وش مثل تونس معناها
1: بيان سور معناها
3: مش علاش ولحظه اخرى بيت في حاتم
1: تفضل تفضل
3: عجبتي في المنتخب اللاعب حمزه العبيدي لاعب ضد افريقي لاعب ارتكاز صراحه
1: حمزه العبيدي
3: عنده دي كاليتي باهين برشا بالنسبه ليا نجم يلعب في ليكيب سنيور أساسي.
1: حمزة العبيدي نجم يلعب تيتولير مع الافكتيف تاع الكلوب هذا نجم يكون نجم موجود مع سيد دخان مع
3: بالنسبه لي امكانيات تخوله باش يكون نجم يلعب حتى اساسي هو بوم
1: 20 سنه حمزة العبيدي
3: 20 عام تفرجت فيه مقابله وديه بين المنتخب التونسي ومستقبل مرسى نعم بصراحه معناتها ما شاء الله عليه الملاعب معناتها بلانت كاليتي يعرف كيفاش
1: معناتها البوست تاعو
3: يلعب بيفو سنتينيل يلعب لاعب ارتكاز دونك بالحق تكتيك مو ما شاء الله عليه تكنيك مو باهي فما ريتم في اللعب نتاعو
2: إلي هو من المؤكد معناه وتأكد أنه إذا كان ماهر الكنزاري معناه يتفرج فيه أكيد لأنه هو نعرفوه ماهر الكنزاري معناه متعدي بهم المنتخبات هذيها وكيفاش يرجع عنده ما نتصورش أنه ملاعبي كما حمزة العبيدي يشوفه قدامه وما يلعبوش فهمت وماهر الكنزاري عنده أنه يلعب الصغار ما قلقوش فهمت 20 سنة 21 سنة ما عندوش صغير في الكورة ماهر الكنزاري
3: هو شوف وقت اللي جاء ماهر الكنزاري وقته هو في المنتخب
2: ولا يعني قلت لك
3: اما نتصور كيفاش يدرب عنده باش يلعب
2: والحاجه المهمه تفرج فيهم زاد كيف
1: انه هذوما الكل نورمالمون سينيور هما يلعبوا معناها بسباس دربالي حرش بقديد علال عبيدي شعباني بوسنينه حميدي عنان عن الاعمار نتاعهم تاع السينيور حمزه العبيدي كما قال مجدي ينجم يكون في اكابر الافريق وتدعيم مهم لوسط الميدان بالنسبه للافريق
2: كيف كيف حتى فارس بوسنينه نجم زاد الحقيقه
3: قبل به برشا كنت المغرب
1: زين الدين كادا على البنك هيثم ضو لعب سينيور حنزولي الحارس المرمى خضراوي
3: وليد زويب عنده امكانيات باهيه
1: زاد وليد زويب معناها نجم نلقاو هذوما معناها ملاعبيه للسينيور باهي احنا باش نحكيو بعد شويه على المنتخب الوطني التونسي في علاقه بتصريح المدير الفني رضا الجدي لانه حكى في عدد كبير اولاد من المواضيع تحدث على طبيعة العلاقة مع معين الشعباني حكي على بطولة الشبان اللي أصبحت تمثل وتشكل عائق كبير برشا الملاعبية الأجانب اختيار اللاعبين الأجانب أنه يزيد عددهم ولا لا تغيير المدربين اللي ديما ناديو بضرورة التقليص في الظاهرة هذه بعد شوية نرجع لتصريحات المدير الفني رضا الجدي
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد. البارح كانت ندوة صحفية للمدير الفني رضا الجدي، مهم جدا لأنه دائما ديما نحكيه سياسة اتصالية عنا برشا سنوات، مش ممكن تكون مرة ثانية هذي شفنا مدير فني يعقد ندوة صحفية وحكي فيه هو رحب تصدره بسم الله ما شاء الله عليه، يحكي على كل شيء ونحبوا ناخذوا احنا اكثر عدد ممكن من المعلومات. بالطبيعة مجدي ما فهمش علاش نسيو يضحك. يا سيدي نبدأ بالتصريح الأول، لكن قبل هذا نحب ناخذ رأيك أنت في كندوة صحفية، معناك كل كيف شفتها، مهمة مش مهمة، وقتها مش وقتها، اتصالية
2: أكيد مهمة لأنه أول ظهور لي بالنسبة لي السيدة رضا الجدي المدير الفني الجديد. هو متعود تقريبا وندوة صحفية معناها كانت نوعا ما كما نقولوا نحن مقبولة من ناحية الاتصالية، وتعودنا بالأولاد يعني اللي يخدموا في الجامعة التونسية لكرة القدم يقدمونا المنتوج هذا من الندوات. لكن بالنسبة لي أنا معناها رضا الجدي أن بون كوميونيكاتور، معناها بخلاف أنه مدرب معناها نشوفوه في البلاتوات يتكلم يحكي ويحلل، معناها مستانس بالحاجة هذه، وحتى مستانس إذا كان عبد باش يسأله الوضعيات هذوما مستانس بهم، متعود رضا الجدي بالأشياء هذه. بالنسبة لي الحاجات اللي تحكيه في الندوة الصحفية كمدير فني هو عنده الحاجات اللي تابعينه، لكن أكيد راهو بالتواصل مع المدرب معين الشعباني ويلزم يكون فما تكامل، لأنه ديما كنا نشوفه أنه راهو بعيد كل البعد المدير الفني على المدرب التونسي، فما كما قلوا نحن فجوة كبيرة بيناتهم في السنوات السابقة. هذا يرجع لي أولا الجامعة التونسية أكيد تداخل في الأدوار، كل واحد يحب ياخد دور اللي لأنه شوف نقولك حاجة، لأنه المدير الفني ديما باش يحط روحه وهو منصب كمدرب، المدير الفني ديما يشوف روحه أعلى هو من المدرب، لأنه في المنصب نتاعه هذاك
1: منصب استشاري هو.
2: أي هو منصب استشاري، لكن هو بالنسبة لي كأنه هو العرف نتاع المدرب ليه ليرة الإدارة الفنية حاجة عندك مكلف بمهمة معينة والمدرب هو اللي باش يطلب منك الحاجات هذوما، مش أنك أنت مطالب أنك باش تكون أنت المدرب. وخلي جس حالك انت على ما هاوش نبداها من النوادي، انت
3: من النوادي
2: في النوادي نتاعنا اي واحد يحطوه مدير فني كي خرج المدرب شكون باش يحطوا المدير فني مدرب ليه ليرة، ما تنجمش تكون هكاكا واغلبها تكون فاشله لانه يعني بعد ياخذ في الاستمراريه بما ولو انه هو كان في الاداره معناها وعارف بكل شيء، لكنها تفشل فهمتني، وبعد يخرج وبعد ربولوت. وهذه هي الوضعيه في كره القدم التونسيه، تحكيت برشا حاجات تقالت برشا حاجات إيجابية نوعا ما، لكن أنا قلت لك أنا بالنسبة لي أنا توا وقلناها معناها من الجماعات اللي الفارطة له، وتوا نحنا لازمنا العمل ولازمنا الفعل ولازمنا حاجة كما قلنا نحنا كونكريت بالنسبة لكرة القدم التونسية، لأنه حكينا برشا وتكلمنا برشا. بالنسبة لي أنا البلا بلا بلا راي ما عاش تنفع كرة القدم التونسية.
1: نبنيه على كلامك أنت نعيمة في علاقة كما قلنا، حتى رتبنا التصريحات متاعه، حكي على معين الشعباني، طبيعة العلاقة مع معين الشعباني، وكان صرح رضا الجدي حول هذا الموضوع.
5: معين هو المسؤول الأول على المنتخب الأول بالتنسيق مع الإدارة الفنية، ليس في اختيار اللاعبين شكون باش يلعب وشكون ما يلعبش، هذا كمسؤولية الناخب الوطني، بل في طبعا المتابعة كامل الإدارة الفنية على ذمة الناخب الوطني في متابعة اللاعبين ما قبل المباريات ما بعد المباريات، كذلك في توفير كل ظروف النجاح للمنتخب الأول. نعطيك مثال فقط بسيط، طلبنا من سلطة الإشراف وقع إمضاء من طرف المدير الفني طلب الطيارة الخاصة اللي تنجم تهز المنتخب بتاعنا لبوتسوانا، والوزارة وزارة الأشرف قادة تعمل في إفور مونيمونتال بورغاني سوديفي، طبعا إن شاء الله نتمكن. هذه أعطيتك مثال بسيط من الأمثلة وين يصير التنسيق. طبعا مع معين دائما في محادثات مستمرة، لكنه شغله وخاصة كما بقية الناخبين، الناخب الوطني هو مسؤول على النخبة الوطنية بتاعه، المتابعة والتقييم يصير طبعا مع الإدارة الفنية.
1: تسهيل عمل للنخب الوطني. مهم كلامه اللي قالوا انه معين الشعباني هو المسؤول الاول عن المنتخب الوطني التونسي بالنسبة لإدارة فنية، هي تسهيل عمل النخب الوطني من خلال البرمجة متابعة لاعبين قبل وبعد، لانه في الاخير نخب وطني ما نجمش يهز الشارج الكل.
2: أكيد هذا كنا أنا قلت لك أنا يلزم هو يكون يسهل له الحاجات اللي ينجم يخدم بيها. معناها الإدارة الفنية مجهولة لهذا، معناها المدرب يعطي شنو ناقصه شنو اللي مطالبة به الإدارة الفنية، والإدارة الفنية مطالبة أنها توفر للمنتخب كل الظروف الممكنة لتسهيل عمل المدرب وكذلك الاتموسفير اللي يخدم فيه المدرب في كنف كما قلوا نحن الإيجابي خاصة. وكذلك زاد راهو الحاجات الملموسة، ما نجموش توا كان يحكي مثلا على الطائرة الخاصة، راهو حاجات ذوما كما نقولوا نحن دي ديتاي صغار اللي نورمالمون
1: ولا استغربت
2: هذا هو اللي نورمالمون ما يتحكيش فيه.
1: هو قال اكزامبل، قال اكزامبل صغير لكن صحيح ديتاي اللي
2: معناها هذا هو
1: الامور اللوجستية اللي توا معناها احنا يلزم المنتخب يمشي في طائرة خاصة لبوتسوانا، ماشي مش يمشي في فول ريغولي، معناها باش يمشي يعمل حتى كي يمشي لبوتسوانا تطلع الباريس هاردي جول وبعد تمشي بوتسوانا، دونك اوتوماتيكمون هذه حاجات عادية جدا.
3: المينيموم لازمنا مفروه،
1: اي المينيموم صحي، من اقل حاجة ظروف الراحة الملعبية،
3: هذه اقل حاجة لازمنا مفروه للمنتخب التونسي باش نجم نحاسبه معناتها المدرب والفيدراسيون وكل شيء. بالنسبة لل مدير الفني، بالنسبة لي مدير الفني مع الناخب الوطني يلزم فما تناسق وتجانس بيناتهم ما غير تدخل في الأدوار بالطبيعة. رضا جدي يعرف يتكلم كما قالت نعيمة، مهمة برشا الكونفرنس اللي عملها بالنسبة لي، وضح فيها برشا حاجات إن شاء الله نشوفه معناها الأمور هذه
1: على أرض الواقع.
3: على أرض الواقع صحيح،
1: لأنه الكلام الكلام سمعناها برشا بون، ما شفناش قبل دي كونفرنس بريس احنا كبار، ولكن نسمع بالأخبار، نسمع في ما عملوا إدارة فنية، وقعدنا ديما نلوجوا على موضوع الفلوس قداش يخلص وقداش ما يخلصش شيء. هذوما الحاجات نحبوه، انه يخرج يتكلم يتحدث بشفافية وشنو عنا شنو البروجي اللي خدميه به. نحكيوا على موضوع آخر، رضا الجدي يحكي على فراس يكتور، حكي على الملاعبية الأجانب، نسمعوا شنو قال المدير الفني.
5: بالنسبة للمتابعة خلال الموسم وخاصة التغيير المستمر، الإدارة الفنية بكامل مكوناتها قررنا أن هذا الموسم لن يكون هناك تجاوزات، حتى ربما كلفنا ذاك ما كلفنا. شو معناتها تجاوزات؟ عنا أنتكس أون لابليك كيدي ثلاثة مدربين في الموسم، أكثر من ذلك لا سبيل إلى ذلك. اثنين، الاستثناءات، وقتاش تاخذ النوتوريزاسيون؟ وقت اللي تصب الملف نتاعك، عندك ملف نتاع مدرب لكن ناقصه حاجة ليست بالأساسية، الكونترا موجود، الدبلوم موجود اللي بيهم الفايدة، لكن ناقص ما نعرفش أنا تصويرة مثلا، أو واحدة من الباجات ما فيهاش مثلا السين كاشي. اوكي جو بو تو دوني اون اوتوريزاسيون بروفيزوار، تحسب لك من خلال ثلاثه اللي انت تاخذهم في الموسم، عندك حق في ثلاثه. ما ياخذش بروفيزوار مش مصحح، علاش نعطيه بروفيزوار؟ علاش نعطيه اون اوتوريزاسيون هو مش مصحح مع النادي؟ شنو هي بالنسبة للانفراستركتور اللي تحكي فيها، أنا حاب أقول لك أنا مانيش مسؤول على الانفراستركتور، الانفراستركتور مسؤول عليها إدارات الدولة. لكن
1: باهي تو نرجع شوية نحكي على الانفراستركتور، نحكي على موضوع المدرب، لأنه بالتام نحكيه، نحكي على تغييرات المدربين. معناها هل أنه نحن قادرين فعلا على تطبيق القانون اللي نادينا به؟ لأنه وتعاملوا اللي ذكر نعيم عملنا ديبال هنا، تونس الأولى في العالم في ظاهرة تغيير الأولى في العالم. في العالم نحكي مش في إفريقيا وفي العرب، في العالم راهم بدلوا، راهم ونوصلوا للجولة الخامسة ولا السادسة نلقاو كل فريق مبدل صياد يجازوا ثلاثة مدربين، والمشكل إنه العدوى انتقلت إلى الفرق اللي قبل عندها استابيليتي كبيرة. كي تشوف أنت ترجي قبل ما كانش عنده سياسة غير مدربين برش، في السنوات الأخيرة ترجي أصبح زوز مدربين وثلاثة مدربين وغيره، كيف النادي الإفريقي، كيف السياسات، كيف نجم الرياضي الساحلي. اليوم رضا الجدي تحدث عن تطبيق القانون، يقول لك عندك الحق في ثلاثة مدربين في الموسم بالقانون، بالإجازات، بالكافئة، وعنده البرو وإلى الكافئة. رأيك مجدي؟
3: هو شوف راه نجم كما نقول راه فما برشا ثغرات راه في القانون هذا. دونك كنت اليوم تنحي ثلاثه مدربين تحب تجيب الرابع، يبدا عندك ادجون عنده الكفاءه، وتجيب حتى مدرب تعطيه ليسونس تاع مسؤول
1: بالكونترا، يحكي على العقد، قالك العقد موجود.
3: كيفاش
1: قالك انا ما نعطيك الليسونس نتاعك الإجازة نتاعك باش تقعد على البنك إلا ما تجيبي العقد.
3: وكي يجيبه كمسؤول هو يجيب معاه كمسؤول يدخله كمسؤول.
1: أنا ما عندناش حلول، احنا ما عندناش ملفت بكل شيء.
3: فهمت معناتها تو بار اكزومبل فما قانون مثلا في السعودية عملوه يعني مثلا عجبني.
1: شنو
3: مدرب اللي يدرب في في في نادي في السعودية وقت اللي يتنحى ما عادش عنده حق يدرب في السعودية.
1: إيه
3: دونك أنت اليوم مثلا مدرب في تونس باش تنحيه مدرب هذاك ما عادش يمشي جامعة أخرى.
1: هذا من جمعية
3: صحيح تاي. دونك انت فهم مدربين مثلا خرجوا من جمعيتهم مشاو جمعية أخرى.
1: إيه
3: وقت اللي تنحيه في تونس ما عادش عنده حق يدرب في تونس. هذا مثلا قانون به بالنسبة لي.
1: إيه
3: يحمي الجمعيات على الأقل.
1: إيه قانون به.
3: إيه بار كونتر شوف بالنسبة لي شوف هو معناها فكرة ماهيش خايبة بتاع الترو مع الترو ليسونس في العام.
1: لكن سمعناها برشا مجدي كل عام نحكيو فيه الموضوع ده.
3: كل عام لكن شوف في الأخر بكل معناتها في تونس المشكلة في تونس مشكلة عقلية كما قلت لك. ساعتي المدرب
1: الإشكالية وين؟ سمعوني في الكلمة الصارم في تطبيق القانون الأكسح بلغتنا احنا معناها خلينا نحكيو بلغة التوانسة. شكون اللي عنده القانون ويطبقه؟ انا اليوم جيت مجدي المصراتي راه عندي قانون قدامي ثلاثه باش نطبقه كوت كوت كوت بالنسبه لي. معناها احنا مشكلتنا فما القوانين كتبناها القوانين ناعمه ولكن عدم التطبيق.
2: ليه عندما زاد قوانين ولات بالي راه في 2026 راهو قوانين نشوف قداش من سنوات عندها فما حاجات تتجدد فما حاجات جديدة يعني لازمنا نواكبوا الموجود لازمنا نواكبوا السبور الجديد لازمنا نواكبوا كرة القدم الجديدة راهو فما قوانين بالية أصبحت بالية ما عادش تواكب تا 2026 انت تو انت جي قول لي مثلا تو الكلمة اللي قالها يعني. انا ما انا مثلا تغيظني راهو كي يقول لي انا مثلا كاشي ونعطيه لوتوريزاسيون ونصحح له زلنا معناها في 2026 نحكي على البروفيزوار ونحكي كذا وبروفيزوار راهو فما ناس معناها عندنا سنين نخدموا بالميلوات نستخدم معناها بالحاجات الاليات الجديده اللي ماناش قاعدين مواكبين واللي نحن كنا قبل الناس الكل وبدينا قبل الناس الكل معناها انا كي نشوف توا بالحق راهو انا تغيظني كي نشوف العاب الاولمبيه تورونتو المتوسطيه تورونتو اللي انا 21 سنه التالي في 2001 اللي انا نظمتها معناها شوف قديش من سنه انا شوف شنو عملت اللي تو قاعد نشوف ريه فيه التنظيم راه نحن التنظيم اللي نتاع 20 21 سنه التالي خير بيسر والف مره من اللي موجود تو في تورونتو
1: بالحق.
2: واوي اوي كنا موفرين كل شيء وانا كنت واكبتها وخدمت فيها الالعاب هذيا معناها انا قاعده نتفارش فيه توا معناها حتى الصحفيين وكيفاش يخدموا ولا والتنقل كله صعيب في ظل برشا حاجات في ظل ضيق البلاد في ظل بالحق برشا صعوبات قاعدين سواء مانيش نحكي على الرياضيين لكن بالحق الصحفيين الخدمه نتاعهم ماهيش في اسنم نحن السنوات التالي عملنا هذا الكل وشوف نحن وين وشوف الناس وين علاش ما غيظكش هذا الكل
3: غير 20 توا كونترا نتاع جوري الصحف البلدية مازال وفي سي كوبي
1: وي وي سمعت ديجا انه قال البروفيسوار اللهم جيت صوت صوره ناقصه سينياتور نقول لك باهي تو كمل الدوسي من بعد
2: تصويره ناقصه
1: اي صوره ناقصه وحاجات راه ما زلنا نتعاملوا بحاجات الحقيقه لازم واسمع شوف راه علاش قلت لك الكل يبداو ما نحكيش على رضا الجدي في اي واحد باش يتقدم لمنصب راه مجدي انا جاوا بحذانا لهنا رئيس مكتب رابطه وطنيه محترفه وجا بحذانا جامعه تونسيه لكره القدم جامعات رياضات الجماعيه جاوا والله العظيم كي تشوف البرنامج الانتخابي تخرج فرحان انت قبل المسؤول مثال نعطيك مكتب الرابطه الوطنيه المحترف مش جاوا قالوا لنا باش نعملوا الورقة المباراة الإلكترونية وقبل معناها المقابلة نبعث التشكيلة بالصور وبالأرقام وغيره أنا جاي مع اللي فاتت بدينا بالنوامر وبدينا بالغلاط وفي الباج بتاع الأولاد جروب الصحفيين يا الأولاد بربي نمره 5 نمره 17 ونمره 18 مش نمره 20 عليك تيكي أنت ماكش قد الوعد توعد فينا الويه ماك وعدت أنت قلت باش نعمل وفما كفاءات وفما ديجان فما اليوم فما واحد عمل ابليكاسيون تاع قص الضوء هذيك حاجه تاريخيه راه تدخل تشوف الضوء يخدم ولا لا في الدار توم الكفاءات الصغار ناس تخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال وناس تخدم تطور التكنولوجيا وي شنو هي حكينا مدربين في الجزائر وانت مش الجزائر وتعرف في دو ماتش تاع البطوله الجزائريه الصباح نعم ماتش 3 العشرة نتاع الصباح كل شيء مقيد لتبقى انت بلا في ريزيرف واثاره اما مادامنا مازلنا نحكيوا على ريزيرف واثاره واحتراز الكل تتباع تحت الطاوله والكل تشوف تتبع بالورقه وبستيلو وبرا فلان عنده اثاره عليك وفلان عنده احتراز عليك دونك ما نحش باش نقدموا يا ربي قدر الخير في البلاد هذاك وهاي يلا باش نواصلوا مع مواضيع اخرى مازلنا باش نحكيوا وهاي نسمعوا شنو قال على مستوى الانفراستركتور على البنيه التحتيه يقول ما هيش من مشمولاتي او نسمع شنو قال رضا الجدي.
5: بالنسبة للانفراستركتور اللي تحكي فيها، أنا حاب أقول لك أنا مانيش مسؤول على الانفراستركتور. الانفراستركتور مسؤول عليها إدارات الدولة، لكن دوري أنا كمدير فني هو أني نعمل قراءة للانفراستركتور هذه الموجودة، لكن في ظل القراءة هذه يلزمني نقترح ويلزمني نعطي حلول. ما يلزمنيش نكتف إيديا ونقعد على مستوى قراءة نقدية سلبية حتى تهزني الحفرة كما تهزنا الحفرة قداش من مرة، وإحنا نهار الكل كان نعطيه في الجانب السلبي. بالنسبة للاعبين الأجانب، إجابتي كانت واضحة. aujourd'hui j'ai pas de décision. aujourd'hui j'ai une lecture. كمدير فني عندي قراءة لازم نعملها دي شيفر على مستوى إضافة اللاعبين هذوما، مش كان في الأهداف، على مستوى اللعبة، الإصابات، مساهمتهم، على مستوى الفير بلاي، منين جايين اللاعبين هذوما، كيف يجيوا للنوادي، أعدادهم، مشاركتهم ما بين البطولة وما بين الكوب دافريك دي كلوب، هل هي متناسقة ولا لا، عدم مشاركتهم في الكأس هل لها معنى ولا معهاش معنى. كي يبدا عندي المعطى صحيح نقدم الاقتراح نتاعي بكل دقة كيما عملته البورش الصدرية حاليا، كيما عملته لسونتر ريجونال.
1: هي علاش ما تعطيناش لينا احنا
2: جست فقط مقترح. باش نصحح بوينا نتقطع، مش نتقطع بالغلط، انا نعرفها فهمتني. تورنتو على الايطاليا مش تورنتو، تورنتو في كندا. تعرف علاش؟ على خاطر قريت سمعت تقرير تقرير قعدت في مخي لانه القراءه نتاعو كانت غلطه فهمت شنو، وقعدت انا قلت تي حاسيلو لا علي قعدت في مخي تقرير.
1: انا قال سيدي الجدي قال باش نتابع لي زيترونجي العبيه، قالك ساعه الانفراستركتور مش مش مش
2: عنده الحق،
1: عندك الحق سيدي. لكن ميسالش كي انت راهو ترفع تقرير راهو شويه من عندك انت شويه من وسائل الاعلام، الانفراستركتور راهو مش ما نقولوش لغه التهديد، ولكن تقول راهو رابور راني هكا وهكا باش الدوله تزيد تعاونك انت على الانفراستركتور. لكن على مستوى الاجانب استنينا حلول في الكونفرنس بريس، ها هو حل نتاعي. قال انا باش نرفع ونشوف من بعد نرفع تقرير
3: يعطيني انت ما قيمش بالضبط معناها اهميه مثلا المشاركه في الكاس اسكو تاثر ولا بطبيعه مع باغ اكزومبل تلعب كونتر كيب ديفيزيون 2 ولا 3 سي نورمال ما يلزمكش تشارك الاجانب خاطر باش تولي انت معناتها عندك افونتاج كبير برشا عليهم. بار كونتر شوف بالنسبه لي يمكن نجم مثلا كيما في الجزائر مثلا نعيمه في الجزائر ما عندهمش الحق ينتدبوا حتى لاعب اجنبي الا ما يكون 3 سنين الاخرى انترناشونال
1: اي بيه ولاعب عدد معين من
3: يجيب لا لازم يكون انترناشونال في 3 سنين الاخرى
1: بيه
3: في اخر 3 سنين باش يحسنوا من مستوى الشامبيون نتاعهم باش ما يجيش نابورت كالجور ولو انه راهو معناتها ساعات تلقى نشوف ساعات فهم لاعبين ما همش انترناشونال معناتها ولكن يجيو باهين. كل واحد عنده رؤية متاعه كل واحد كيفاش يشوف.
1: في الجزائر تفوت ملاعبي اترانجي تفوت 30 سنة ما تلعبش في الدوري الجزائري
3: 28
1: تفضل
3: ويزمك تسجيل الأخرى
2: في هذه أنا معه في العمر، لكن بالنسبة للانترناسيونال معناها كما قلت أنت معناها الديتاي الأخرين ينجم يكون ماهوش انترناسيونال وينجم يكون ملاعبي
1: قادرين نجيبوا ملاعبي
2: في الفئات السنية الصغيرة
1: بالمنطقة.
2: أنت كنت قبل يتعدي شوف أنت شكون شو خرجت من البطولة هذه معناش نعاود ونقعد ونعاود ونرجع وكذا حتى والله حتى بون أنا تحسن شوية ذول بارابور للسنوات العشر سنوات الأخرى اللي جيت من بعد الثورة تحسنت الكاليتي شوية في العامين هذوم فما ملعبية وقاعدين نسوقوا شفنا جرزيز كيف سوقت ملعبية شفنا فما ملعبية شفنا بنقردين كذا معناها فما حاجة كما قلوا نحن بوادر بيا لكن لازم نزيد ديما نزيد ونحسنه. نحن راه قبل بطولة تونسية هي اللي جابت من الأول كانت تجي في البرازيليين اللي بعد توبوا ما عادش يجيك لأنه أول حاجة سعلى اتموسفير ما عادش تستهوي ما لغيك البلادنا بلاد راي سياحية وكذا لكن يقول لك البطولة معناها ما تستهوينيش لأني نحب بطولات أخرى وكذا. هانا قاعدين نرجع بشوي إن شاء الله نجيبوا الملاعب اللي يفيد البطولة التونسية ما هوش نفس الكاليتين زادة متاع الملاعب بتونسي اللي ملاعب تونسي زي كيف عنده الحق انه في البطوله هذه ويتطور زاده في البطوله هذه
1: وهو على مستواه حتى كلام مجدي راه ماش عنده الامكانيات الماديه بخلاف فريق ولا اثنين قادرين يجيبوا لاعب انترناسيونال لانه البارح بوليد الصدفه ما دخلت والله كيك نحب نشوف الفالور نتاع الملاعبيه البوركينابي مجدي بوركينا فاسو المهاجمين نتاعها اللي ينشطوا في البطوله حكيت على مواليد 2004 2005 2006 معناها تتراوح ما بين 400 و500 الف دولار نحكي لك على توب 10 10 ملعبيه في بوركينا فاسو يلعبوا بطوله المحليه غاليين وليت الملعبيه في الافريق وانت تحب تجيب ملاعب اترونجي يلعب في ليكيب ناسيونال نتاعو مشكور.
3: لا احنا في تونس راه شوف حتى في المعتبر النوادي اللي عندها امكانيات كبيره النوادي الاخرى كلها راه تجيب لك ملعبيه معناها بريسك بلاش فلوس راه معناتها يقول لك نعمل له كونترا عقد صغير وبعد اذا كان نجح بتبيعته ميو معناتها انا نجح معناتها وفي فايده للنادي وبعد باش تسوقه وكان ما نجحش ما تكلفش عليه برشا فلوس.
1: باش اخر موضوع باش نحكيو عليه هو بطوله الشبان. مهم جدا الموضوع هذا لانه الحقيقه موضوع كبير وحكينا فيه. نسمعوا رضا الجدي شنو حكى على بطوله الشبان.
5: ففي هذا الاطار فكرنا ماناش وحدنا بالتنسيق مع المديرين الفنيين للنوادي بحضورهم وبارائهم رينا اللي مش صالح انه اللاعب يلعب على الاقل معدل 30 مباراه في الموسم 24 شامبيونات وما يقارب 5 و6 مباريات في الكاس باش يلقى 30 مباراه دونك باش تلقى 30 اسبوع على 36 ممكنه ساشون كو فما الزمن المدرسي فما رمضان فما الامتحانات فما عده فترات وقت اللي ليكيب ناسيونال اونجاجي ما نجموش يلعبوا لي جون خاطر مشاو مع ليكيب ناسيونال ما يبقى لك حتى شيء. الحل الثاني هو شنو هو باكلي دير كونجو دي ماتش على هوا زيد وعمر نسوريست بور مونتري للراي العام تاك ماشي بطولة شبان تاعنا عملنا ماتشوات
1: بيه اي دونك هذا بالنسبه للرضا الجدي. نسمع التصريح الاخر ايضا حكى فيه على ليجون موجود به. هذه تصريحات على مستوى بطوله الشبان اصبحت معاناه. قال لك نوصلوا 30 مباراه في الموسم عم ناول مشكل كبير راتينا برشا ماتشات ليجون ما لعبوش ديما مشكله انفراستركتور وخاصه التوقيت مشتي.
3: لا حتى معناتها النظام تاع البطوله ما تلعب مقابلات وبعد تلعب بلاي اوف وبعد تلعب سوبر بلاي اوف معناتها الليجان اللي الفرق اللي النوادي نتاعها ما ترشحش للبلاي اوف معناها يكملوا على بكري ما ياخذوش حتى على يظل على 15 مقابله في الموسم راهو كان مش تحكي على التكوين فما مينيموم زاد نتاع ماتشوات ومينيموم نتاع سوية تدريب باش تكون لاعبين في مستوى معين دونك هذا كل المراجعه بالنسبه لي.
1: هذا كل المراجعة بطولة الشبان. هلا بعد شوي نحكيو على الميركاتو جديد الميركاتو في تونس وخاص بالترجي الرياضي التونسي.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الترجي يواصل التدعيم قبل موسم في برشا استحقاقات ولا دوري أبطال إفريقيا البطولة والكاس وبرشا استحقاقات تنتظر الترجي الرياضي التونسي. حازم المستوري قريب جدا نسبة تتجاوز 90%. يبقى فقط بعض التفاصيل القانونية ويكون مستوري في تونس للفحص الطبي والإمضاء الرسمي.
2: الحقيقة تعزيز مهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ملاعبي قبل ما يخرج للبطولة الروسية كان هداف البطولة، ملاعبي بدأ من كما قولوا نحن من فرق اللي كما قولوا دفاع تقول لي ما نجمش نخرج منهم ملاعبية، لكن الحقيقة الزيتاب اللي عملهم مهمين ومهمين جدا وخليه يتطور الملاعبي هذا. وحتى الحقيقة أنا الفرصة اللي خذيها وأنه اختار البطولة الروسية ومشي في الاختبار هذا اختيار كان بالنسبة لي موافق لأنه تتعلم برشا معناها من البطولات الأوروبية وحتى الفريق يعني مش فريق هاين. وشفناه كيخذي فرصته في البطولة العالم معناها والهدف اللي سجله مش بسير أو أنك تسجل الهدف في ضد المنتخب الهولندي. الحقيقة عنده كل شيء ينجم ينجح به في الترجي الرياضي التونسي. وملاعبي ما نحبش يقول يعوض الخنيسي لكنه تقريبا عنده الحاجات اللي تقرب ياسين الخنيسي. ياسين الخنيسي في السنوات الأخيرة والسنوات كما قلوا نحن اللي هزت فيهم رابطة الأبطال الترجي الرياضي التونسي كان موجود وكان حاسم وكان هو فارق معناها وكان هو المهاجم الأول بغض النظر عن الأجانب اللي موجودين. نتصور أنه إذا كان يجي حازم المستوري بيش يكون تعزيز مهم للترجي الرياضي التونسي سواء في البطولة أو حتى على مستوى رابطة الأبطال الإفريقية.
1: مجدي المصراتي شنو اللي خلى الترجي خمم في حازم المستوري؟ هذا هو رأو أنا سؤال آخر معناه اليوم دانو ليس المهاجم الذي أقنع ربما فكر ريجي وإلا موش المهاجم اللي عول عليه فمنية التفريط فيه موجودة ممكن حازم المستوري للتعويض والتعويض على مستوري ودانو في الخط الأمامي. ما تنساش وجود أشرف الجبري أيضا حسب مصادر روسية شفناهم بعض المقالات الروسية إنه ثم ربما محادثات نقولوا بين ادارتي ترجي ومخاشقلة الروسي ليكون اشرف الجبري، ولكن مصادرنا التونسيه يقول انه الخبر ما فماش منه، تواترت ما بين صحة ورفض الخبر هذايا. لكن شنو هو خلى إدارة الترجي تخمم في بروفيل كما حازم المستوري؟
3: هو شوف، اللي خلى إدارة الترجي تخمم في بروفيل المستوري هو الفورمة اللي بعيد عليها دانو. دانو بعيد برشا على الفورمة متاعه، ولو أنه أني بالنسبة لي ما عندي قناعات كان هو ملعبي به البساجة بيد طوالت برشا، قعد برشا ما سجلت، خلف الدوت ما نجمش يخرج بالفترة بتاع الشك هذه. هذا خلى الترجي التونسي يخمم باش ينتدب المستوري. وقت اللي يبدا عندك مهاجم رقم واحد بالنسبه لهم هما دانو كان مهاجم رقم واحد هكا ولا؟ وقت اللي في اللي ماتش يكون كل ما تسجلش وفي ماتش اوفيسيال تظهر بالمستوى هذاك، سي نورمال باش يخمموا في انتداب مهاجم.
1: وتو نجيو المستوري،
3: بالنسبه
1: لهجوم الترجي
3: بالطبيعه حل كبير، لانه مستوري لاعب منتخب جور كونفيرمي، تطور برشا في السنوات الاخرى، يعرف البطوله التونسيه، مهاجم تونسي موش اترانجي عنده اكسبيريونس توا تخليه نجم يعاون ترجي الرياضي التونسي. باركونتر بالنسبه لي اكبر خساره كان يخرج اشرف الجبري من ترجي، لانه اشرف الجبري عنده امكانيات كبيره برشا زادا، وبالنسبه لي كل مشارك قدم الاضافه
1: ديجا الماشي لعبه كونتر ليتوال ذاك كونفيرمي انه ضروري.

0: برشا قادرين باش يسجلوا لأي فريق. لكن المشكلة في الترجي هو في الكومبارتمون ديفونسيف بالنسبة لي، لأنه شفنا في مقابلة النجم الساحلي الفرص اللي تخلقت والفرص اللي تيحت النجم الساحلي، دونك فما خلل في المستوى الدفاعي في الترجي.
1: هاو نعيمة عندها الخبر، فما مدافع جيل الترجي
2: أكيد نورمالمون، فما تعزيز
0: أكيد. شو معناتها أكيد؟ معناتها تعرف اللي يلزم فما ديفونسور.
2: أي لكن مما لا شك فيه يلزم تعزيز. أنا مثلا من وقت اللي يتخرج يخرج لك توغا، يخرج مريح، يظهر لي بغض النظر، وبن حميدة بغض النظر عن اللي موجودين، معناها اللي هما كما نقولوا نحن مستانسين، سواء رايد الشيخاوي اللي هو نتاع فيتور، ولا صحراوي اللي مستانس بالبطولة التونسية وكانت عنده تجارب أخرى، أو حمزة جلاس اللي هو كونفيرمي، وكما نقولوا نحن زيادة العام هذية أنه راهو الترجي حشتها بيه. نتصور راهو هك تشوف أنت، معناها الجيش خلطت بالديفونس عامني السنوات اللي الفارتة سان داونز خسرت برشا فينالات وفي دمي فينال معناها للديفونس، لكن وقت اللي جا كاردوز وصلح لنا شفنا سان داونز وين وصلت. أنا نظر لي أنك باش توصل بعيد في رابطة الأبطال يلزم ديفونس سوليد لرابطة الأبطال وكذلك للبطولة التونسية. فقط بركة باش نرجع للجبري، أنا بالنسبة لي أنا فما ملعبية معينين إذا قوس فقط فما ملعبية، وأخص بالذكر الجبري يلزمك تحارب على بلاستيك وقت اللي يلزمك، ما يلزمكش تكون نيجاتيف وقت اللي انت مثلا على البنك وتقول انا نستحق، مش على خاطرك ليه باش تشوش، ليه انا نستحق، لان وقت اللي المدرب او دايرين بيك يشوفوك انت نيجاتيف وقاعد ميسالش اني قاعد في البنك، طبيعي انه ما يخممش فيك، طبيعي يلزمك تحارب على بلاصتك وتقول انا موجود وانا نستحق البلاصه دي. وقت اللي ما تحاربش على بلاصتك تلقى روحك كما يقولوا اورل، وهذا اللي شفناه من محمد علي برمضان، لان النيجاتيفيتي نتاعك هي اللي خليتك خارج اسوار النادي الاهلي.
0: هذا اللي بالحمود برمضان
1: عندي برمضان على شك شوك حكيت. انت عندك اسم تاع مدافع، انا عندي اسم تاع مؤسس مدافع، عندك توقيع نشوف نهبط على الباج
0: اوفيسيال. قلنا على سامي مسيف
1: كيفاش،
0: قلنا على سامي خلينا نشوف شكون صاير.
1: نقول لك اليوم بعد شويه. شكرا مجدي، شكرا نعيمه، شكرا فاروق، حسام بعد شويه سبيسيال ديديكاس على البنوته التحفونه
0: لينا جات معايا لينا
1: محلاها لينا بنت صديقنا مجدي، ربي يصون ويبارك، ربي يفضلها اخويا وان شاء الله تربى في عزك. مرسي فاروق، مرسي حسام، مرسي ولاد الكل. موجز اخبار الاربعه وبعد جيكم نور الدين في فان تايم، اجمل اوقات مع احلى الاذاعات.
3: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشيه على ديوان فام. مع بعضنا الصيف احلى.
4: بيبليسيتي.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
5: ياك مر الليل أنا ذوقت الويل
3: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
6: ركب على حمراء.
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الربعاء، ديوان فام، عسلمة. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار يقول إن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهيكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشددا على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار. وأوضح بن عمار في برنامج منك نسمع لديوان فهم أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ حوالي 2000 ميجاوات خلال ساعات الذروة يوميا، معتبرا أن الحلول الظرفية بما في ذلك التعويل على الدعم الجزائري لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير، وأن قرارات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة ولا تدخل ضمن صلاحيات النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. احتياطي النقد الأجنبي يغطي إلى حدود يوم أمس 98 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود هذا التاريخ 25

0: 1155 مليون دينار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع القائمة الأولية للناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، ويمكن الاطلاع على القائمة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس القادم، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر أو عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين بداية من يوم الجمعة القادم لتتواصل إلى غاية السبت 29 أوت الجاري، على أن يتم إيداع مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو تبشيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يسجل عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الثلث الثاني من عام 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الثلث الثاني من عام 2023. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: فن تايم.
1: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بيكم. إن شاء الله عيدكم وإن شاء الله مولدكم مبروك، عيد هو إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايمة في الخير والصحة ويحييكم الأمثال ويا ربي إن شاء الله لكلكم ولا اللي يحبوا خلطوا عملوا عصيدة وجاتهم عصيدة بنينة، وإن شاء الله ديما الاحتفالات موجودة في ديارنا وتعيشوا بخير وصحة مع الناس اللي تحبوها. الناس كل اللي تسمع فينا مرحبا بيكم، أنتم على ديوان فام وتسمعوا في فن تايم كالعادة في على امتداد هالبرمجة الصيفية هذية اللي قريب نوصلوا لآخرها من الاثنين للجمعة من الأربعة لسبعة متاع العشية، ديما فان تايم أخبار الفن والفنانين المهرجانات الانتاجات الثقافية كل الفاعلين الثقافيين اللي نوصلوا لكم أخبارهم، نحكيوا معاهم نسمعوا مواقفهم ونسمعوا كيف كيف برشا موزيكا حلوة على امتداد هالثلاثة سوايع متاعنا كالعادة. خليني نقول لكم اللي معكم ريم نور الدين من الميكرو، في الإخراج فاروق، في الإخراج الرقمي حسام، في الإعداد فرح وسيم ومرام، ومعايا بالطبيعة زملائي الصحفيين اللي أمنوا الفقرات على امتداد فان تايم، باش تكون معنا جيهان ورضوان وشيمة كالعادة. خليني أقول لكم اليوم شنو عنا في البرنامج، ديما نمشي والمهرجانات قريبة لكم، مهرجانات مازال عندها عروض مازال عندها ما تقدم لكم في جهاتكم، واليوم باش نمشي لولاية القصرين على خاطر في ألو فيستيفال باش نحكيه على المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة في دورته 46. بعدي كان نمشي والتابي غوج مع جيهان السليني اللي تجي وتجيب لنا أخبار الفن والفنانين في العالم العربي والعالم. باش نطولوا اليوم على SOS، على صغيرتنا في SOS بمناسبة المولد النبوي الشريف، وندخلوا لساعتين الاخرين من حصتنا واللي يجيوا يشرفونا بحضنا الضيوف متاعنا باش نكون ضيفنا لول الممثل التونسي متعدد المواهب واللي عنا بارشا ما نحكيه معاه جيهان الشيرني. يجينا رضوان كالعادة بفقرته زوم فن، وفي ساعتنا الأخيرة باش يكون ضيفنا الثاني المايسترو الموسيقي الكبير ملحن موزع مدير فني قيس المليتي. هذوما باش يكونوا فقراتنا اليوم في فن تايم اللي أكيد باش نبدأوها بعد شوية بعد ما نسمعوا شوية موزيكا ونرجع لكم ما تبعدوش.
0: فن تايم، فن تايم.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم.
2: مرحبا بكم الناس كل، مولدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وكل عام يحييكم الأمثال وفي الخير والصحة إن شاء الله. الناس كل ديما محتفلين وفرحانين. احنا باش نمشيو في ألو فيستيفال الجهة من جهتنا كيف كيف إن شاء الله بالمهرجان متاحة، تكون حتى هي محتفلة وعاملة برشا جو وفرحانة بالعروض الموجودة والمقدمة. احنا باش نمشيو لولاية القصرين، باش نمشيو لسبيبة في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
2: الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من 25 أوت إلى 8 سبتمبر 2026. باش نعرفوا تفاصيل المهرجان، العروض، الحقيقة مهرجان متنوع فيه شكان العروض الفنية، هذايا الكل باش نعرفوه مع سي عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان الدولي للتفاح بسبيبة. عسلامة سي عبد الوهاب.
3: عسلامة، مساء التفاح.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا بكم،
2: مولدك مبروك، سنين دايما الساعة.
3: كل عام وحيين خير وعلى الشعب التونسي كل.
2: سي وهو كذلك سي عبد الوهاب، الدورة 46 ساعة المهرجان تبارك الله، معناها الديمومة متواصل، ما صارش انقطاعات، دونك عمره 46 سنة ولا أكثر؟
3: عمره 48 سنة. عام الكورونا وعام قصف حمام الشط
2: حاجة كيف ما هكا. المهم الحقيقة معناها قريب الخمسين سنة تبارك الله، والمهرجان في سبيبة، هذه الدورة 46 اخترتوا باش تبداو في أواخر شهر أوت وتواصلوا حتى لسبتمبر على معناها مشارف السنة الدراسية. نعرف اللي المهرجان يهدف بالضرورة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في سبيبة وفي القصرين، أحكي لي على البرمجة سي عبد الوهاب.
3: هي مهرجان التفاحة الدولي لسبيبة سنة 78 الحقيقة عنده خصوصية أنه ينقسم إلى قسمين، قسم ثقافي وقسم اقتصادي. نبدو بالقسم الثقافي وهو يمتد تلت أيام المهرجان. السنة معناها ارتأينا أنه يكون المهرجان مفتتحوه بعرض شعبي تراثي من أبناء الجهة، عرض المرود
2: ايوه
3: ان شاء الله على الساعه المساء من مسرح الهواء طلق محمد حبيب حلف. الحقيقه معناها البرامج كانت شبه متاخره لانعدام السيوله بعد المحال المتعهدين اللي يمولوا فينا ينتظموا ضوء يصبوا. حاليا تو باش تكون في شرط بعضها، الليله الاولى المرود، الليله الثانيه 26 شركة الطارون وهو الأطفال، نصيب الأطفال، بعد نصيب العائلات جعفر القاسمي
2: مسرحية بسي،
3: بعد يجي العرض الشبابي تاع الراب، فن الراب للشباب، جنجون
2: مع جنجون 31 أوت هذا نهار الاثنين معنا.
3: نهار ثلاثة عرض الفنان رؤوف ماهر.
2: رؤوف ماهر 3 سبتمبر كيف كيف مسرح الهواء الطلق 9 متاع الليل، والاختتام
3: نختتموها مع عرض محلي وهو شاب تعالى عملها شاب جاسر، فيه تتويج للأعمال كله وفيه جوائز وفيه كل شيء.
2: مهم
3: قل المهرجان يوفى مغلقة مفتوح لأنه حتى 12 سبتمبر باش يكون فيها خرجات إلى المدن الكبرى أيام تذوق ومن المنتج المستهلك.
2: أيام تذوق تفاح معناه
3: تفاح سبيبة.
2: أي به تفاح سبيبة به الصابة سنة
3: الصابة متوسطة، ورسالة شكر وعلى جبين كل فلاح نجح أثناء الموسم الفلاحي، نجح التفاحات لأنه كما تعرفوا الظروف الطبيعية والانقطاع المتكرر والحجر البارد والطبيعين والطبيعين مربي ومعناه السخانة معناه تو التفاح قاعد يتيح نظرا للحرارة الكبيرة.
2: الحرارة الكبيرة
3: اللي نجح أثناء الموسم تاعه صراحة تحية إكبار وإجلالية.
2: الفلاح نسلموا عليهم الكل ونسلموا على سبيبة التفاح متسمي على سبيبة بطبيعة وإن شاء الله زادة سبيبة متسمي عليها المهرجان الحقيقة سي عبد الوهاب ولو أنه في وسط كلامك عرجت على معناها الفلوس على الموارد هذك علاش وخرته لكن معناها البرمجة تستجيب الحقيقة بما أنه فما عروض التراثية ونعرفوا العبيد الجمهور يحب العروض اللي خاصة تبدأ محلية زادة تبدأ منهم وفيهم ويعرفوا الفنانين كما عرف عرض الاختتام وهذا مهم أنه تعطيه فرصة الولد البلاد باش هو يقدم الفن متاعه يبدأ من ولاد بلاده ويقدم لهم وإن شاء الله يكون عنده مستقبل أوسع. السيرك بيبيروني الحقيقة حاجة باهية للصغار وللعائلات كيف كيف أكيد العرض هذايا باش يستقطب الناس إن شاء الله غدوة. فما المسرح فما بسيل جعفر القاسمي وشفنا أنه في دورتها في مهرجانات الجمهورية الكل حقت إقبال كبير برشا. جنجون في الراب فما عرض بركة راب لكن عرض مختار بعناية. جنجون الحقيقة عنده جمهور كبير وعنده انتاج كبير كيف كيف والعروض متاعو حلوه وكبيره برشا. ثم رؤوف ماهر كيف كيف معناها تحسوا رواحكم وفقتوا في الاخر باش تعملوا البرمجه اللي تحبوا عليها رغم كل الصعوبات.
3: نعم نعم وفقنا ومعناها بين جميع الاذواق وجميع شرائح المجتمع
2: الحمد لله
3: الأطفال العائلات الشباب الكهول
2: به ان شاء الله الاقبال كما تحبوا انتوما. شنو احوال الاسوام التذاكر يا سي عبد الوهاب؟
3: التذاكر عملناهم معناها بدراسه موجهه بطبيعه انه الظروف الماليه مازالت عددنا ما بعدش مازالت منهم من 5 دينارات الى 10 دينارات العروض زي ما عروض كبار كلهم عروض كبار
2: صحيح.
3: أوف ماهر ب10,000
2: وجنجون
3: ب10,000 بقى كل ب5,000 والليلة دخول مجاني
2: الحقيقة معناها تذكر بالحق مدروسة في المتناول تنجم الناس كلها تمشي وتحضر في مسرح الهواء الطلق. مسرح الهواء الطلق شنية أموره لباس البنية التحتية قل
3: في حلة جديدة البلدية فيها الصحة منها الإضاءة والطليان الجدران ماشي الأمور بالجاء التأمين بحول الله باهي.
2: قديش يهز طاقة الاستيعاب المسرح؟
3: محسوب حاليا محسوب يهز 1000
2: يهز 1000 به الحقيقة به هذا معناها المضبوط لكن كي يبدأ فما إقبال ينجم يكون أكثر. كان تعطينا فكرة سي عبد الوهاب على الجانب الاقتصادي معناها الفلاحي العروض الأخرى نتصور عندكم برشا عروض وخاصة هني نشوف قدامي في البرنامج نهار 1 سبتمبر
3: اللي ارتأينا كهيئة مهرجان أنه ما نعملوش افتتاح نعملوا برنامج ثقافي ثم نمشوا يوم 1 سبتمبر باعتبار أنه التفاح مازال على السخانة مازال ما عملش اللون مازال ما عملش مازال مش حاضر ارتأينا نكون يوم واحد بنبعدوا على العودة المدرسية ونبعدوا على الافتتاح باش يكون يوم 1 سبتمبر فيه بطبيعة إدماج التراث المادي واللامادي إدماج الأكلات الشعبية والفروسية والصناعات التقليدية مع أهم إنتاج الإنتاج الفلاحي مش كان تفاح بالجهة بالجهة القصرية
2: الجهة الكل مش سبيبة مهم أي قل التفاح وشنو
3: التفاح فما الهندي فما الخضروات فما الفستق فما كل منطقة عندها إنتاجها.
2: يعطيكم الصحة خاطر مهم أنه الإيدنتيتي الهوية متاع المهرجان تقعد هو المهرجان الدولي للتفاح وسبيبة متسمية التفاح متسمية على سبيبة مش العكس. فمهم هل النشاط هذايا بالضبط عروض الفروسية ماجورات فما ورشات
3: في ورشات تكوين تقطير التفاح عصير التفاح معجون التفاح إن شاء الله باش فما جمعية باش تجي تعطينا معناها فكرة على هالخدمة
2: ذي كل. يعطيكم الصحة الحقيقة والله الواحد يخمم هذا قاعدة نحكي مع الكيب لهنا نمشي نجي والسبيبة نحضروا المهرجين يحبوا على التفاح سيختو. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب إن شاء الله الناس الكل في سبيبة تمشي للعروض الحقيقة البنية التحتية ملائمة المسرح الهوائي الطلق في على تم استعداد والأسعار كيف كيف في المتناول فاليوم ينجموا يبدأوا بالعرض اللي اليوم مجاني الدخول عرض الموسيقي التراثي المرود وبعديك عندهم الحقيقة الراب الراب وموجود المسرح الكوميدي وموجود رؤوف ماهر ينجموا يمشيوا ويتمتعوا مش كان نسبيبه كهو المدن المجاورة والقصرين الكل إن شاء الله بالنجاح. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. قولي قولي
3: احنا المدرشات وسائل التواصل الاجتماعي عدوا بعض المشاكل اللي وقعت في سبيبة اللي هي بالحق ما هيش تمثل سبيبة معناها هي حكاية عابرة. سبيبة راهي ثورة اقتصادية راهي تفاح راهي غلال راهي أو أنواع الغلال كل موجودة في سبيبة وراهي سبيبة الكرم سبيبة الضيافة. مرحبا بكم ومرحبا بالكيب كله مرحبا بجماعة توانسة حتى كانوا كل مرة يجينا واحد يجونا فما يكيب من سرهلال يجيب كار ويجيب ويجوا يحضروا معنا. هي نداء لكل اللي يعيشوا في تونس يعني مرحبا بهم يجب كل شيء حاضر يجب معناها كان العناية وكان الاستقبال الحسن.
2: معنا حتى شكس يا عبد الوهاب وانا شاهد انا نعرف سبيبة عن قرب الحقيقة عز الناس غاديكا والمدينة محلاها ان شاء الله بالنجاح للدورة هذه 46 للمهرجان الدولي للتفاح بسبيبة. شكرا ليك يا عبد الوهاب الزروقي مدير المهرجان كنت معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم مرحبا بالأصدقاء على اليوتيوب الناس كل اللي تسمع فينا في الكياس طريق السلامة مرة أخرى مولدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شوية موزيكا نمشي نجيب جيهن السليني ونعملوا تابي غوش هنا راجعين.
1: تبليسيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهم كنت زي ما بفهم.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي.com.

0: يا مزيانة عسلامة.
1: مرحبا
0: مرحبا بجيهان. شويه طفشة
1: حلوة. لا خاطر جاوبت سبونتانيمون تاع انا هي انا هي عسلامة.
0: بيان سور باهي الثقة في النفس. مرحبا بك.
1: شحوي لك ريم. مرحبا مرحبا نسيتي حياة بخير. كل مولدكم مبروك. سنين دايما يحييكم الامثال وان شاء الله.
0: سنين دايما هذيا تابي روج.
2: تابي روج.
1: وتابي روج اليوم الحقيقة اللي هي بو سبيسيال الفقرة على خاطر في البداية باش نبداها باسم اسم كبير يمكن ما تعرفوهش برشا وماهوش من المشاهير اللي نراوهم يتعديوا على تابي روج وإنما هو شخص كان مهم طيلة حياته. باش نحكي لكم على سليمان منصور الرسام الفلسطيني اللي توفى البارح اللي هو فنان تشكيلي ونحات ومؤلف فلسطيني واللي يعتبر واحد من أبرز أعمدة الفن التشكيلي المعاصر في فلسطين واحد من مؤسسي الحركة الفنية اللي وثقت الهوية والنضال الفلسطيني أسس جماعة رؤية جديدة تعرف بلقب فنان المقاومة والصمود كرس ريشته ولوحاته وأعماله لخدمة القضية والتعبير عن الأرض والذاكرة وتحصل على العديد من الجوائز المالية. تولد في رام الله بيرزيت وعاش وتوفى في القدس حتى تراب فلسطين في اللوحات متاعه وفي الأعمال متاعه. من أشهر اللوحات متاعه هي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا مع تصويرته اسمها حامل جمل المحامل والصحافة العربية والعالم قاعدة توصفوا بعد وفاته بأنه وجه فلسطين حارس الهوية رسام الذاكرة. يقول عنه سليمان منصور سيتي لا باليستين اون بانتور دونك كان هو اللي أرخ ووثق وحط القضية أهم حاجة في الفن متاعه في مسيرته. ربي يرحمه توفى البارح ويظهر لي من أهم العباد اللي أهم من أنه نحكيه على مشاهير أخرين مهم ياسر نحكيه على سليمان منصور
0: الله يرحمه.
1: في الأخبار متاعنا باش نحكيو على محمد رمضان مرة هذه زادة كيف نوعا ما مشكلة ما هو هبط ريل على انستغرام تاعه وقال فيه اللي غنيته حبيبي أنا من غيرك الأخرانية اللي عاملة اللي هي تراند على يوتيوب موجودة على كل المنصات إلا منصة سناب شات. شنو اللي صار؟ حكي مع الشركة الموزعة فاكتشف أنه هذية وراه حد شخص دفع فلوس فأطلق تحدي من خلال الفيديو متاعه. خلينا نسمعكم محمد رمضان شنو اللي اكتشفه وشكون الشخص اللي مانع أنه غنيته تكون موجودة على سناب شات وشنو التحدي اللي أطلقه في علاقة بالشخص هذا.
3: النهاردة لسه عارف انه اللي حصل انه شخص مسؤول من دولة خليجية دفع فلوس لموظف سناب شات عشان الأغنية ما تبقاش موجودة. فأنا بعمل معاه ديل في الفيديو ده. ايه رأيك تدفع فلوس اكتر ونساعد الغلابة في سوريا في مصر في غزة في اي مكان وأشيل لك كل أغنية من على سناب شات كل الهيتس يا حبيبي انساي أنا بطلع أنت تنزل نمبر وان مافيا بام بام أي غنوة أنت عايزها تتشال أشيلها لك.
1: ولكن هذا التحدي اللي أطلقه محمد رمضان يقول أنه هو اكتشف من عند الشركة الموزعة لغنيته أنه فما شخص خليجي هو اللي منع أنه غنيته حبيبي أنا من غيرك
0: تكون
1: على سناب شات ودفع برشا فلوس. هو ما قالش من أني بلاد ولكنه تحدي قال له شنو رأيك تدفع برشا فلوس وفي بلست أنك تمنعني أنا تنحي لك غنياتي الكلهم اللي تحب عليها الكل نحيهم من سناب شات وفي المقابل فلوس هذوكم نمشيو نعاونوا بيهم أشقائنا في سوريا ولا في فلسطين. وعرف يعمل هالفازة هو الحقيقة عرف في جاوب لكن احنا ما عناش اخبار ما عناش تفاصيل على شكون الشخص هذا
0: اما يقول
1: الرسالة وصلت
0: لا اكيد وصلت.
1: باش نمشيو ليا سلامي ولا نمشيو لمارك روفالو نمشيو لمارك روفالو على خاطر الممثل هذايا اللي نحبوه برشا واللي هو معروف بالاساس اللي هو في دور اولك من العباد الأقلاء اللي في هوليود وسندوا القضية الفلسطينية صحيح. بكل شراسة ولكنه قاعد يجاوب على شركة باراماونت اللي هي شركة كبيرة برشا في عالم السينما من أكبر شركات الهوليودية بعد ما اتهمته بمعاداة السامية. دونك هوني مارك روفالو بعد الاتهامات هذه اللي قالوا له استعملت عبارات معادية للسامية في انتقاده لصفقة اندماجها مع شركة إسرائيلية والصفقة كان فيها قيمتها 111 مليار دولار. كان انشر الممثل المعروف بمواقفه الصريحة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين بيان على وسائل التواصل الاجتماعي سلط فيه الضوء على الروابط ما بين باراماونت والشركة هذية اللي أوراكل اللي هي شركة التكنولوجيا اللي يديرها شخص إسرائيلي. وأوراكل تزود يقول هو منذ عقود جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع والقوة القوات الجوية والحكومة والشرطة
0: بالتكنولوجيا
1: ببرامجها التكنولوجية. دونك هذاك علاش هو قال انه هو ضد الصفقة هذه مع باراماونت. وباراماونت اعتبرت انه هذايا فيه معاداة للسامية. فالجدل اللي عاود يطرحه روفالو هو انه هل هذه معاداة للسامية ام هو انتقاد لإسرائيل؟ جدل هو يظهر بديهي والإجابة عليه واضحة، ولكن ليه مازال يلزمه يتطرح باش الأمور تكون أوضح، وعلى الأرجح ماهيش باش توضح. ولكن مارك روفالو من بعد ما وقفوا المساندة لغزة لحرب لغزة بالأساس والقضية الفلسطينية قاعد يلاقي في عديد الصعوبات في علاقة بالكونترا في هوليود. دونك نعرفوا قوة زادة اللوبي اليهودي في هوليود. دونك تضييقات كبيرة، كي هو كيما خافير بارديم كيما غيرهم الناس اللي يظهر زادة هما يعرفوا
0: اللي صوتهم صريح
1: شنو قادمين. ولكن هذا كان متوقع في صناعة اللي كانت تحيتها الكل اعتمدت بالأساس على مساندة اللوبي اليهودي وأحيانا الصهيوني. نكملوا مع ليا سلامي اللي هي مقدمة نشرة الأخبار متاع 8 في فرانس 2. البارح أعلنت انسحابها من النشرة هذه، من تقديمها للنشرة.
0: بقتو ما عندهاش برشة
1: وي عمين
0: عمين يظهر لي موسمين.
1: أما علاش؟ على خاطر زوجها غافائيل جلوكسمان أعلن ترشحه ولت البارح للانتخابات الرئاسية في فرنسا اللي بشكون نهار 18 أبريل 2027. فحفاظا على حياد نشرة الأخبار انسحبت هي، وبالضرورة الخيارات متاع زوجها أثرت على مسيرتها المهنية، مع العلم اللي هو ما زاد راهم تقابلوا والكود فود غبيناتهم صار في بلاتو في فرانس 2. في فرانس 2 نهار 13 نوفمبر 2015. ومن وقتها هما مع بعضهم. دونك حفاظا على حياد نشرة الأخبار وقديش مهمة الحاجة اللي عملتها، معناه فضلت انسحبت. هو حتى كان ما انسحبتش ما كانش باش يكون هذايا حاجه باهيه ولا ايجابيه، معناها
0: مش مريحه خاطر سورتو نشرت الاخبار
1: اكزاكتومون.
0: نشرت الاخبار باش المترشحين باش يجيو باش يكونوا ضيوف وباش تعملهم دي انترفيو.
1: ما تنجمش
0: دوك ما تنجمش مع العلم انها التزمت بهذا دوبا ما اول ما سالوها وقت اللي انضمت لنشره الاخبار في فرانس 2.
1: ماذا لو
0: فوالا اكزاكتومون اذا يترشح للرئاسيه ولا يترشح المنصب حاجه اخرى انت شنو تعمل؟ قالت ننسحب، وهذا اللي عملته البارح. وهذا
1: قالت هي هذا ديسيزيون ايفيدونت اي ديفيسيل. الاثنين مع بعضهم تعتبر اللي هي صحيح قرار صعيب ولكنه بديهي وايفيدون. ما يجيش مش حلو راجل باش يترشح للرئاسه مادام ما تنجمش تعمل حوارات لبقيه
0: مش من اخلاقيات المهنه. ويعطيهم الصحه، احنا بنجمو كان نحييو حاجه كيف ما هكا وان شاء الله نراو هذه
1: الكلمات نتاع السيده الاولى القادمه الى
0: لبنانيه الاصل
1: بديهي.
0: يا سلامي، ميرسي جيهان،
1: ميرسي
0: على الاخبار.
1: اغنيه
0: تفضل.
1: ما نعرفش كان السيد المخرج عندنا الاغنيه،
0: نسمعها قبل الاخبار.
1: الحقيقه قبل الاخبار
0: عندي ضيف واحد اخر يجي قبل الاخبار ميسالش
1: نسمعها وقت ما تحب.
0: اللي هي قول لي
1: الاغنيه اللي بالنسبه لي تتحدى كل نظريات نشاه الكون وبدايه العالم بالغرام والكفوري.
0: الله الله بالغرام والكفوري. بي ميرسي بوكو. هذه كانت تابي روج.
2: تابي روج.
0: مرسي جيهان. أنا كما قلت لكم أول ما قدمنا شنو عنا في برنامجنا اليوم، قلت اللي باش نمشي ونطلو على صغيراتنا في SOS اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف. كالعادة ماكم تعرفوا في الرونتري سكولير في العيد ديما لازم نتفقدوهم نشوفوا ونذكروكم سورتو ونذكروا توينسا كيفاش ينجموا يعاونوهم وكيفاش ينجموا يقفوا معاهم. هذاك علاش بما أنه برشا ديار تونسية تعيش أجواء المولد النبوي الشريف في هالنهار الفضيل، ما خيرش من أنه نذكروا مع بعضنا أجر الزكاة والصدقة جارية. هذا اللي باش نحكيه فيه بالهاتف مع الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أكودة. عسلامة الشيخ خالد ومولد نبوي شريف.
4: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة، ربي يبارك لكم إن شاء الله، أعطيكم الصحة وكل عام وانتم حين خير ومولد مبارك إن شاء الله على الأمة الإسلامية جمعة وعلى بلادنا على وجه التحديد.
0: علينا وعليك سي خالد. بربي كان تحكي لنا على أجر اللي يمد يده بالخير ويساهم في فرحة تقريبا أكثر من 11,000 صغير بصدقة جارية ولا بزكاة، ونحن في نهار مبارك كما اليوم.
4: يعطيك الصحة، ولابد أن نضع المسألة في إطارها باعتبارنا في هذا اليوم المبارك اليوم العظيم اللي غيرت فيه مسيرة الإنسانية بميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
4: ربي قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف معناها للعالمين، معناها دون تخصيص، يعني ذي لجميع الخلق لجميع المخلوقات. وفي الأصل هو أن الله عز وجل الرحمن الرحيم هو اللي يرحم العباد، ولكن ربي حب يجعل أسباب حب يجعل ناس، لأنه ربي يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الرزق هذا والمساعدات هذه لازم تكون عبر البشر باش هما يحملهم المسؤولية. إذاك علاش المولى عز وجل في حديث قدس يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التراحم هذا هو الحقيقة. الحمد لله احنا جسدناه كجمعية من خلال المساعدات اللي نقدموها في مختلف المناسبات، والمناسبة هذه على وجه التحديد وقت اللي أكد صلى الله عليه وسلم على أهم ميزة تميزه وقت اللي قال إنما أنا رحمة مهداة. جمعيتنا جمعية قراء السويس هي جمعية خيرية بامتياز تهدف باش تحقق صفة الرحمة وصفة التراحم من خلال عناية بالأطفال اللي انت ذكرتهم، هو تقريبا ما يقارب 12,000 طفل تحت كفالتنا والحمد لله. وإحنا نهدف باش نوسع النطاق هذا باش نشملوا تقريبا كل الأطفال اللي هم في أشد الحاجة باش نعاونوهم، وده الحقيقة مش ممكن باش يتم، مش ممكن باش يتحقق إلا بمساعدة التوانسة. احنا مش نستنى في مساعدات من برا، احنا نعاونوا أنفسنا بأنفسنا ولو بالحد الأدنى. النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا على الصدقات، يقول تصدقوا ولو بشق تمرة، مش معناه أني ما عنديش راهو ما نعطيش، نعطي من اللي عندي. إذاك علاش ربي يأكد معناه على العطاء هذا وقت اللي يقول وأنفقوا مما رزقناكم، من اللي أعطيناكم معناها رزقناكم مش لازم فلوس، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذا كان جاء الموت ما عادش نعطيه، ما عادش نصدقه، تشجيع على العطاء، تشجيع على البذل، تشجيع باش نخرجوا الوليدات هذوما من أزمات. وبالفعل معناها كما قلت سيادتك أن الفوائد اللي ربي ذكرها وذكرها سيدنا صلى الله عليه وسلم تاع الصدقات تاع الزكاة هي رأي كثيرة جدا، مع التفكير بأنه الحمد لله أنه القرية نتاعنا الجمعية نتاعنا هي مصرف من مصارف الزكاة كما أكد على ذلك سيادة المفتي رحمه الله سي عثمان بطيخ. ولكن احنا خلينا ما نحكيوش فقط على الزكاة، نحكيو على الصدقات مهما كان مقدارها، ونأكدوا على الصدقة الجارية. فمن الفوائد اللي لا تحصى ولا تعد هي تشمل الدنيا وتشمل الآخرة، تشمل الفرد تشمل الجماعة، الحسنات تتضاعف. تصور أنه الإنسان يستظل ظل الصدقة متاعه يوم القيامة، تصور أن المولى عز وجل ياخذ صدقة متاع الإنسان مهما كانت صغيرة ويربيها له. يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يربي أحدكم فلوه الخيل متاعه حتى يكبر يكبر ويستظل بظل متاعه. كما نعرف كيف أنه صدقة هي تعود بالفائدة على ذات المتصدق، من هو المستفيد الأول، أنه يطهر له فلوسه، يطهر له نفسه، يحس براحة، يحس بسعادة، يحس باستقرار، يمحي له ذنوبه، ينحي له سيئاته، يرفع عنه البلاء. اللي كان إنسان عنده مشكلة في حياته يتصدق ربي نحيها له، إذا كان إنسان عنده مريض يتصدق ربي يشفي له المريض. ومصداق ذلك قول سيدنا صلى الله عليه وسلم تصدقوا داووا مرضاكم بالصدقة، شو محلها الحديث، داووا مرضاكم بالصدقة. صحيح أنه مش الطبيب، ولكن في النهاية الله الشافي، الطبيب يعالج ولكن الشافي الحقيقي هو الله. الحاجة العظيمة جدا كيف أنا باش نحققوا هذه على مدى بعيد أنه احنا نحدوا مظاهرة الفقر، نحدوا مظاهرة الجوع والخصاصة والعوز، نحدوا مظاهرة انحراف والعنف، لأنه الطفل المشرد اللي ما يلقاش مأوى وما يلقاش سكن وما يلقاش
0: باش تحيد به الطريق
4: باش نحارب. احنا كنا نطروه وناخذوه بعين الاعتبار. ومع التأكيد انا عايش الأجواء جميلة جدا على مخيم الأمل في الكودة، يجيوا الصغيرات من مناطق مختلفة ما تتصورش منكم يكونوا حاضرين معانا الفرحة نتاع الصغيرات. ربما هو كان في منطقة نتاعه كان يعيش نوع من القلق ونوع من ضيق النفس، ولكن وقت اللي قال كل العناية هذه مع شوية توجيه ديني هيك وتفكيره وفرحة وسعادة وشوف البحر راه متعة حقيقية. نحن نحبوا الدائرة هذه نوسعوها، ورانا قادرين على ذلك والله بالتعاون. لو كن كل حد يحط يده في يد الآخر مهما كانت الأزمات مهما كان ظروفنا صعيبة، راه مش ظروف صعيبة هذه تخلق التعاون، تخلق المحبة، تخلق الألفة، مش البذخ والرفاه معناه. وإذا راه قادرين مش تحقوه برشة ثقة في بلادنا وحبنا لبلادنا وعطائنا لبلادنا، وتو نشوفوا أنه مستقبلنا أفضل بحول الله.
0: كما قلت الشيخ خالد التلمودي هذا يحقق برشة فوائد اللي كنت عدتهم لنا الكل على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وخاصة أنه نعاونوا الصغيرات هذوما باش يكون عندهم أمل يتشبثوا به في المستقبل، باش يبعدوا على أنهم يحيدوا عن يتحيد بهم الطريق الحاجات أخرى لا تحمد عقباها. هذايا يحب يقول للناس كل اللي كانت تسمع فينا أنه الباب محلول للناس ديما، محلول للتوانسة الكل في تونس وفي الخارج، باش تتبرع باش تعطي زكاتها كما كنت تحكي، باش تتبرع بعقار مثلا عندها، باش تسامع تساهم في المشاريع المجتمعية اللي تخدم عليها الجمعية قرى SOS. هذايا الكل ينجموا يعرفوا التفاصيل وقت اللي ندخلوا على www.sosve.tn نتذكروا ديما أنه خير الناس أنفعهم للناس كما يقول الحديث النبوي الشريف. كانت حبسي خالد أنت في الأخير ذكرنا بآليات التبرع للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
4: نعم هذا هو مجرد دخول الموقع والحمد لله عندنا المكاتب ولا تقريبا كما في سهلول, لكن نحكي على سوسة على مكتب في سهلول كل حد يجي يزور ويشوف ما شاء الله معناها كل الإمكانيات موجودة, أو يدخل على الموقع توي نجم يدخل على الموقع www.sos.tn ولا يتصل بالرقم 58-371-002 عودوا مرة أخرى 58-371-002 يلقى كل الطرق الممكنة باش يساهم ولو بالحد الأدنى. ونذكروا خاصة معناها الطريقة الميسرة هي بالبي أب بي وقطاع شهري ومهما كان المقدار متاعه حتى ولو بسيط, والله أنا قدامي فما شكون جاء كان يساهم المقدار وبعد كي شاف المردودية والفاعلية والأثر الإيجابي
0: كيف فهم فلوسه وين ماشية بالضبط
4: نحب نزيد, لا نحب
0: يحب يزيد أكثر
4: في المنطقة اللي قاعد نساهم به معناها, وهذه حاجة تفرح وذلك علاش نشجعوا الناس على هذا العطاء اللي ان شاء الله المردوديه نتاعو يراها في الابدان في حياته وفي عائلته وفي السرايرات هذوما وفي بلادنا الكل.
0: هذا هو ذاك علاش زاد سي خالد نشجعوهم باش يمشيوا ويشوفوا يمشيوا للقرى ويشوف معناها العباد, فما عباد تحب تطمن تحب تعرف اللي هي قاعده تعاون بالحق ويمكن تقتنع باش تعاون اكثر وتقنع الناس اللي دايره بها. فما ليزيفينمون فما القرى مثلا توا مخيمات الامل مخيم العائلات احنا ديما نتبعوا معاكم في الانشطه الكل ان شاء الله يعطيكم الصحه سي خالد الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أكودا. شكرا ليك مولدك مبروك مرة أخرى يعطيك الصحة على كل هالمساجات الإيجابية هذية وإن شاء الله توينس الكل تسمع منك يعطيك الصحة. هذا هو إذا تحبوا تكونوا جزء من هالفرحة فرحة قريب 12,000 صغير اللي تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نجموا تتبرعوا بالبطاقة البنكية تنجموا تدخلوا تنضموا لبرنامج الاقتطاع الشهري البي أبي وإلا تكلموهم كيف كيف على الأرقام الموجودة وإن شاء الله كيما ربي أعطاكم تنجموا تعاونوا وتعطيوا ويسخركم باش تكونوا أمل في حياة الأطفال هذوما. شكرا لكم الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا وصلنا لآخر ساعتنا الأولانية من فان تايم نخليكم بطبيعة مع أخبار على رأس الساعة مع الموسيقى ونرجع نكملوا فان تايم ما تبعدوش.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الخامسة ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الغد الأربعاء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاضطرابات قد تسجل خصوصا خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك للمساعدة على تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الاضطرابات. الإدارة العامة للأداءات تقول إن آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري سيكون غدا الأربعاء. الهلال الأحمر التونسي بولاية زغوان يستعد لتوزيع مساعدات مدرسية وعينية لفائدة عدد من العائلات المحتاجة وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف في إطار دعم الفئات الاجتماعية التي تواجه صعوبات في توفير مستلزمات أبنائها مع اقتراب الموسم الدراسي. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا لمقترح إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. فرنسا تسعى إلى تقييد مدة سريان الاستثناءات التي تتيح لأوكرانيا شراء أسلحة من مواردين من خارج أوروبا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
3: 9.2.

0: مرحبا بكم الناس كل. هي صحيح جهين اختارت لكم بالغرام، لكن بعديك فاروق هو اللي حبي يسمعكم. سلمتك بضل بصوت جورج وصوف. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، اللي التحقتوا بينا. هذه فان تايم في ساعتنا الثانية. مرحبا بأصدقائنا الكل اللي على يوتيوب، زيدا سلم على فدوى، على ارتيستو، على حبيب بن صالح، على الناس كل هنا. إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله العصيدة بنينة. قولوا لي كان ما عملتوش العصيدة ما يسالش، نعرف شكون كيفكم ما عملش العصيدة. واحد مثلا كيما رضوان باز ما عملتش العصيدة.
1: مازلت انا ما ذقتش العصيدة.
0: ذقت ولا عملت؟ نحكي على الانجاز، المساعدة في الانجاز.
1: لا عملت لا ذقت.
0: مرحبا بيك.
1: لا عملت لا ذقت.
0: مرحبا بيك وكل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك مولدك مبروك
0: دايما، وسلم على العائلة. لاباس العائلة؟
1: لاباس والله،
0: الحمد لله
1: والله في خير ونعم.
0: جيتنا انت على خطر توا وقايت زوم فن.
1: زوم فن. دونك ريم، باش نرجعوا لسنوات التالي، الوحدة من المدائح الغنائية التونسية اللي تحولت مع الوقت إلى أبرز الأغاني المرتبطة بقدوم المولد النبوي الشريف. نسمعوا ترى.

0: نحكيو على أغنية زادني بي وفرحنا بيه، الأغنية اللي يصنفها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ضمن الأغاني التراثية الشعبية في تونس. الأغنية اللي نلقوها في المواسم الدينية والمدائح، ومنها المولد النبوي الشريف اللي تعود للمؤلف والملحن أحمد الوافي. لكن مهم أن نعرف منين جاء النمط هذا سيعقب كل شيء من الأغاني. هذاك علاش باش نرجع لبداية القرن العشرين، وقت اللي كانت الموسيقى التونسية يعني الدور أساسا حول الموشحات الأندلسية والملوف والموسيقى الصوفية والمدائح الدينية، ومع محاولة تجديد الموسيقى خذت المدائح الدينية طابع آخر. لكن الأغنية أغنية زاد النبي ما كانتش هي النقطة، نقطة البداية أو نقطة الأساس، كانت فما تجارب قبلها. الفرق الوحيد أنه الأغنية هذه جاءت في مرحلة انتقالية، مرحلة انتقال المدائح النبوية من القصائد والإنشاد إلى يعني نمط الأغنية التونسية اللي انضافت فيها يعني
1: فيها برشا إيقاع وبنادر وكل، ما عادش كيما مش البردة ومش القصائد الكبيرة، مشينا وصلنا دخلنا بها للأغاني،
0: بدلناها طورناها
1: للأغاني
0: شوي للأغاني. الأغنية برزت بشكل كبير مع الرشيدية وسجلت بصوت صليحة، وبعد غنيتها نعمة كيف كيف غناها زادة زياد غرسة وأصوات تونسية أخرى. ما كانتش فقط مرتبطة بالمولد النبوي الشريف، ولا زادة موجودة حتى في احتفالاتنا، في أفراحنا، في حفلات الختان وغيره وغيره وغيره وغيره. حتى في العراس زادة كي نحبوا مالي العرس يروحوا أو يروحوا جماعة الكل، نقول لهم نخدموا بالغنية هذه
1: التعليلة صباح الخير نزيد النبي. صحيح صحيح.
0: نزيد النبي وفرحنا به ما عادش مجرد مدحة تتغنى في المولد النبوي الشريف، وليت ذاكرة صوتية، وربما هذا هو السر الحفاظ على موروثنا الفني، وهو أنه ندولوه وما ننسوهوش. يعني خطر على قد ما نغنيه الأغاني التراثية، على قد ما نسمع الأغاني التراثية في حفلاتنا، على قد ما نجم نحافظ برشا على موروثنا. ما عارش سليم تتفكرش أغنية أخرى كي ومديح نبوي آخر؟
1: شنو التيست ذي حبيت ترجع لي الفاز اليوم؟ قلت نسألها أنا قبل ما تسألني هكا تو مخي في تعليل العروسة، أنا تو ما نجمش نفيدك الحقيقة. قل لي أنت غنية أخرين ترى
0: فما برشا مديح
1: مثلا
0: أخرين. ما
1: والله عرفتك رضوان، والله راه كل نهار قاعد تفضح في روحك شويه، كل نهار قاعد تكشف في وجهك الحقيقي. خلينا في الموضوع الجميل. نزيد النبي وفرحنا بيه الحقيقه، راني نقرا في التفاعل. اغنيه معناها تونسيه اصيله، تسمعها تقول اكيد فما فرح فما طهور فما، ولكن المناسبه الاولى بالطبيعه اللي هي
0: هو المولد،
1: المولد النبوي
0: الشريف،
1: في انه نسمعوهم ونغنيوهم اكثر باش ما ننساوهمش. الحقيقه احنا طوع عنا برشا زهره، خاطر فما التكنولوجيا فما التسجيلات وفما عنا التعليلات بانواعها مسجله وكل شيء. نزيد النبي فما برشا اصوات، ما عادش في مرحله معناها الموروث اللي هو منقول شفويا كهو لازمنا نحفظه، كل الحمد لله موجود وحمد الله تتغنى في كل فرح ديما نسمعه،
0: حتى في حفلتنا الكبيرة ريم، حتى في المهرجانات فما عباد تمشي خصوصا لحفلات الزيارة وغيره وغيره باش تسمع أغنية نزيد النبي وغيرها من الأغاني والمدائح الدينية. في القيروان زادة كان فما احتفال كبير بالمولد النبوي الشريف، وزادة كانت من ضمن الأغاني الموجودة هي نزيد النبي وفرحنا به.
1: نزيد النبي وفرحنا به دوك بالضرورة باش نسمعوا الأغنية، نسمعوها بصوت زياد غرسة،
0: نسمعها بصوت زياد غرسة.
1: شكرا ليك سي رضوان، هذه كانت زوم فن.

0: مستنيين دايما مولدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير ونعمة يا ربي. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا في فان تايم على ديوانا فيم. كانكم في ثنية طريق السلامة، كانكم خارجين تتفرهدوا ولو انها سخانة الحقيقة مش متاع تفريط، حتى البحر ياسر سخون. ربي معاكم، كان راجعين من الخدمة وكان تتفرجوا فينا على مختلف المنصات اللي تنجموا تتفرجوا في اللي لايف متاع برامج ديوانا فيم انتم تتابعوا في فان تايم. وهذايا وقيت اللي نستقبلوا فيه ضيفنا لول لليوم، ضيفنا لولاني ممثل تونسي. الحقيقة ما هوش ممثل كهو، أنا واحدة من الناس حضرت عليه في بارش حاجات أخرين يعملهم ويعرف يعملهم مليح مليح. جملة دركي في الجيد جهيدة، نخاف منك أنا راني.
1: لا عليه،
0: عسلامة جهيد.
1: عسلامة يا ليلة، مولدك مبروك.
0: طبعا بعد قلوم شنو مالحاجات، شنحويلك سنين دايما.
1: مولدك مبروك سنين دايما.
0: مرحبا.
1: نسلم برشا زيد على الناس اللي تعرفني الكل، نسوي خدمة، نسوي عائلة، نسوي القجار الاخر. نقول لهم سنين دايما.
0: سنين دايما. ذقت عصيده ولا مازلت؟
1: ذقت والله. ذقت ذقت المره هذه مرت خويا يعطيها الف صحه. دخلت صح. دخلت في المشهد
0: بالقويه.
1: المولد الثالث هذه هي معانا، ولكن انا اول مره نذوق العصيده نتاعها. منافسه كبيره ياسر،
0: يرحم
1: والله يرحم والديكم
0: يعطيها صح. خاصه انا نحترمهم اللي يحضروا على بكري.
1: هي
0: عصيدتهم تحضر على بكري.
1: هي حضرت على بكري وجبدت الفيديو متاع كامل التويتي وقسمت على أربعة
0: بالحق.
1: والله أبليكيت
0: يعطيها الصحة، نسلموا عليها. إن شاء الله لكلكم تذوقوا عصيدة وتكون عصيدة بنينة. إن شاء الله نخلط حتى هنا، ربي سهل. جهيد مرحبا بك. كيفنا يتعديت الصيفية؟
1: والله مازلت كي روحت، انا كنت في شقيقه اسبانيا.
0: تعزها معزه خاصه
1: بصراحه. واكتشفتها خاطر مزيان نمشي نهارين ثلاثه. المره دي قعدت شهرين
0: ما شاء الله.
1: اقل شويه
0: تحكي اسبانيول.
1: دبرت اولا توا
0: وتشيكو تشيكو تشيكا وأولا.
1: دونك نسلم زيد، نقول سنين دايما ومولدهم مبروك لصحابي التوانسه اللي غاديكا
0: اللي في اسبانيا
1: على خاطر بالحق كيما فما ساعات نسمع وكل ولا نقرا ارتيكل ولا تعرضنا فيديو ولا ريل على التوانسه درافيش قاعدين يعملوا البرز. اذا فما توانسه محترمين جدا ومنورين غاديكا في كل المجالات. دونك نسلم على اصحابي اللي غاديكا ونقول لهم ربي يعينكم، مولدكم مبروك وما تسميش غربه. راهي كي طلب حذيك جهاد هاني راجع، انا ما تسميش غرب،
0: راجع
1: هاني جاي.
0: الفايده كيف رجعت لنا لهنا جهاد يظهر لي جيت طول مع اخر ثلاثة عروض البينومي.
1: جيت على خاطرهم
0: ولا راك ما جيتش؟
1: ولا راني ما جيتش.
0: ما نكذبش عليك. باهي سيدي، خلينا
1: الحر ابرد شويه غاديكا واقل سخانه
0: والضوء ما يقصش.
1: والضوء ما يقصش والماء موجود والمحروقات موجوده وما يحرقوش معناها. فهمتك.
0: ما فماش صفوف.
1: ربي سهل ان شاء الله.
0: كي ترجع غاديك اعمل لنا دي هكا دي ريل كومباراتيف.
1: والله تعرف، والله صدقني غادي. شكون المهبول باش يقارن اسبانيا بتونس في الصفوف وفي البنزين وفي قسم هذا؟ اما باش نعملها
0: بطريقتك بالطبيعه. خلينا نحكيو على التجربه المسرحيه المهمه اللي مازالت كي وفات مع اخر عرض من بينومي اس بلس 1. الحقيقه التجربه مختلفة. حكينا برشا التعدي وبحثنا لهنا برشا من الممثلين المشاركين وعزيز كيف عزيز الجبالي المخرج، اللي هي تجربة جديدة على خاطر المسرح اللي توا السنين الأخرى يقعد ويدور ويجيب برشا جمهور وكل شيء. جينيرالمون يلوجوا الوان مانشو، يلوجوا ستانداب، العبيد تحب تضحك. في بينومي تضحك ولكنه عمل جماعي ومكتوب مليح. وقت اللي عرفت الرول متاعك، وقت اللي قريته
1: انا ما قريتوش كما يجي اي دور للممثل، ما قريتوش. شاركت في كتابته مع عزيز بالاساس وصابر وما يبخل عليك حتى واحد غادي. كان الناس الكل تزين لك، الناس الكل تضيف لك. فما بارتاج بنين ياسر، يعني ستيلوك تلقاه موجود في برشا شخصيات والناس الكل تشري من عند بعضها. المفيد والمهم والاهم هو المشهد والمسرحيه واللي فيه متاع الكلمه ولا متاع الجيست ولا متاع لاكت على الـ على الـ على الببليك وشنو هو باش يخليه مشكو. معناها قاعد عزيز وصابر كتبوا، ولكن الناس الكل شاركت في ادوارها
0: في
1: صراحة.
0: ادوارها وحتى ادوار غيرها. الناس كلها
1: حتى ادوار غيرها
0: في الكتيبه. باهي جميل. الاغلب الموجودين على الركح في بينومي كلهم جايين من اغلبهم ولا الكلهم؟ براتيكمون اغلبهم جايين من المسرح
1: وي.
0: اغلبهم جايين من التياترو الكلهم
1: عاملين كلنا والشيخ ماناش ولاد
0: صحيت وفايبا
1: اكزاكتومون
0: وفايبا كلهم عاملين برشا برشا مسرح جهيت شنو ما نقاط القوه اللي عندك اللي تخليك عندك بلاستيك معهم في مسرحيه
1: ساعة المخرج صاحبي
0: جميل اي بحليها الصراحه خاطر المخرج صاحبي اي قال لك كي جاي جا نحكي
1: وبقيه الفريق الكل صحابي وديما حاجه تفرحني ما نعرفش نشكر روحي ما ديما حاجه تفرحني انه فما الثقه هذيك نتاع نتاع يراوني في البلاصه المعينه اللي ولا في حتى برشا بلايص ونقعد نتفاهموا انا وين نجم نكون بالضبط يعني يعني الاقتراحات اكثر من اقتراح فما إسباس فما فما فما فما اقتراحات أنه أنا نجم نكون فيهم وحاجة تفرحني على الآخر صراحة
0: هي
1: يعني
0: تفرحك ما جاوبتنيش
1: خاطرني نجم نكون نعاون في أنه نتخيل اثنين نجم نكتب نجم نأدي في برشا أدوار كيف باش نقولك شكون راهي شكون باش يمثل بالضبط يا أخي مثلت دور اسمه شكون على خاطر معناها التدخلات المداخلات نتاعي في المسرحيه بتاع شكون بالحق معناها ما تفهمنيش اسكو اختصاصي تريسيتي بلومبي نقص الضوء نرجع الضوء فرملي
0: طقس
1: جوكر
0: وجهات تلقى في بلاستيك في برشا اعمال مختلفه في تلفزة في سينما في مسرح انا نحكيه لهنا في بلاتو راديو في بلاتو تلفزة على خاطري راهو فيك جوكر
1: حاجة تفرحني على الاخر ونحب نزيد نخدم عليها وحتى الجوكر بيدو نحب نرد اختصاص من برشا اختصاصات اخرين بالجوكر بيدو نحب البوليفالانس نحب ولو انه في عمر اصغر شوية لمت على روحي انه البوليفالانس عطلتني على الاختصاص بعدك بديت نفهم انه يا اخويا كهو ذاك لدين هذاك انا شيخ هكايا انا نحس في روحي 100% بوتونسييل هكايا نمس من برشا حاجات كاميرامان دو فورماسيون انا كادرور
0: صحيح
1: معناها عندي التوا اديداس تخبيش في ظهري من الثوره ومن المظاهرات سامحني على الماركات نسمي زوز اخرين نايك وبيما
0: باهي مش مشكل جست حبيت لعبت فما يقصد ثلاثه تخبيشات متوازيه
1: اي صحيت ما عرفش فيهم مقاطعه ما نش غادي توا باهي حمادي عبيد
0: سلموا عليهم تحبني نسلم على بيما ونايك باهي
1: وصل جيد
0: كنا في الكادرور وبعد الثوره
1: بعديك جات تجربه الراديو بعدك جد تجربة السينما والتلفزة كتيبة وتمثيل بعدك نلقى روحي في الوثائقيات نلقى روحي في الفوا أوف لأنك تشد حاجة وتختص فيها أنا رأى أنه في دومين ذي السمعي البصري مهم جدا وممتاز وما ينجم كان ينفع مولاه
0: يعني ينجم يعمل
1: برشا
0: حاجات ما نعرفش كان العبيد توا كيف يسمعوا يعرفوا جهاد اللي انت تكتب اللي انت سيناريست اللي انت براتيكمون الشيء اللي انا حضرت عليه والحقيقه عندي سنين باهين معناها خليوني حضرت برشا حاجات
1: ريبوش عشيرتي ياسر
0: يا حسره
1: والله عملنا ديماراج
0: التاسعة كي كانت
1: خلصت شيرين
0: انا انت مش خالصه
1: انا ما نحبش
0: اجي نقول لك في شنو خدمنا في التاسعه
1: 11 3 9 3 اللي هي نمر
0: اللي هي الفريكونس خلينا نفسروا للعباد باش ما يوليوش ان هاوس جوكس الكلهم وقتها التاسعه بدات في رمضان واللي هي حاجه في العاده مش عاديه في العاده العباد تبدا برمجه السانستال ومن بعد كي يجي رمضان تنفيستي فيه احنا بدينا برمضان ورمضان كان فيه اعمال كبيره كان فيه بوليس كان فيه ليله الشك كان فيه امبولانس كان فيه برشا حاجات محترمه وكبيرة دراما معناها وكل فقلنا لازم برنامج العبيد مازلت ما تعرفش الفريكونس حتى لو كان فما بيب في الشوارع وكل
1: وكو طيارة على الخلاص
0: وعملنا 11-3-9-3 اللي هو أول ظهور اللبنى سديري أول مرة سوغ معناها في تلفزة سوغ إكران وهي كانت فيها زابينج متاع البرامج الكل لكن فما دي سكيتش هنا يا سي جهاد وقتها الشلة كانت محليها المجموعة محليها برشا
1: سليم محريسي
0: اي نحكي على سليم الحريسي لبنى سديري عمر الشريف الخدمة الحقيقة شكون نخاف ننسى
1: والله
0: فادي دريس اكزاكتومون الحقيقه محليهم كان جو كبير محليها ليميسيون مختلفه على الاخر وضيوف ودنيا نحب نقول لكم والله لازمكم ترجعوا شويه للارشيف وتشوفوا مثلا لبنى سديري في ليميسيون هذيك اللي قدنا هكا جبتوا ضيوف جهه شمس الدين باشا مثلا جهه بالحق والله كنا نعملوا في برشا حاجات سمباتيك المهم جهات ديما خلينا نرجعوا للاول الخيط في اللانسمون نتاع المشاريع من الاول لا معناها الدومين هذا على ضيق وإحنا رانا مناش برشا طوى قاعدة تتوسع شوية ديما جهاد عنده بلاستو في التخمام في إيجاي نخم واي عنا الفكرة هذي في الليلابوغاسيون متاع الفكرة وفي الكتيبة ما نعرفش طوى كي نحكي واسكو العبيد تعرف ولا يعرفوك ممثلك هاو اسكو يعرفوا اللي انت تكتب اعمال كتبت في برشا اعمال هاني انا وحدي طوى في بينومي ما كنتش نعرف اللي انت خادم معهم في الكتيبة وسي اللي انت خدمت برشا راديو كتبت برشا تلفزة يظلمك انهم ما يعرفوش ولا عادي ولا ترى لي هي كوليس ولا
1: علاش ظلم يمكن الكلمه ظلم بون لا اما اي ماذا بيا اذا كان تعبي ولا مجهوداتي ولا اضافاتي توصل للناس بصراحه انا كي نكتب ولا كي نمثل ولا كي نقدم اضافه في مشروع نفرح برشا خساره في ثقافه التونسي ما يقراش برشا جينيريك ما يقعدش للاخر في عرض باش يسمع
0: الريمرسيمون
1: تاع اسامي الفريق ولا التيم اللي تعبت على العمل ولكن هو كي يبدأ فما فرص مع برا الله يرحم والديك كي يبدأ فما فرص هكا نقول ورانا نكتبوا ورانا نمثلوا ورانا نكونوا ساعات موجودين وراء العمل على خاطر اللي يهم الجمهور زاد في نهاية المطاف العمل والجينيريك في مسلسل ولا في فيلم ولا عمل لوحده معناها باتصال مع العمل ولكن انديبوندامون شوية يزاد النجم يولي عمل وحده يضرب كموزيكا يضرب كإخراجيا في البصرية في الجرافيك في الحاجات موجود أنا موجود في ستيلو موجود في الكتيبة ننصح نقترح نبدل لاكس نحبها على الأخير
0: وخليني أقول لكم زادة اللي جهاد ما يشدش روحه في حاجات كيف ما هكذا معناها توي جينيرو نعرف الوقت تبدل وكل شيء لكن في اللي تسألوا يجي ويقعدوا يعطيك من وقته الحقيقة ما كناش نحسبه إن شاء الله ما تكونش تبدلت برشا الدنيا لمحالة ولو أنه لانغراتيتود متاع الدومين أكيد أنه تخلينا نتبدله أنا سألتك السؤال هذايا متاع يقلقك أنه العبيد ما تعرفش ولا ليه على خاطر فما كاللي قوم تاع الممثل ولا الناس اللي في الإكران جنرال ما اللي معناها ماذا بيا العبيد تعرفني بهذيك وينسي وأنه فما برشا خدمة التالي الحقيقة أنا جاية من خدمة التالي هذيك خدمة الكواليس ونعرف عندي سنين في هذايا دونك نجم نفهم باش نكملوا مع بينومي S plus 1 المسرح ما كانش في بدايتك ماهوش في تكوينك بينومي تخليك تقبل العرض الجاي كان يبدأ مسرحي مثلا حلت لك الشاهية على المسرح
1: على الاخر بينومي وظهر لي قبلها عرض عشاق الدنيا زادة اللي هو
0: سين كوميم
1: وفما عرض رجوج عبد الحميد بوشناق عزيز جبالي من أكثر الزوز اللي شاهوني ودخلت معاهم للعالم متاع المسرح بعديك عرفت ديمونستر صراحة ديمونستر جينيرو كي يقول لك مثلا ياسمين الديماسي كي يقول لك هالة زادة من الأول كي عصام العياري عبد الكريم البناني صابر الوسلاتي هذوما ناس معناها حد ما يلوحك حد والناس اللي والميوزيسيان اللي شاركت معاهم السين لتكنيسيان ما يلوحك حتى واحد وانا زادة قاعد نكتشف الوليد جهاد زادة قاعد نقرب لي قاعد نكتشفني قاعد نتعرف عليا وطلعت مانيش خايب جملة
0: طلعت محليني
1: والله صدقني عمري ما شكرت روحي كما الثواني هذوما ما طلعت نهبل وبعديك في نهاية الأمر زادة فما العلاقات مثلا تهمة عبد الحميد هذا فاز يخدم مع أصحابه تقتل راي الفازة جربوها شباب
0: باهي يا راي
1: مش خايبة جملة اخدموا مع اصحابكم، اخدموا مع ناس ترتاحوا لهم، اخدموا مع ناس لا بغض لا حسد لا شطرنج لا مايند جيمز، لا اخدم مع عبد معناه كي يمديه لك نصيحه يمديه لك نظيفه.
0: هو الحقيقة بتدخل الملاحظة تتعمل من باب اللي معناها ما صابني جيت في بلاستك، ما صاب أنا من هك المجموعة هذيك بتدخل تتقال هكا معناها. ولكن في الدومينات الكل احنا نقوله ما حتى حد ما يبدل ينكيب كي قاني معناها، ما فهميش عليش تحبوه في الميديا ولا في المسرح ولا في التلفزة ولا اللي هو تحبوه يبدل، من حقه أنه يختار اللي يحب عليه، ونجم يعمل 20 فيلم فيهم بطل واحد، هو حر هذا عمل فني بالضرورة.
1: سر من أسرار النجاح لكيب الكيغاني اللي ما تتبدل قالها انا واحد من الناس شعراءنا وفلسفتنا نتاع توا، قالها ايه ليه ما نبدلش شريك، ما نبدلش كيب. حاجه سر من اسرار نجاح عمل ونجاح ايكيب صراحه.
0: به انت معناها عبد الحميد ما بدلكش من اول الدنيا، خلينا نقولوا انت اول حاجه خدمتها
1: كي يستحقني موجود.
0: انا حبيت نقول اي موجود، اما حبيت نقول لك انه يمن بيك من الاول، من اول فرصه نحن نحكيوا على عبد الحميد بوشناق.
1: امنا ببعضنا من الاول، من الاول في المغامره اللي صارت في الانترنت
0: على اليوتيوب
1: بشروط الانترنت، وبعديك طلعت ولا نقولوا هبطت من عرش
0: للتلفزة.
1: ما عادش نعرف توا وليت بشروط التلفزه وتواصلت الرحله، ونفرح على الاخر على الاخر على الاخر عبد الحميد واللي كيب البنينه هذيك اللي نجم نقول توا بكل فخر صحابي وزملائي فرد وقت محلاها راهو الهيستوريك نتاع اليوتيوب نتاعك اذا كان موسيقى ولا مسرح كله معبي بصحابك سي با دوني تو الموند اليوم. ما فهم نحن توا 8 مليارات، انا محظوظ جدا انو نسمع موسيقى ونتفرج في اعمال صحابي.
0: صحيح
1: برجوليا محظوظ جدا بصراحه، محظوظ جدا، وعندي صحابي زاد انا موجود في الهيستوريك بتاع يوتيوب نتاعهم زاد هما محظوظين صراحه.
0: في شنو اخر محظوظ؟
1: موهبتي محظوظ بموهبتي اللي ما تعرضنيش ديما.
0: انا فرحانه اللي انت تشكر في روحك اليوم
1: والله حقيقة. والله اي اليوم جيت اكيه اليوم جيت عيني
0: الحقيقه
1: بحب
0: قولهم ميسج
1: اليوم نحب نشكر روحي. انا ما عندك زوجيات الشيرني في تونس، اول كومونتير الرفيه تشكون هذا شعمل
0: الحقيقه عامل برشا حاجات هذاك علاش لازمنا نحكيو
1: مش مشكل
0: فيه الجهاد. لا من حق اي حد يخدم خدمه تستحق تتشاف تستحق تسمع. احنا من الحاجات اللي لازمنا نعملوهم في خدمتنا واللي هما واجبنا انه قال الاخر نسلطوا عليهم الضوء، انه نزوي انه نعرفوهم انه نسمعوهم، انه العباد مثلا حبت حاجات ما يعرفوش اللي انت كنت وراها حتى لو كان ما كنتش في الاكرام ما يعرفوش اللي انت شاركت فيها. هذا الكل. وخلينا جهاد نكملوا مع الممثل الساعة، غير المسرح اللي هي تجربة مهمة وخرجت بها بعلاقات هيلة وبتورني مزيانة وبرشة جمهور وبتجربة سبيسيال على خاطر ماهوش المسرح العادي متاع كل نهار صراحة. الفكرة بكلها معناها مختلفة، ولعبت برشة بالصوت وفما برشة تمثيل صوتي في اللي عملته. دونك تجربة ثرية. السنة في رمضان ما شفناكش في حاجة، شفناك في زوز. هل تعتبر لي هي حاجة باهية الساعة؟
1: ديما حاجة باهية، ديما حاجة باهية. فما رمضان 2019 ظهر لي تواجدت في 5 أعمال، علاش لي؟ علاش لي؟ وين المشكل؟ إذا كان أنا عرفت عبيت نعبي بلاستي وما تلخبطتش، تلخبط في الكواليس لا محالة، المقرون نتاع جيلادي قلب الذيب هزوا معايا للتسعينات في الدوبة، والبنانة تلقاها في 2050 دخلت بعضها شوية،
0: لكنها حاجة به
1: حاجة به على الأخر. نحن عنا الفقر نتاع الانتاج على المستوى الفردي كممثل وكتكنيسيان معناه نجم نسميه إنجاز. أنا 5 أعمال وزوز أعمال وسورتو ماكش تعاود في روحك. وانا بصراحة من اكثر الحاجات اللي خليتني في المهنة هذه نحبها ومواصل فيها هي التلونات هذي. من عودش روحي منحبش نتمقجر، منحبش يحطوني فك التيكة المعينة.
0: طبعا فهمتوا الفعل تحطونيش في قجر.
1: اي سمحني
0: مرسي صيبة شوية.
1: تيانا حبيت نسحبها.
0: فهمت ما تصنفونيش ما تصندقونيش
1: ما تصندقونيش وما تمقجرونيش يا رحمة والديك.
0: هو راه مهم خاطر هذي رجعنا للبروفيل اللي نحكيه عليه اللي هو الجوكير، على خاطر ما يقلقهمش هالخمسة مخرجين اللي خدمت معهم فرد رمضان يعرفوا اللي جهاد باش يخدم كل رول أبار ومش باش يخلط ومش حتى واحد ما باش يأثر على الآخر. هذا مهم وهذه حاجة
1: يعرف اللي لا الوجه باش يتعاود، لا الصوت باش يتعاود، لا البوستير باش تتعاود.
0: شو جهاد هذوما كلهم سي ديزابتيتود هايلين على الآخر عند ممثل أنه نجم يتلون، أنه نجم يفصل ما بين الأدوار هذه الكل. أنه فما ممثلين عاشت حياتها كاملة حبيسة وسجين الدور برك وصوت بركة، وحتى كي عند حاجة أخرين تقعد هي بيدا في نفس الرول وكل. دونك هذه أبتيتود مهمة برشا برشا. باش نمشي لك السؤال هكا اللي ديما يقوله لك وأنا يقلقني لكن ما عندوش كلمة واحدة أخرى الحقيقة، هاني باش نقوله لك. هل القدرات هذه وهالريشيس هذية متاع الكفاءات اللي عندك في أنك تنجم تكتب، في أنك تخدم على الفكرة، في أنك تخدم على الحوار، في أنك تقدم بالناس كله، وأنك تأدي برشا حاجات مختلفة وينجموا ديما يعملوا عليك في الأعمال متاعهم، أشبيهم ديما ما يترجموا كان في مساحات مش كبيرة؟
1: مش ما نعرفش. فما حاجات تتجاوزني ما هيش بيدين. فما كاستينج، فما قرارات متاع مخرج، فما قرارات متاع منتج، وفما قرارات متاع مستشار.
0: مع ابتسامة عريضة.
1: مع ابتسامة عريضة ما نعرفش اسكو والله بني عارف خاطر بالديجيتال تو تبدلت شوية الحكاية. ما أنا جيلي أنا يمكن ما كنتش ام بروفيل هكا يغرت ولا بروفيل مراهم ما عارف والله ماني فاهم خاطر مش بيدي مش بيدي مانيش من مشتقات الحليب برشا مانيش من
0: شنو تحكي على اللون؟
1: نحكي على الباقي الكل زاد.
0: شنو شبيك؟
1: ما نعرفش رب هما يجاوبوك مش أنا.
0: بيه لازمنا نكملوا نحن في مليح هذا فاروق تحسوا قال فك علي توجس شوية قال لي فاصل
1: مفرقة فردلون خاطر أيوة يعرفها الحكاية
0: ما يعرفوش الناس هكا قال
1: لكم
0: هاي سيدي فاروق عطينا فاصل صغيرة ونرجع مع جهد
2: تبليسيتي سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: فاني تايم.
1: أو كرجعنا فيسا فيسا فاروق الحقيقة باش ما نضيعوش خيط الفكرة، مانيش من مشتقات الحليب ما نجم نعمل بوب نتاع شوكولاتة. خليني نفسر للناس جهاد، جهاد برشا خدمة برشا أدوار، هاي الليستة قدامي، لكن ديما ما فماش أدوار عندها مساحة كبيرة، عندها برشا مشاهد، عندها فما بلوز وموا، فما مثلا شنية أكثر رول كان فيه مساحة بالمنطقة ذيك؟
2: تلفزار
1: كان تحب قلب الذيب.
2: نشكروا التو اي بسام بسام الحمراوي اللي عطاني الشانس هذيك انه ندخل للدراما، وخاصه بحاجه تاريخيه مربوطه بتاريخ شنو بالضبط، تاريخ البلاد هذيه والمده نتاع الاستعمار. نشكر بسام الحمراوي على الجيلاني، ونشكر ليكيب نتاع قلب الذيب الكل. دونك وي جيلاني كانت اول حاجه، اول حاجه هكا مهمه، او المساحه مهمه في
1: وقدام ناس مهمين،
2: وقدام ناس مهمين معناها رؤوف بن عمر، فتح الهداوي الله يرحمه، عيسى حراث، لطيفة القفسي، كاستينج يخوف صراحة. صحيح. يخوف. ومعايا عزيز جبالي زادا، ومعايا بسام الحمراوي، ومعايا زادا شلة بنينة بنينة بنينة بنينة برشا، ومنها تجربة.
1: هو المسلسل تجربة مهمة ياسر، لكنها يظهر لي كما يظهر لي قلت انت شعفت وبسام على التلفزيون من وقتها شد ثنية واحدة أخرى.
2: وي وي على خاطر المشاكل اللي صارت والحيفيات متاع المسلسل ذاك، إيجا للحوار برا للوطنية، معناه مسلسل رو يتعدى في التلفزة، ما عنده ما يعمل في المحاكم، معناه مسلسل القوى.
1: صحيح. مش مشكل، هو لما حال عمل مهم جدا كرسه هو ساعة كمخرج ديجا ليك انت اوسي، وخليه يمشي في ثنية محليها اللي هي الغامر في انه ينتج للديجيتال في رمضان. وي. اللي هو نتصور يحل في بيبين برشا الناس اخرين تشجع. عنا سنين نخموا فيه نعملوا ما نعملوش، عملوا بسام في
2: حتى بريمير وخرج، نحن قعدنا نرعشوا في رواحنا ونرعشوا في اليوتيوب، هو تك ما استناش برشا يتكلم اقل بسام ويعمل اكثر. يعجبني
1: احنا بالنسبه لنا ما يتكلمش،
2: ما يتكلمش جمله
1: ما نعرفش صوته برشا ابر الادوار. نسلموا عليه الحقيقه، حل باب مهم، ان شاء الله نشوفوا تجارب اخرين، ان شاء الله يكون ماهوش في الخسار، ان شاء الله يكون مرجع فلوس وساعد بالمنطقه نتاع نتاع الانتاج باش ينجم يكمل.
2: فما اخبار قاعده تدور على الجزء الثالث،
1: انه فما جزء ثالث.
2: ان شاء الله يكاستيني بسام،
1: قل له
2: والله انا حبيت نقول له هكا.
1: اي قول له هكا،
2: حل مساجاتي بسام.
1: نسلموا عليه بسام. اي كاستي علاش لا في شنو باش نقول اخر الحقيقه. اي حسب رايك انت، ما يعطيوكش مساحات كبيره ولا ما تاخوش بطولات على خاطر البروفيل يمكن ما يجيش على هواء واحد من
2: هذه راهي تخمينات.
1: تخمين اي كي تسال ما عندك مخرجين صحابك كي تسالهم
2: عشبيني من أخش أدوار بطولة
1: ما تسألوش.
2: صعيب علي السؤال، خاطر صراحة هو عمره ما مخرج قال تخلي ياسر في خدمتي، يعطيني الدور يعطيني المساحة ويستنى النسخة متاعي. فهمت قليل وين نحكيه على مهنتي أنا كممثل، ديما هو كمهنته كمخرج، نحترم مساحات بعضنا ونحترم ليتاش متاع بعضنا. يصعيب علي ويحرجني جدا سؤال شبيك ما تليجي بطولة، أما نعرف نار برجة ممثلين قليل الحياة ولا يقولوها. أنا بالنسبة لي أنا قلت حياة
1: بالحق
2: والله. إذا كان هو مرانيش
1: ما أنا ما نقولوش
2: شبيك أما نشوفني ليه لو هتجي في تفادليك أمام بسام كاستيني هكا في راديو تتعدى كنكتة، أما بتجيش كاين بوكس بطون سيريو سليم بسام بالله يشوف لي حسها تلاهمي قاين.
1: فهمتك. بيملا السؤال اللي يتقال برشا في حوارات هكا، شفت روحك في العمل هذاك؟ كان شاركت في هو ما شاركش، هو يبدا ما شاركش في العمل هذاك، كان شاركت في العمل هذاك، انا هو الدور اللي كنت ترى فيه روحك؟
2: اي ما هو
1: تراها اللي معناه باهي السؤال يتطرح
2: يتطرح السؤال. اما بالنسبه لي انا انت كاعلاميه ومحاوره تروح جوك به، انا نروح بثلاثه اربعه دوين مينيموم
1: مشاكل.
2: اما راهو ديما نشوف روحي في ادوار ونمشي معاك نعملهم خير منهم هم اللي عملوهم. أما ما نجمش نسمي توا تورطنا.
1: لا أنا ما نقولكش سمي، أنا ما نحبش
2: نورطك. تم بعد عندك فاش تقيد
1: برشا
2: بنتي ريكتو فيرسو
1: برشا. اي اما توا مثلا في في في نفس السياق هذايا ما عادش البطولات الكلها مثلا جيل التالي كانت البطولات هكا الاولاد الشباب
2: الفرديه بطولات
1: صحيت وحده
2: بطوله ودهينه تلقى يحك فيه المسلسل وحده شد ام شد توا فما دايره بطوله
1: صحيت
2: نجم يكونوا ثلاثه اربعه كوبلوات هاي ما نحبوا الحب نحن والدراما ثلاثه اربعه كوبلوات
1: مثلا
2: فهمت والاشرار زاد ولاو مش ولاو من قديم الزمان نحبوهم العشرة
1: وي لونتييرو المفروض انه فوالا ما عادش هكا البطل اللي لازمه اللي لازمه هو الشباب اشب ساعات الحقيقه فما مسلسلات قبل من غير ما نسميه يبدا هو صحيح اشب واحد وهو البطل
2: لازم يكون يتحط في دابوست شامبو
1: لكنه اضعف واحد في التمثيل يبداو اللي دايرين به كل بالادوار اللي سميوها مساعده يبداو يمثلوا خير منه اليوم فما بطولات ما مش بالضروره البطل مش النوع هذاك فما انواع جديده بدات تتبدل الدراما
2: وشي شيء اذا اذا احنا شخصنا يبدا سمح وموهوب اذا كان موهوب شوية وسمح شوية ما يسيلش إذا كان سمح برشا والموهبة تاو دايرين به ناس بهيدة تاو يلقفوه إذا كان موهوب برشا وما فهمناش ماشي ولا جاي زادة تلقف بعضها ما يسيلش يا أخي
1: والله تعرف هو
2: هي روح هي روح
1: احنا نضحكو أما أنه سمح ما بين ظفرين ما زالت أن كريتير في الصفوف الأولى معناها من الكريتير
2: اسمعني تعاون تعاون سي تان بلوس بصراحة إذا كان أنا مانيش ننافس في الجمال أنا ننافس في الحضور ننافس في الإحساس حتى زادة موهوب زادة راو معناه أشكرت راحي في البارتي قبل الفاصل طوي إذا بش نحكي أنا هبت شوية على القاعة
1: كما تحب الحقيقة
2: زادة ما نحبش يقولوا زادة ممثل موهوبة كهو تقف الحكاية نحب نقولوا زادة كان إنسان كان يعاون أضاف حاجة للمهنة هذية موتيفا جيل مخلت راس
1: رغم أنه هو
2: خاطر في برشا حالات هزمة وهبتك وبروح قدام أخلاقك وقدام شنية أنت تنجم توصل ولا شنية تنجم تبارتاجي مع الناس فما برشا موهوبين
1: صحيح.
2: أما لي سامحني سامحني
1: في التعامل لي في
2: التعامل
1: لي في وي لا لا لا عندك حق هذه من الحاجات المفيدة اللي لازم يخليها الواحد وراه الجهات هزتني في ثنية أخرى طو أنت حكيت على هكا معناها حكيت ببرشا شغف على الحاجات اللي تحب تخليهم على العبيد اللي تحب تعاونهم على الجنيراسيون اللي تحب تنسبيريها رغم أنه الشغف ما يحضر ويغيب المدة في الخدمة
2: الشغف يحضر ويغيب البرشا
1: يغيب أسباب. أكثر من اللي يحضر
2: يغيب أكثر من اللي يحضر للظروف يطول شرحها وما هي غايبة على حد وما هيش سر ما هيش سر معناها عنا المشاكل الإنتاج في تونس في كل انترفيو عنا الفلوس شوية هذا إذا كان ما ثماش معناه تسمع ساعات جمل من نوع يا عاد جهدون اقف مع السينما التونسية أنا وحدي مش نقف مع السينما التونسية إيش نجربوا نحن السينما التونسية تقف مع جهد قولكم
1: مثلا
2: لا لا بالحق مثلا ولا التلفزة ولا الراديو على خاطر شو إذا إيش نقولها في, في, في نهار عظيم كما اليوم الفلوس برو فلوس فلوس فلوس معناها ما عادش يحبوك تتعامل مع برشا أعمال ك إنسانيات وهومانيتير وفهمت فما لخطة فما برشا جودمو
1: ما هو إذا هومانيتير معناها هكا إنسانيات وكذا لازم تكون على الكل مش كان على الممثل
2: على الكل على الكل
1: المنتج كي باش يخدم حاجة ماهوش مش باش يربح هذا ما تفاهمين فيه حب يقول
2: الممثل هو في آخر الشين نتاع
1: خاطر التكنيسيان ما ينجموش يوخروا عليه
2: ما ينجموش
1: ما يجيش يدور
2: اسمعني تحية كبيرة للتكنيسيانات الكل وانا تكنيسيان
1: صحيح
2: كنت تكنيسيان يهز التريبي ويروح وحقه اما انت كي باش تهز موهبتك وتروح
1: تولي مخيبك
2: وفما صف وراك فما صف وراك فما بلان بي فما بلان دي فما حتى كش نوصلوا فما بلان ما نحبش نسميه في فما الاقتراحات فما اما التكنيسيانات اذا كان معناها هما رم روح العمل وهما اللي باش يردوا افكارك حقيقه وباش يردوه فيلم وباش يردوه عمل دونك اي الممثل في اخر الشين
1: والخايب في هذايا زاد جهاد اللي المتقبل بتتخلي خلي ما يعرفش هذاك علاش لازم يسمع ويحاول يفهم المشاهد زيدا ما يقبلهاش من عندكم كفنان تحكي على الفلوس ما تعجبوش ما تروقش معناها مش الفنان هو يحب ليماج نتاعو تقعد ديما نحكيوا على الفن للفن ونحكيوا على الفن كما كنا نحكيوا اما اول ما يولي فيها حديث على الفلوس تو انا احنا تو في السيزون تاع مهرجانات ويجيو بحذنا مغنيين كل نهار والغالبيه الساحقه منهم عندها مشاكل على المهرجانات والمهرجانات المدعمه والفلوس والبرمجة وذاك الكل وانا باش نعيش وما عناش باش نعيش والستاتيو نتاع الفنان الجمهور ما يستسيغش انك تجي تشكي على الفلوس ما تعجبوش
2: لا لا زيد سي بون زيد سي بون فقوا بها
1: فهموا
2: فقوا بها حتى جيل الالفينيه نتاعي هذيك العركه الكبيره ويعرفوا
1: 30 انت
2: انا 38
1: تتسمى 40
2: 40 والله لعيني أو 40
1: إيش أقولك لا 30 أما كملت 3 عقود ودخلت في الرابع
2: دخلت في الرابع
1: ميسيلش
2: دخلت في الرابع شكون كان يقول
1: والله ضيعنا
2: أنت هزيتني الاثنين أخرى تو
1: ما حكيت العمر نمشي نركز شوية لا مازلنا صغار الحقيقة
2: إن شاء الله أسمعني مع شوية هكا تهور مع شوية تفرفيش بين 38 هيك
1: مش بين
2: الفلوس الفلوس مهمة جدا صحيح الفن للفن أما رأي الفن للفن رأى فما فلوس في الوسط
1: أما كي تبدأ موجودة من غير قلق وتعب ما تتحكيش عليه
2: أي صحيح
1: العادي في مرشي عادي في صناعة موجودة في مصر في لبنان في هوليود
2: الفن يتكلف والفن الباهي والمعمول بالقدي يتكلف سواء كتاب مسرحية تابلوس فيلم
1: صحيح.
2: يتكلف وعليش ليه أنا اختصاصي وموهبتي ما نسترزقش منه وما نربحش وما نتوسعش وما نكتسحش وعليش ليه نغزو على المرشي ما نحتكرش أما نعمل قاعدة جماهيرية كبيرة تترجم في فلوس
1: نعيش مرتاح
2: اي باهي توا سامحني انت ما اذا كان الفن للفن الديسكور هذا راه فاتوه الاولاد راه من المسرحيات الجماعيه للستاند اب للعباد تخدم سولو للعباد تخدم اون جروب ماك هاو حل شبيك اعمل فري شبيك وخلي العباد تجي تضحك بلاش مال مستحيل ونتصور ما عادش يتقلقوا كي الفنان يحكي على الفلوس
1: ولو يعرفوا واحدهم ساعتها مثلا من لي كومونتير اللي قدامي كيما الكوارجي قبل ما توفى المسيره نتاعو في الكوره لازم يحل قهوه حتى الفنان اليوم باش ينجم
2: والله قلت
1: باش ينجم يعيش لازم يحل حاجه على جنب تصرف عليه باش هو ينجم يكمل يمارس فنه
2: اي على خاطر خاطر شو هذه خطه واستراتيجيه نتاعو بينه وبين روحه اما ليه مع وينات معناه علاش ليه ما يخممش في في في في استقرار في استابيليتي في حاجه انا راه خطاب بزايد على الاخر وفو بروبليم وعادش بيه معناه شنو معصوم الفلوس ما تواتيناش تنموت اكثر عباد نحبوا الفلوس على خاطر ولا بالحق على خاطر نحن كما قلت لك بخلاف الموهبه راهو باش تسافر باش تثبت في تفاصيل صغيره باش تبعد شويه باش تشري تراب باش تهز دويره باش تهمل مع مخك مع افكارك باش بعديك تبت شويه وتجيب عمل اكل همله ريت تتكلم شويه
1: صحيح
2: هملة في معناها الحلو مش
1: في أنك تبعد وتخرج وتشوف وتعيش وكل شيء هذايا خلينا نسكروه باب الفلوس هو من شيرة فما أنك تخدم وما تحصلش على حقوقك للأسف هذا موجود وفما زيدة أنه الاستحقاق المالي ما يتبعش قيمة الفنان أنه أنت ترى اللي أنت لازمك تتقدر بأكثر من هكاكة ولا بخير من هكاكة ما هو تسمع في السجهات
2: أي لا أعمل مش معقول
1: فلا في أنه زيدة فما قلت لك القلبة ما بين ظفرين بالكلمة التونسية وإلا أنه الفلوس ولا الكاشي ما تتبعش قيمة الفنان وخبرته وأقدميته وذاك الكل تتقدر حق قدرك في الكاشيات
2: والجهة الانتاجية ساعات اي وساعات اقل شوية صراحة
1: وين خير في السينما مثلا نحكي توا على الخدمة الجديدة
2: كيف انت والفيلم فما افلام قديش تحب اوكي نيكوسياسيون يعني 5 ثواني
1: محليها هذيك
2: اقوى اقوى اقوى مومو
1: اقوى مومو في الدنيا
2: وفما بربي يقف مع السينما التونسية
1: فهمتك به شكون احسن رونكونتر معناها حد وقفت معاه قدامه سنة خدمت معاه
2: ممثل
1: اي
2: منى نور الدين
1: هي للفرصة
2: مش نورمال مش نورمال مش نورمال. انا ديجا كانت امنيتي سيلفي يا اخي جاي دور
1: نحكيوا على باب بنات خرج زياد لي طيب بطولة منى نور الدين وجهة الجندوبي
2: وفيه برشا ممثلين حلوين واكيب
1: والخدمه ياسر حلو. فما اصداء نتاع جزء واحد اخر ولا لا؟ انا ما سمعتش
2: شخص حتى انا ما سمعتش مازلت ما سمعتش وش خص
1: ان شاء الله به ممثل تحب تخدم معه مازلت ما خدمتش توا هذه فرصه وحققناها مع منى نور الدين حد اخر مازال
2: ظافر وهند
1: مع بعضهم كل واحد وحده
2: ولا كل واحد وحده كل واحد وحده
1: ظافر وهند اي كان
2: ظافر وهند خاطر صراحه زوز لومينو على الاخر وفي اقوى اندستري هوني في المنطقه وتوانسه ويعجبوني صراحه
1: ان شاء الله يرجعوا هما ما وكل هكا بعد كل مديده ديما نستناو ان شاء الله يرجعوا يجيو يعملوا حاجه في تونس كان فما هكا شويه كلام على انه ظافر عنده خدمه لهنا ما نعرفوش باش تكمل
2: ولا قولوا ان شاء الله لاباس شفتوا في الانستغرام
1: بيان سور مسكين عنده ثلاثه جماعات ساقو مضروبه ان شاء الله لاباس حاجه ولو انه نعرفوك مليح الحقيقه حاجه في شخصيتك وما يعرف ما نعرفوهاش احنا تحب تقولها لنا اليوم حاجه مغروم بها حاجه تحبها حاجه احنا ما نعرفوهاش
2: ما نعرفش شنو
1: بالحق وين مشيت في اسبانيا مش بحر
2: لا فما ما نقدمش برشا ما تجلتهمش
1: لازم على ساقيك
2: اي على ساقي ولا فما ذيك اللي تتنفخ بالهواء ولا نسيت اسمها
1: بوي
2: لا عاد مش غادي
1: شومبرير
2: شو اسمها
1: متلا
2: هذيك
1: مش من بادل باللي
2: بالسيكوريتي لازم في ساقية في يدي
1: بالحق
2: والله
1: علاش ما عم
2: على خاطر السوفل يبدا فيسع يوفى فيسع نعرف نعوم اما معايا فماش سوفل
1: فهمتك كان ما مثلتش وما صورتش وما كتبتش وما خدمتش الخدمه هذوما الكل شنو كانت هزتك ثنيه لوين الدنيا
2: والله انا راني كنت انا تكوين مهني كنت ماشي في صيانه واعداد المعدات البيوت الطبيه
1: ها راك في السبيطار
2: ولا راني في السبيطار ما عجبتنيش ندور ونكسر شوفروا ديريكت
1: اي باقي في الصيانه والاعداد
2: ما عجبتنيش
1: زاده
2: ما عجبتنيش
1: ولا رانا مستحقينك على الخطه
2: اي توا بديت نندم شويه مع الاحتباس الحراري جربت برشا حاجه بعديك في حلمة التمثيل راهي موجوده ديما بعديك دخلت من باب التكنيسيان من باب الكاميرا
1: معناها باب الكاميرا دخلت
2: تحلف بالكاميرا تغرمت بالكاميرا
1: وي
2: ومن وقتها بديت هكا أنا ندخل وليت أسهل أنه تسمع بكاستينج وخذيت فرص
1: جميل إن شاء الله أكثر برشا فرص
2: إن شاء الله يا ربي
1: سي جهد وفرص تستحقها وعلى وعلى قياسك وعلى قد ما تستحق مرسي بوكو اللي جيت مرسي بوكو اللي جيت في وقت ضيق مرسي
2: الحقيقة مازال كيف
1: مرسي بوكو لازمنا نعاود نتقابلوا إن شاء الله السنة دي سيزون تبدا حافلة في الشتاء الجديد نشوفوك في عمل واثنين وثلاثة وأربعة والعباد تزيد تعرف أكثر وتفهم أكثر ومهم أنك تتكلم بالترانسبارونس هذية الكل مهم زادة في الميساج حتى كي من غير ما تقصدهم انت راهو التكوين المهني راهو حاجه مهمه
2: راهو
1: خير من برشا حاجات اخرين تنجم تضيع فيهم وقتك راك تنجم تعمل حياتك من هذايا
2: تنجم تجرب زيد
1: وتنجم تجرب ميرسي يا جهاد
2: ميرسي
1: ربي يفضلك
2: اللي يسمعوا فيك
1: شكرا شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الحوار هذايا في فان تايم راس الساعه توا نسمعوا الاخبار ونرجع نكملوا مع ضيفنا الثاني ما تبعدوش فان تايم فان تايم تسمعونا في تونس الكبرى

في أقرب وقت ممكن. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الغد الأربعاء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاضطرابات قد تسجل خصوصا خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة 1 بعد الزوال والخامسة مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى 1 صباحا. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء باعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك للمساعدة على تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الاضطرابات. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور الرياح الشيلي. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4350 شهيدا و12310 مصابين حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية قبل أن يتحول تدريجيا إلى صف فقليل السحب بأغلب الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر مضطربا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و37 درجة بالجنوب. نهاية الموجز الإخباري. كريم مقني الآن فلاش سبورج، مال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. حازم المستوري، من المنتظر يوصل لتونس الفترة القادمة من أجل الخضوع الفحوصات الطبية قبل استكمال انتقاله للترجي الرياضي لتونس وإجراءات التوقيع على العقد. مفاوضات كانت طويلة بين الترجي ونديه مخاشكالالا الروسي. الاتفاق بين الفريقين قد يشمل انتقال أشرف الجبري للفريق الروسي مدة 3 سنوات حسب الصحافة الروسية. الترجي الرياضي التونسي في بلاغ ليه اليوم طالب الإدارة الوطنية للتحكيم باش تفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ركلة جزاء للنجم الساحلي في الكلاسيكو. وما رافق القرار هذا من جدل التحكيم، الترجي يقول انه طلب متاعه يأتي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد تثبت من صحة القرار. يقول زاد في بلاغه انه احترامه لاستقلالية التحكيم، ولكن هذا الفريق يعني لا يهدف لاستهداف أي حكم أو التشكيك من نزاهته، ولكن يطالب بالوضوح والمساءلة وضمان عدم التأثير في الأخطاء التحكيمية على نتائج المباريات ومسار البطولة كيف مسار الموسم الماضي حسب بلاغ الترجية. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعين الكونغولي بيرجان نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأفريقي وضيفه جولي بالمالي نهار السبت 5 سبتمبر بالملعب حمد العقربي برابدس 7 متاع العشية. سفرة إيفوارية كذلك لمباراة الإياب في باماكو بقيادة هيك موديس ريتشارد كوكورا نهار السبت 12 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الكونفدرالية طاقم تحكيم كامروني لمباراة شوتينغ ستارز والنادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري بطبيعة بقيادة يانيك أنيس فودوب ونهار السبت 5 سبتمبر 4 متاع العشية.

0: تونس المباراة هذه. بالنسبة للترجي الجرجيسي سافر توغوليا لمباراته أمام ديان بارسا السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 متاع العشية مباراة الذهاب بتوقيت تونس في ملعب الطيب المهيرية. ديما مع التحكيم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس أوغندا في تصفية الكان في رادس نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار 3 29 سبتمبر في استاد الوطني في العاصمة غابورون انطلاقا من 9 متاع الليل توقيت تونس بقيادة التنزاني أحمد علي أرجيجا. نختم بالتحكيم. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين 4 حكام تونس لإدارة عدد من مباريات المسابقات الإفريقية في الفترة القادمة وكذلك مشكل فقط المسابقات حتى التصفيات الخاصة بالمنتخبات. أمير رصيف يقود مواجهة المريخ السوداني وباور ديناموس من زيمبابوي في الدورة التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا في مباراة الذهاب مع خليل حسين ويوسف الجامي مساعدين وهيثم ترابلسي حكم رابع. فرج عبد اللاوي لإدارة مباراة أسكو ديكارا توغولي وأسيك ميموزا ليفواري في الشامبيونز ليغ الإفريقية ذهاب الدورة التمهيدي الأول يساعدوه أحمد ضويوي وياسين السعداوي وباسم بلعيد حكم رابع. ومحرز المالكي لإدارة مباراة ناميبيا والكونغو في تصفية كان الجولة الأولى نهار 24 سبتمبر يساعدوه خليل حسين أيمن إسماعيل ونضال طيف حكم رابع. نضال طيف كذلك باش يتواجد في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف بين تسينغيدا بلاك ستارز التنزاني والغزالة تساو من جنوب السودان. نضال مع كل منويل حناشي مساعد أول مروان سعد مساعد ثاني ومحرز الملكي سيكون حكم رابع. نادي السويحلي الليبي منافس الترجي الرياضي التونسي المرتقب إذا كان تجاوز الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليغ الإفريقية. دونك منافس الترجي المرتقب في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يتفق مع لاعب المتوسط الميدان الدولي الغاني كواسي سيبو بعد نهاية تجربته مع نادي ريال أوفيدو الإسباني. لاعب شارك في كل مباريات منتخب غانا في كأس العالم 4 مباريات كذلك شارك حتى في التصفية المؤهلة للمونديال. قيمة الصفقة تبلغ 6 مليون دولار 3 سنوات للاعب تقريبا 18 مليار تونسة يخدم اللاعب في 3 مواسم. واحدة من أضخم ومن أضخم الصفقات في ليبيا الموسم الحالي مع تغير جذري في الصفقات والميركاتو في ليبيا. ومع هذا الأخبار نوصل لنهاية فلاش سبور. أكثر تفاصيل كي تلقاوها على موقعنا www.fm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: فان تايم عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس اللي تبع فينا ولا اللي تحقوا بينا توا. هذه فان تايم على دي وانا فهم، البرنامج اللي تبع معكم اخبار الفن والفنانين، المهرجانات، التظاهرات، لكن زادا نركزوا برشا على انه يكونوا من ضيوفنا الفاعلين الثقافيين مهما كانوا المواقع اللي هما فيهم، باش نزيدوا نفهموا اكثر، نعرفوا اكثر حكايات، اكثر توجهات، شنو يحبوا، كيفاش ينجوا لنا في الفن اللي نجم يكون يعجبكم ولا قاعدين تكتشفوا فيه. الحقيقه ضيفي اليوم في الساعه الثانيه، بعد ما كنتوا سمعتوا معايا الانترفيو مع جهاد الشيرني الممثل في الساعة اللي فاتت، الضيفي توا أنا بالضبط ما نعرفش كيفاش نعرفه، شنية لاتاش اللي يحب يعرف بها روحه. هو مايسترو، هو موسيقي، هو ملحن، هو موزع، دونك سينوم دو موزيك. قيس المليتي، أنت كيفاش تحب تعرف روحك؟ عسلامة، مولدك مبروك.
2: عايشك، مولدك مبروك، ومولد مبروك لكل مستمعين دي وانا فهم. عايشك والله. يا تصن، جو سوي ان ارتست، دونك اللي قلت كله به.
1: كي تبدا مثلا في لما مشيت ليفينمون، مشيت البلاد، بوتيتغ يعرفوا خدمتك ما يعرفوكش برشا، باش تعرف روحك، باش تقدم روحك للعباد، شنو تقول؟
2: تو ديبون دو كونتكست، مي معناتها باش تكون ديريكتور ارتستيك، شيف دوركستر، كومبوزيتور، ارانجور،
1: الكل اقرب وحده ليك،
2: بيانيست، كلهم قراب لي، خاطر كلهم فيت، كلهم مربوطين ببعضهم، مي سون دي يعني حاجات مختلفين، اختصاصات مختلفين، لكن في في في في دومين واحد هو الموسيقى، اللي هو ما باسيون من صغير، نحس روحي نخدم فيه، نحس روحي نعيش في ما باسيون.
1: هذا بريفيليج كبير ياسر كي تبدا عايش في الحاجه اللي تحب.
2: الحقيقه وي، جي معني جون سوي كونسيون، جي بوكو دو غراتيتود بور سا، معني الحقيقه.
1: ما كانش فما حاجه اخرى مغروم بها اون باراليل، كانت تنجم، كان ما مشيتش الدنيا في الموسيقى، تمشي شنو كنت تنجم تكون مثلا؟
2: مغروم بالدغوا مثلا، مغروم بالدغوا تغرمت به في الفانتين هكا كل. والفوت، خاطر الوالد الله يرحمه كان معناها فوتبولور، وكان اتليت، وكان معناها يعني يغرمني من كنت ديما نتفرج انا وياه في الماتشات، يعني الاناليز برشا وكل. دونك ولا كنت نجم بيتيتر زاد الفوت، كنت بغرم برشا.
1: داكور، تتفرج بلاتوات الكوره
2: يعني اي
1: كنا
2: قوقت
1: نتصور انه الصيفيه هذه ما لقيتش وقت الحقيقه بالكل.
2: الحقيقه وي، سورتو من اخر جوان، من مي جوان فادير، حتىكش المي اوت، شهرين هذوما انتر التحضيرات، سورتو التحضيرات اكثر منه يعني العروض، لانه العروض مش برشا ككونتيتي، لكن التحضيرات العروض هما اللي برشا،
1: الخدمه برشا. الصيفيه هذه ابار بالطبيعه لا تورني مع صبر باعي في مهرجانات التونسيه الكل، مازال عندكم اون دات يظهر لي، عملنا افتتاح كارتاج نحكيو عليه، 13 اوت سوسه، 16 اوت نابلس، 17 صفاقس، 19 بنزرت، 21 جابس، وكان المفروض مدنين 22 لكنه تاجل ل 1 سبتمبر.
2: لو 2 سبتمبر، لو 1 سبتمبر على جمال، مازال دو دات ان فيت.
1: داكور، جمال، صحيح جمال. البارح بركه حكينا على مهرجان ام الزين في جمال، و2 اوت و2 سبتمبر في مدنين. التورني صابر توا سنين، مستانس بيه وبالخدمه معاه. فما برشا تحضير زاد مثلا للتورني كيف ما هكا؟
2: هو بيان سور، سينو الكولابوراسيون نا بلو دو سونس، كي ما فماش كل عام حاجه جديده. ومش حتى كل عام، نحن ميم في دي كونسيبت ديفيرون، كيما مثل الكونسيبت نتاع الفصحه، سي يعني دي كرياسيون جديده، اغنيه جدد، اغنيه مش جدد يعني دو سونس، ماهوش ريبرتوار صابر فورسيمون. فهو سي سا اللي كل خلى 12 سنه ما حسيتش بهم، لانه ديما فما حاجه جديده، ديما سو تشالنج تو لي دو، سو هو يقول لي اسمع باش نبدلوا لازم نعملوا هكا، سو انا يقول لي اسمع باش نبدلوا نعملوا هكا. دونك اي سي سا كي بيان في الكولابوراسيون،
1: من اول كولابوراسيون كومبريهنسيون ما بيناتكم كنتوا ديما تتفاهموا ديما سور لا ميم لونغور دوند معناها انت كي تعطي فكره قبلها طول ما صار حتى فما ياخذ وقت باش فهمتوا بعضكم ولا من الاول
2: لا هو نفهموا بعضنا لكن الاختلاف موجود ديما و سي سا كي انتريسون سي توت افي نورمال لا مانيش في في في بروسيس نتاع ان نقول له ولا هو يقول لي انا نقول له لا لا لا با دو تو سي اون كولابوراسيون بالحق نختلفوا في نوع عندنا سيرتينمون باك جراوند ميوزيكال ديفيرون جي بلوس ديكسبيرونس اون اوكسيد مثل في في في فرنسا في الغربي اكثر هو متشبع برشا بالليكول العربي كتيرا دونك دو كو فيدني وفت اون فيت كلكو
1: اي سالتك على خاطر على خاطر 12 سنه مش شويه في في تاريخ فنان كبير نحكيو في نحكيو على الصف الاول نتاع نجوم العالم العربي معناها هو بالنسبه ليه التيان ويخدم مع تونسي ولا فماش فرق المهم الموهبه والخدمه والغضمون الموجود
2: لا المهم الموهبه والابور ما عندوش خدم مع الناس كله خدم مع برشا عباد بيتعامل مع الناس كل من العالم اجمع معناها لا لا هو اللي يهمه لابور وال يعني ال يعني في فينال شنو كيما كيما نفكر انا او ما بديت نخدم معاه جاهم كل ليكيب كل قال لهم قيس حاب يزن لهنا انا باش نتابعه اللي اللي حاب يجي بالحق سافو دير بوكو اون ساشون كو انا راني عمري ما كنت لوبجيكتيف نخدم معاه 12 سنه معناها سيتي ملوب اوني بارتي سور عام وزوز peut-être que pour une collaboration خاطر ملو الحقيقه سي الكونسير لولين تاع كارتاج 2014 سيتي سا كي كي في اتا ايلون كبير الكولابوراسيون ولكن نو فيت ا شاك فوا لو فيت لي بلو نحطو تشالنج بلو اون ريوسي لو تشالنج بلو نعملنا برشا نجاحات بارتو معناها الحقيقه في تونس وخارج تونس في حفلات كبار في مسارح كبيره في العالم اجمع الحقيقه معناها درنا الموند العربي كله ميم لو اوكسيدون aussi معناها دونك
1: دوك مهم عادي انها تزيد تعيش اكثر وان شاء الله تكمل اكثر
2: من هكا باش تعيش اللي باش تعيش دونك دونك عندي دونك عندي ما نضيف له هو معناها نحن متفاهمين في الموضوع هذا بيان سور
1: هذا هو من اهم النجاحات الصيفيه هذيا خلينا نقول في تونس افتتاح مهرجان قرطاج الدولي نحكيو على الستينيه سنه خدمتوا الخمسينيه
2: تتفق.
1: مع بعضكم والستينية لهنا شفنا حاجة جديدة ما كناش نستناو فيها الحقيقة صح اليوم اللي حضروا وانا ما نجمتش نحضر ما خلطتش نحضر على على الافتتاح على خاطر على خاطر حاجات كنت نجم تمشي لازمك تمشي الثلاثة أربعة خمسة حفلات باش نجم تحضر عليهم الكل ودي مومون ينادي اللي مثلا انا ما كنتش نستنى باش نشوف لطفي بوشناق يغني غنية لصابر وصابر يغني غنية لطفي بوشناق ومع بعضهم يغنيوا غنية لناس اخرين معناها باش يكرموهم برشا قعدتوا تخموا
2: يكون هذه كانت الفكره والله باش نقول لك ما نكذب عليك نقول لك برشا لا على خاطر الحقيقه الموضوع تطرح مو دافريل انا كلمني صابر واقترحوا عليه كلموا يعني من وزاره الثقافه وقالوا له نحبوك انت تو بورت سيت اوفرتور وكل كلمني اعطيته اون فيزيون ديتاي كامله يعني بعد قد نحكيوا فيها بالديتاي انا وياه لكن اعطيته كمان اون فيزيون الرؤيه الفنيه للح... يعني التوجه هذايا نتاع انه يعني سي بيان دو que ce soit pas juste Hafle Sabr nous Sabr nous c'est une même langue ta Sabr mais il est où il est stade à des artistes marche sur scène et on a pensé justement à que ce soit l'ancienne génération qui m'a mané l'autre Bouchner qui m'a Chabral etc qui m'a aussi nouvelle génération aussi de et l'idée c'est que le message nous de faire comme une passation une nouvelle génération une ancienne génération une nouvelle génération d'artistes émergents etc و جبونس كو لو ميساج وصل الحقيقه الوقت كان تحضير الكونسيبت هذا كله في وقت اكستريمون كور كثير برشا و سيتي ان تشالنج انا كنت خذيت لي برشا وقت يعني
1: ونجحت فيه تحس لي نجح
2: ايكوت جو بونس كو وي مالغري لي كون نجم نعمل اكثر احسن هكا برشا نو اي بوكو دو كونترانت الحقيقه دوغدغ تكنيك يعني مثلا امور تكنيك وقت تفكر بريود يقص الضوء بالتو يقص الضوء
1: مازال
2: يقص الضوء مي معناه معناه الحقيقه يعني يعني ما انا با ريوسي ا فير لي شوز ا تون برشا حاجات سو سون انستالي مخر اكسيتيرا سي شبخال جي لو جور ميم الوغ كو سيتي بريفو جي قبل باش نجم نبرفو اكسيتيرا مي كومان مي تعاملنا يعني هو هذاك هو الميتي de toute façon manish dima ranqaw haka tapiruj
1: l'amour deuxième nazma donc hatta ki tabda akbar el haflat
2: wach bien sûr on s'adapte
1: oui مهم l'image نتاع ما حبيتهاش تكون حفله صابر en fait هي حفله كارتاج من وجهة نظر صابر معناه كيما يرى صابر كيفاش ينجم يحتفي بالستينية متاع كارتاج الكل مثلا خليني نحكي على الزوز الكبار رحبوا طول لطفي بوشناق شاب خالد عجبتهم الفكرة طول
2: لحقيقة وي أونيتمون خاطر بصراحة أول رينيو عملناها يعني مع سي لطفي بوشناق تقابلنا أنا وصابر ولطفي بوشناق جوستومون حكينا له على الفكرة وبالأول قال أنا معاكم الحقيقه معناها انا وشب خالد كيف كيف انا اتصلت به هنا من الاول خد عندي علاقه به ونخدم معاه عندي عوام كل وصابر كيف كيف حكيوا مع بعضهم في التليفون وقالوا انا نجي ومعناها انتوكا الحقيقه ما كانوا مسهلين الموضوع يعني فهمت
1: و pour les plus jeunes الحقيقه نتصور فرصه كبيره هش يفرحوا باش يكونوا على معناها هما زوج ساعه هما اربع اصوات نحكيوا على بوثينه نابولي ودالي شبيل في مرحله اولى ومن بعدك احمد احمد الرباعي وملكه
2: في دو ريجستر ديفيرون
1: وملكه الشيرني بالنسبه ليهم كارتاج الساعه افتتاح ومع الفنانين الكبار هذوما سيغتان نتصور راهو زاد فما شويه رهبه فما بوثينة بتات خد معها أكثر.
2: وي بوثينة ما خدمتش معها أنا وقتها في اللايف من معناه خدمت معها جوست للألبوم دونك ما نعرف.
1: في الألبوم.
2: ولكن أنا ولا معناه تم اقتراح عديد الأسماء وكل والحقيقة في المرة ذي اخترت أنا يعني نحكيونا وصابر وكل وسمعنا ونا في أنشوا وهم فرحوا بينصور وكانوا وتقابلنا مع صابر وبش فسروا بش فسرنا لهم زيادة شنو الليدي لأنه الليدي إنه لطفي وصابر يغنيوا أغنية بعضهم وإنه بعد يعني يدخل بوثينة بأغنية لطفي يدخل دليل بأغنية صابر وبعد يغنيوا الأربعة أغنيات متاع الأرتيست متاع الرياحي هدي جويني سيد قطري اكسيتيرا وصليحة دونك سيتي فريمون هكا كله متسرسل كله كونسو يا ميساج واضح
1: يظهر لي انت تحب الخدمه نتاع العروض هذيا اللي فيها حكايه وفيها ستوري تيلينغ اكثر
2: باش في طول طون سا وفي زيد تشالنج خاطر تو سي تنجم تحلم تنجم تتخيل لكن فما واقع بعد اللي هو التيران اسكو العباد يكونكتيو معاك ولا لا
1: اكزاكتومون الحقيقه نجاح كبير صابر خرج فرحان
2: هذو لا وي والعباد خرجوا فرحانين دونك سا سي بلوس امبورطون
1: هذاك المهم ان شاء الله لزوز عروض اللي مازالوا كيف كل عاده باش يكونوا عروض ناجحه الحقيقه خليني نذكر انه تاجيل عرض مهرجان مدنين سويت للفاجعه اللي صارت في بنقردان وفقدان الشباب اللي نترحموا عليهم ونعزيوا عائلاتهم فشافوا انه نوخروا شويه العروض ويكون الاختتام مع صابر نهار 2 سبتمبر بعد الجولة هذه متاع صابر بيعي فما جمهور ما نعرفش تتبدل الجمهور يعني الاستقبال متاع الجمهور للفنان الصابر لهنا نحكي ومن مهرجان المهرجان يتبدل مثلا في صفاقس ديفيرون
2: وي صفاقس عندها ديما شارم سبيسيال خاطر بلادو خاطر كبر غادي و ومعنيها وقرا غادي اكسيتيرا وكل دونك يحسوا ديما سي ان بو فيرتي نتاعهم دونك فما شارم سبيسيال في صفاقس
1: تبدلوا حاجات من مهرجان المهرجان ولا لا في البروغرام
2: لا ريالمون با فريمون معناها ما بدلوش حاجات عندنا بروغرام بور لا تورني ما هو بيدون لو غارد افيك كيلكو ساعات هكا اجوستمون صغير معناها مثلا نجم في صفاقس مثلا نعملوا كوكتيل هكا صفاقس لانه مستنسين نعملوه وكل نزيدوه سادو وي 8 دقائق 10 دقائق مي سينون البروغرام يعني سكوليت نتاع البروغرام كله وبيدو
1: باهي هذه الخدمه مع صابر الحقيقه معناها حاجه كبيره في حضورك انت في خدمتك قيس في تونس معناها على الجمهور انا متاكده اللي انت تعمل في برشا حاجات اخرين ما هذيا اللي تحت الضوء اكثر شنو خدمت اخر لهنا مثلا السنة نحكيه على بوثينه خلي بوثينه نجيك على جنب انت خدمت لا فيزيون ارتستيك وخدمت لارانجمون ولحنت من اغاني الالبوم نتاع بوثينه النابولي البومها الاولاني اللي عملت به اول حفله في حياتها واللي هو نجاح كبير وفرحانه برشا والعباد الحقيقه حبوها ويلغوسواف الاغنيات بالقدا تخدم مع عباد اخرين توا مثلا خدمنا حاجات اخرين مع اصوات تونسيه اخرى
2: تو بيان سور يعني تو اكتويلمون توت سويت يعني فاش حالين هذوما لي اما معناها عندي فما مزلت في ديسكسيون مع كيلكو ارتيست بور يعني بور دي كولابوراسيون ا بارتير من لونتري معناها هذيك نكملوا سيف جينيرالمون سيف كوم فما المارجينات وكل دونك نعمل بتيت بوز على تو سكي برودكسيون كريسيون تلحين توزيع اكسيتيرا وكل اون بليس فما المارجينات اللي يصيروا زاده في معناها اون دور دو تونس معناها كيما الفصحى مثل مهرجان الفصحى
1: اللي هي تجربه مهمه برشا بيسك احنا في صابر كنت في الدمام سي صابر في السعوديه
2: كانت حفله ناجحه كبيره برشا وحقيقه انا جو سوي فيغ دو سيت اكسبيريونس وبيس مع فرقه 100% تونسيه كنا 30 عازف معناها كونسيبت سبيسيال دونك عاودت وزعت عملت رؤيه اخرى يعني الاغنيات
1: اللي كلهم بالفصحى
2: الحقيقة
1: محلية فكرة المهرجان تحب أنت المهرجان اللي أتم اللي فيهم هكا
2: بالطبيعة أنا حب توسكي مختلف وتوسكي فيه تشالنج أنا معناها جو بونس كو إذا الأرتيست يخلط في مونوتوني الأرتيست يموت يعني ما عادش تغذي له روحه تولي
1: لاباسيون تبرد
2: سي تري امبورتون ديما في دي تشالنج
1: حبنا نعملوا حاجات هكا لهنا
2: وي بيان سور هو شخص معناها بيان سور في تونس لازمنا معناها نديفلوب الحاجات هذوما لي كونسيبت اون بو اون بلوس معناها راهو عندنا راهو عازفين وعندنا تقنيين سي غي كو مالوغوزمون برشا قاعدين يخرجوا لبرا مالوغوزمون سي تريست.
1: مثلا لا ترونتين اللي خدموا معاكم في الفسحه مش من تونس انتم
2: هما التوانسه
1: اما موجودين
2: اما فما فما ديزين منهم عايشين ديجا في الامارات السعوديه وكل منشيره معناها سا سكومبرون هذوما كفاءات ابري تو بداوا دوموندي ان بو بارتو معناها كل شيء حتى سي لي زيليت معناها في كموسيقيين وميم كتكنيسيان بوكو دو تكنيسيان معناها دانجينيور دو سون اكسيتيرا وكل
1: لا عايشين وهذا حتى في اللحن في الاوديو فيزيوال في التلفاز والراديوات كلهم برشا موجودين البر. انت تعتبر روحك مستقر في تونس ولا كيفهم؟
2: لا انا مستقر اونتر لي دو دو فاصون جي توجور ايتي اونتر فرنسا تونس معناها
1: من وقت القرايه معناها
2: من وقت من عمري 20 سنه عندي 20 سنه من قريت ومن اللي عملت
1: انا ما سالتكش على عمرك وحدك وحدك قلت لهم الحقيقه قيس فما حتى مشكل خبيا 25 سنه في الموسيقى كمحترف معناها
2: 25 سنه
1: وي يعطيك الصحه. خلينا نرجعوا للبوثينه ما رينكش قبل تخدم على ألبوم كامل متاع فنان جديد صوت جديد معناها tu portes le projet الكل حتى لللايف معناها حتى لللايف حتى للتوزيع معناها على المسرح وكل شيء. علاش مع بوثينة؟ شنو اللي لقيته؟
2: دابور ça c'est une عندها يعني c'est une immense artiste talent elle a beaucoup de talent cette fille الحقيقة انا je pense que بتعمل نيلون به في كاريرها الحقيقة. أول ما تقابلنا قعدنا نحكي وكله أنا قعدت فسرت لها أنا جو سو با ان ارتيست دو كوموند معناها ماجيش اون كوموند قولوا لي اعمل لنا زعنا غنية نقول له اوكي تو زعنا غنية نو لازمني كان ما عنديش إضافة للارتيست ما نخدمش معاه نقول دو بريفيرونس نخدم مع عباد أخرين معناها خير اون بلوس مانيش ساهل في الخدمة معناها جو تريز اكزيجون ونجم معناها يعني
1: ما تشبهش اللي نشوف فيها على البلاتوات معناها
2: على البلاتو معناها
1: تري جونتي
2: لا جونتي ما في البرايف اسمك دير بروفة تشوف اونجل اخر دونك اون فيت قعدت نخمم برشا الحقيقة وقعدت قعدت بريسك 6-7 موا باش بديت نخدم معاها قعدت نشوف شنو وين نجم نضيف لها وين تحب تمشي هي اكسيتيرا دونك انا في انا في دي يعني قعدنا كل مره نتقابلوا انا في ريغولارمون دي رونديفو هكا قعدت نسمع تسمعني حاجات سمعها حاجات اكسيتيرا لا في كلكو هكا كلكو شانسون عملتها مع سيرين مي في توجهات معناها في توجه موسيقي معناها في ديريكسيون ميوزيكال ديفيرونت اشاك فوا وكل شيء دونك بعتي لي جيتها بتوجه موسيقي واضح جيتها بروجي الحقيقه واضح dans le sens voilà how in l'univers que je conçois pour toi femme renée tu me suis fille femme renée là donc train de faire un fait atelier de création vous êtes معناها femme renée tu l'hantou مثل directement نستخف من الحب فاس طويل فما غنية مثل اللي حب جفاني كانت هي عملت البارتي منها دونك نزلت لها بارتي أخرى ونا كون كومبوزي أنسامبل دوليشة دونك عودنا on l'a vu ensemble mais hier même l'achnata هي كيف كيف زينو بالحنة donc on est parti on a travaillé sur 5 chansons ou حتى الفكرة تنو راهي تعمل علاش غنية مش خمسة علاش خمسة مش غنية etc c'était un choix عملته en fait c'est un choix que j'avais proposé on va faire une session d'enregistrement mais je يعني متاع خمسة غنية ولا متاع يعني le but c'est de faire une session mais faire un maximum de chansons d'ailleurs حبيت نعمل 7 مي خلطت الخمسة
1: والغنية اللي خلطت
2: وهذيك خلطتها خلوط
1: تسحر عينيك انا هاني راني قلت لها بوثينة وهابش نزل نقول لك انت قدام الناس رانا نستناو في التسجيل خاطر نحبوا نسمعوها الغنية الحقيقة اما يعني العباد اللي مشات حضرت الحفلة في الحمامات كانت شايفة ان ريل معني على انستغرام فيها هكا الدندن فيها الغنية مع الجيتاريست وكهو
2: اي خاطر
1: وجاو حافظينها
2: اي جوستومون سيتي لو بوت هذيك علاش خرجناها نحن قبل ما قبل الحفلة هي الحقيقة لحنتها يعني كلكو سمين افون حمامات n'avait pas le temps de s'ajouter au coulage donc quand elle a tiens ils ont hakan habtu hatta une partie منها au coulage
1: donc tu as fait un film de promotion زيدا au digital
2: ولا نعم نفهم مي اون كولابوراسيون ما نفهم شويه بعد نتعامل انا حد يروح حد التوزيع
1: مي شنو رايك في سيرين الشكيلي خاطر الحقيقه سيرين الشكيلي زيدا الشعر اللي الكلمات اغلب الكلمات نتاع الالبوم دوليش نتاع بوثينة نابولي لها هي لكن زيدا مهدي العيشي غنى كلماتها دالي شبيل غنى كلماتها نوبة غرام المشروع الموسيقي الكل كلمات سيرين الشكيلي على خاطر فما برشا فنانين يجيو بحذنا ويقولوا عنا مشكلة في الكلمات عنا مشكلة في الشعر الغنائي ما نلقاش كلمات جات بحذنا نوال غشام مثلا اللي نقعد ونحكيه على السوكسي القدم وتقول لي عندي عامين حرفيا عندي عامين نلوج في أغنية عاطفية كلامها نرى اللي أنا استحق نعمل به معناها غنية جديدة.
2: Je pense que Céline, elle est magnifique. En fait, Céline, je pense qu'elle est un peu comme moi, dans le sens où je pense que c'est une artiste. Elle me trace le projet, elle me trace l'artiste. Donc, là, on a travaillé avec elle, en plus, dans l'atelier de création, où une certaine artiste a mélodie, on a dit, elle est brève, elle est brève, elle est brève, elle est brève, elle est brève, elle est brève, c'est la حقيقه من الكفاءات ومن العباد انا فرحت اللي عرفتهم معناها في الدرني طون
1: معناها هذاك علاش يلقاو بلاصتهم بالقديه اون فيت خاطر معناها الصحه مستحقه بالحق انه نسمعوا غني تونسي جديد معناها هو تونسي بالقديه الكلمات التونسيه بالقديه الحان زاده كيف كيف لكنها غنيات تونسيه مودرن
2: وفما اوداس زاده في الكتيبه معناها سونس معناها ماشي كل بوليتيك مو كوريكت ولا فما يعني ساعات حاجات تريزوزي ميم سي ساعات نقعد في ديبا نتاع علاش هكا
1: مالا سمعت نوبه غرام ولا مش الكل
2: الحقيقه مش الكل
1: خاطر غادي باش تشوف اللوزي نتاع نتاع سيرين شكيلي نسلموا عليهم الحقيقه الحقيقه فنانات معناها كوسوا في الشعر ولا في الصوت ولا حتى تجارب التلحين نتاع بوثينا مهمه نتاع الجينيراسيون جديده فيها هكا دي فيغور جدد اللي باش يهزوا الاغنيه التونسيه القدام في وسط المشاريع هذه الكل قلت لي عندك بوتيتر تحكي مع فنانين اخرين دونك مش وقته باش تقول لنا اللي فهمته سي با غراف فما حاجه من المشاريع الكبيره اللي كانت باسم قيس المليتي وما نعرفش وين وصلت ولا مازال شي فما امل انه نعاودوا نشوفوها ولا نسمعوا نحكي على الكونسيبت نتاع وان نايت وان نايت ان الجيريا وان نايت ان تونيزيا نعرف اللي اخر حاجه كانت 2023 لكن مشروع بالطموح هذاك وبالكبر هذاك حده
2: لا مش هذيك حد هو دايما اخر حاجه سيتي 2023 ونات تونيزيا ولكن 2025 ونات الجيريا
1: الجيريا بعدها اي
2: اكزاكتومون اون فيت عملنا 5 اديسيون وهوني نحيي سوريا نفيس اللي هي البرودكتريس نتاع الكونسيبت ون نايت وانا تعاملت معاها اون كو ديريكتور ارتستيك وفكره بدات في 2019 دونك الاديسيون الاولى كان البارتنير نتاعها الفنان لطفي بوشنير اي افي دونك سان بلاتو في بوكو دارتيست وكل بي بعد كمان ون نايت عملنا ون نايت الجيريا بعد المغرب مروكو والمروكو عاودنا المغرب عاودنا الجزائر وعاودنا تونس دونك اون افي 5 اديسيون والحقيقه سان كونسيبت تري بارتيكولي باسكو سا عنده سا في اون سال ميتيك كيما الاولمبيا
1: في الاولمبيا في باريس اي حاجه يصير والجمهور اون فيت غادي موجود
2: معناها موجود الجمهور الى ادري للفكره والحقيقه لا مازال متواصل الكونسيبت معناها مش ما وقفش نحن تو اخر حاجه صارت في 2025 تو نحن 2026 مي ما كتعرف حاجه كيما هذه يلزمها بوكو دو مويان ويلزمها اون بليس دو سا بارين معناها باش تطلع من باليي لباليي يفو بلوس دو مويان بلوس فيزيون اكبر اكسيتيرا دونك لازم اكثر تحضير
1: هي الفكره من الاول موجهه كان البلدان المغرب العربي معناها
2: من الاول وي ولكن توا فما دي دوموند غراس لل جاو دي دوموند اون فيت بو فير اون نايت ان بيروت اون نايت ان جده
1: وي نحكيو على وين تعرض والا الفكره ديما في الاولمبيا ولا نمشيو بالبلايص اخرين
2: لا الفكره هو نمشيو بلايص اخرين نحن دايوغ سيتي كيستيون اون فوا دو فير ميم وان نايت في جربه D'ailleurs, on était à moins un de le faire, je pense que Fibéris, en tout cas l'Olympia, c'est un piège parce que Lyon, l'Olympia, qui tarde 5 éditions pour l'Olympia. Il voulait un concept installé fait place avec les Marocains au col.
1: Mais le thème est nagmit, peut-être n'as-tu pas mal à l'Obnène, à la
2: évidemment, évidemment, tout à fait.
1: Ben Jamil, oui, le fait que Rakhine t'as choqué.
2: Et le fait que Soraya Nfissel.
1: D'accord.
2: Et n'achète, j'ai pris le train en marche. معناها فكرة بدات فيها وكل بعد قال قيس قالت جي بوزان دي ديريكتور ارتستيك وانا معروف شوية بالرابيديتي اللي حتى كي ناخذ تخا اون مارش في سما
1: يعرفوا كيف يكاس معناها دوك
2: تنجم وي بون سون من غير ما نشكر روحي
1: باش تشكر روحك لا قاعدين نفهموا الحقيقة ميرسي قيس مازال الوقت ما مشيش في بالك كملنا ما كملناش اما باش ناخذوا راحة صغيرة نسمعوا غنية ونسمعوا سيرتو لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا الليلة شنو هي العروض اللي تنجم تهمكم في مختلف المهرجانات اللي قريبت لكم في ولايتكم أجندة كولتوريل غنية ونرجع نكملوا في حوارنا مع قيس المليتي فان تايم ما تبعدوش
3: فان تايم
4: أجندة كولتوريل
5: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 3-25 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية مع مهرجان نيبل الدولي الدورة 38 اللي قدم لنا سهرة راب مع ستو. الأيام الثقافية بتينا تقدم لنا الليلة سهرة الأدب الشعبي بتينا. مهرجان مدنين الثقافي الدولي الدورة 46 يقدم لنا الليلة سهرة مع الفنان نوردو. مهرجان سيدي علي بن عون يحيي سهرة بعنوان القصبة والربوخ مع الفنان نزار الكافي. مهرجان توزر الدولي الدورة 40 يقدم لنا الليلة عرض الزيارة. وآخر عروضنا لليوم مع المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 اللي قدم لنا حفلة مع الفنان جنجون. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
4: أجندا كولتوريل تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
6: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب

0: مرحبا بكم. انتم كنتوا تسمعوا في الصوت الجميل البثينة النابولي في غنية الأولانية انفيت اللي هبطت في ألبومها هذا جديد الناس تخاف من الحب اللي بدينا نعرفوا به في الايدنتيتي متاع الفنانة هذه اللي اختارتها في انتاجاتها الخاصة واللي ما نجم كان نحيي عليها قيس المليتي ضيفي اللي بحثية لهنا على خاطر انفيت فما برشا ذكي في انه خلينا الهوية متاع الفنان هذاك شنو لازمها تكون شنو الخط اللي بتدخي نجم يبرسي فيه من الأول في أول خطوة على خاطر سي تري امبورطون.
1: Oui, c'est très important. J'ai pris beaucoup de recul et surtout, je n'ai pas le droit à l'erreur dans le sens de vivre le fanen.
0: C'est
1: une responsabilité. Soit il passe à côté, soit ça ne marche pas, soit ça marche. Ou nous, les gens se connectent à l'univers avec. Donc, c'est facile, même si le renet est un peu plus. كي تعرف فني اتجاه تو كومبوز يعني تلحن فني اتجاه ولا توزع فني اتجاه اصعب معني هذيك هو لو بلوز امبورطون تلحن في المطلق وكذا
0: هذا عنده علاقه بشنو بشخصيه الفنان ما نعرفش انا بصوتها نوعه معني كيفاش تختار بتاتر كان ينجم يكون بين يديك ان بروجي نتاع فنان اخر صوت اخر مختلف كنت تنجم تهزو لثنيه
1: اخرى
0: شنو ما اي معني شنو ما معني مثلا في بثينه النابولي كيس كي تا انسبيري هل
1: le registre en fait c'est que j'ai fait des séances de travail معها وقعدت نسمع برشا وشفت البريونس في ريجستر معين في صوتها كي تغني في الجراف فما حاجه اللي ما عادش منهم نسكل en fait et donc j'ai exploré radical وقلت لها دير نبداو نخدموا في غناء وقلت لها طيح تبقى plus تغني اللوطه plus ça brille plus فما كيما الناس تخاف من الحب انا الريجستر هذا donc الحقيقه c'est ça et puis le positionnement معناها كيما قلت لك انا اليوم معناها بثينة معروف كانت قبل ما نخدم معها فيت برشا يعرفوها في سواء ريجستر تربي سواء في ريجستر تونسي
0: تغني ام كلثوم والا تغني تحب المزود هي
1: اكزاكتومون معناها بور مو الناس ديما باش تولي باش يبارتاجيو اغنيتها باش يقولوا محليهم الاغنيات هذوما في بثينة معناها بثينة باش تقعد لكن في با ان كارير افيك سا اي سي سا المسؤوليه انا سكو كيفاش نجم نخلق لها معناها ولا جو بروبوز ان اونيفير اللي معناها تبدا به اون كارير Et je pense que c'est ça le plus important.
0: Inch'Allah, carrière naîchra.
1: Je pense qu'elle a tout, ce qu'il faut pour faire une brillante carrière. Elle a maintenant soufflé, à son tour, barbette professionnelle. Ou le khidma djib, au final, le talent, plus le khidma, c'est la recette miracle.
0: نعرفوا لك حاجات لهنا معناها يعني شنو تخدم قيس المليتي في تونس على خاطر الكارير انترناسيونال تبارك الله تخدم في ان بو بارتو تخدم مع فنانين كبار تخدم ما بين تونس وفرنسا والعالم لهنا مثلا انت كنت في اول خطوات نتاع مشروع كيفاش يخزر لي استنى في شنو هي الحاجه اللي باش تقولها لي طب انفيت فكره ان كونسيبت اللي مشى بالكدا لكنه تم استنساخه برشا ولا فما منه بارش نحكي على يلا نغني سختن ما فهمتني اليوم تبارك الله ما فماش مهرجان ما فيهوش سوسة تغني بزر تغني هيا نغني انت تغني الكلنا نغني ما نعرفش انت كنت ساعة موجود في الديريكسيون متاع مشروع يلا نغني خدمتوا قديش قعدتوا المدة اللي خدمتوا مع بعض
1: خدمت اربع حفلات وفيت يلا نغني ولا هو انا مانيش معني مانيش فكرتي انا وفيت هو الكونسيبت كان سميه كونسيبت لانه بون جمهور الغني سي با ان كونسيبت
0: اما ما فماش كانت حفلات بروفيسيونيل تتعمل بالفكرة هذه فما في العالم في بلايص اخرين انا ما نعرفش
1: لا هو يعني لو فيت الجمهور الغني ماهوش un concept qui n'appartient à personne mais en fait sorte mahad mais je veux le terrain donc maintenant tout dépend du contenu artistique que tu tartare en fait بالنهايه c'est ça en fait je me soliste يغني مع جمهور معناها هكا لك الجمهور ديما باش يغني معناها mais انا كيقترحوا معناها اقترحوا عليا l'idée j'avais proposé un angle يعني différent اللي هو faire un voyage musical à travers ça à plusieurs pays donc on a mis من تونس ou le Qahra le Lebanon donc il y avait tout un univers déjà conceptualiser un peu اكثر يعني الموضوع نتاع le voyage le thème c'est le voyage et surtout mettre des talents في كل معني في كل ثلاث اغنيات يغنيها البوبليك مع الميوزيسيان فما ان تالون ان جون تالون يطلع دونك حلينا سميناه يلا تالنت داير
0: دونك عملت وقت ابي لا كانديداتور
1: وجاو سهام رقيق داير هي البرودكتريس نسلموا عليها donc la chicha ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Maintenant c'est peut-être pas une direction commerciale, c'est pour ça ça n'a pas duré certainement.
0: Pourtant taw اللي موجود في الفكره هذه كوميرسيال على الاخر.
1: اي ولكن برشا يشوف يقول لك ما نحبش نشوف كومارا تالون يطلع يغني اكسترا فما اون فيزيون بور موا جي بور موا سي تري امبورطون لانه سا دون ان سونس ا تو سكون في معناها بور موا جو بونس كو بلاتفورم بالحق يلا تالون كان نجم يطلعوا منها دي تالون ودايور بوكو دارتيست تالون غنيو ايز ايتي فورميدابل
0: لكن بالنسبه ليك الجمهور اكاهو يغني سيتي با تري
1: ساتيرون ليك سي با تيرون لي سا نوري با مون ام سي با اسي معناها بالنسبه لي نجم معناها دو تون ان تون وي مي سي با ان كونسيبت لي انا هكا
0: دونك الفورمال اللي موجود توا في المهرجانات الكل ماهوش انتريسون
1: ماهوش بور موا انتريسون العباد تتفرج تستوميهم
0: اي باش نقول لك علاش الجمهور مال الاقبال هذاك نحب نحكي لك حتى على انه الكونسيبت مشى للتلفزه فما نسمه تغني توا على قناه نسمه اوسي دونك اي معناها ما عرفش كان بدا انا شفت اللونسمون وشفت البروموسيون وكل شيء لي كلوب دو شان ايه هالبروجي هذايا سورتو راهو كارتاج يتعب قيس معناه
1: سي سي نو مي سا مونتر نو العباد يحبوا سي دي فول يغنيو حاجه بي او فينال راه معناه ماهيش مي ماتنو حاجه بي معناه شوف ما نحبش انا راهو شكون يبدا عنده سكين وسلطه رقابه على الذوق على نو نو مي معناه دو مومون اون بو tout du moment femme يعني il y a de la femme créativité à l'aqal minimum de créativité معناها je pense que c'est bien tout ça معناها فهمت maintenant انا c'est توجه كقيس معناها aujourd'hui je vois pas l'intérêt de juste mettre la scène où le public est rani point معناها juste public est rani c'est pas aujourd'hui ce que je veux faire
0: ما تحسش انه فما خلقت حاجه جديده ولا خدمت حاجه
1: حاجه
0: زي الفكره انت ترى ساعه انت شفت جماهير في العالم الكل وتعرف خير منا بطبيعه كان الجمهور التونسي يصر الحاحا انه يغني هكاك مع الفنان الناس في العالم يعملوا هكا كيفنا خاطر واحنا معناها سي اون براتيك عاديه على الاخر انه نفكوا الميكرو للفنان واحنا نغنيو جيمش نسمعوا بعضنا
1: فما نكسي تزالي فما شويه يعني اكسيبل اما يكوت بارتو انت ابري انت والشون لا الحق بثي مع شاب خالد كي نمشيو ميم المونريال ولا السويد الناس تغني مع الغنيات وخاطر غنيات معروفين العباد تغنيهم و نو نو مي جو كومبرون ما دايرين احنا مع صابر هكاك
0: التوانسه احنا متفاهمين معناها الحقيقه فما فنانين اللي مثلا كاظم الساهر تتعاود برشا مرات في حفلاته اللي يقول لهم باهيس برافو مبارك الله فيك نحب نغني انا راني جيت باش نغني اصاله وسي تسكت الجمهور وتقول لهم نغني انا
1: اي جو بونس كو سي الكادر اوسي دي فيستيفال ديتي خاطر جو بونس كو سي ديفيرون بين المهرجانات الصيفيه وبين المهرجانات يبداو في مسارح
0: زاده حتى في الزياره نغني
1: بالحق لا زياره داكور معناها نصور مثال معني خاطر نبدا نقصين شويه كل الحفلات اللي يصيروا في الشتاء في المسارح من العباد تجي تسمع وتقعد وكل شيء سي كولتور مي لي جون يبوف سادابتي تري فيت راه ماهيش حاجه يمكن حاجه دو باساج انا نتصور حاجه دو باساج
0: ثاني في مود
1: باش يتعدى وي جو بونس
0: بي على المهرجانات الفرق بين المهرجانات الصيفيه والهكا العروض في الشتاء اللي تبدا العباد تجي تسمع بتتخ اكثر وما فماش الفكره نتاع الترويح عن النفس نتاع الديفولمون هذاك الكبير انت شنو رايك ولو انه بوتناش تقولي ما نحبش نعلق في انه المهرجانات مثلا هذه تقالت برشا لهنا وقت اللي نجيو نحكيو مع الفنانين كل عام انه عندنا برشا مهرجانات في كل بلاصه فما مهرجانات ما ترتقيش لانها تكون نجمش تعمل برمجه بالقديم ما تنجمش تكون اللوجيستيك نتاعها مريقله عندنا راه فوق 700 مهرجان في تونس مع احنا عدد الولايات 24 المعتمديات زاد معناها 100 وحاجه ولا 200 ان شاء الله مانيش غلطه لكن عندنا 700 مهرجان فنانين يقولوا لك الكلها مدعمه الساعه كلها فلوس الكونتريبيوبل ومهرجان ما ينجمش يعمل برمجه ب 20 مليون و 25 مليون علاش مش مثلا البارح بحذنا مصطفى الدليجي لهنا سلموا عليه قال كان ينقصوا هذوكم الكل وكارتاج يقعد شهرين تو يغنيوا الناس كل تو يغني محمد جبلي وما يتغشش تو الناس كلها تاخذ فرصتها تو العروض الكبيره تتعمل علاش معناها مفرتين بالطريقه هذيا وفي الاخر ما نجموش نعملوا مهرجانات عندها قيمه
1: نجم نفهمها مفرتين لا اما انه المارجنات يتنحاو ويقعد كان كارتاج انا باتسونس
0: مش كارتاج هو ما 700
1: 700 نجم نجمو في كل ولايه يصير في مهرجان اما المشكله اللي اجوردي سي كو ما عندهمش نفس الحظوظ معناها فما زوز مارجنات في تونس مدعمين ريالمون بري اون شارج بار ليتا باقي كل سون دي زيد من ليتا اللي ما ينجموش يعملوا بهم حتى مش رثمون برمجة حتى 10% من البرمجة معناها نو يا ان فري بروبليم جو بونس كو يا ان فري بروبليم تاع يعني نتاع يعني اي ايتيكيت كيفاش نسميوها يعني سي با ايكيتابل اون فيت بين الولايات سي با مش حتى الموضوع. مش حتى حكايه ولايات يعني ما نحبش ندخل مش الموضوع موش ولايه ولا جهه ولا حاجه الموضوع انه يعني جو بونس كو سي سون دي موفيز ابيتود ولا سي سون سي قديمة متاع ثقافية نحكي سياسة ثقافية قديمة اللي قعدنا فيهم وحلنا فيها وحتى ما إلى أوزي فريمون كلي جي أ مومون يقول نغيت افيك سا ويجي نعاودوا نخموا افيك بون سونس اللي في تطاوين واللي في مدنين واللي في الكيف واللي في تونس واللي في مستير اكسيتيرا راهو عنده لازم يكون عنده نفس الحظوظ نتاع
0: لاكسي
1: للثقافة بنفس الواحد بنفس لي مويان بنفس
0: فوالا لازم يكون على نفس المستوى هذاك الفرق
1: non mais absolument mais معناها هذيك نقول لك لازم parfois il faut déconstruire باش تعاود تبني على سي déconstruire et avoir un bon du bon sens on نخرج من كل يعني les croyances limitantes نتاعنا كل خاطر كنا هكا نو نو علاش كارتاج سي بيان مي اون بو افوار حتى مارجين سبيت لا سي مانيفيك لي سيت اللي عندنا في سبيت انا عزفتي مارتين مي سي مانيفيك برشا اكزاكتومون
0: مسرح اثريه مزيانه برشا
1: دوغا اكسيتيرا دونك فوالا هذا في موضوع جو بونس faut déconstruire construire معناها رؤية جديدة الموضوع الكل
0: بصراحة. تمشي تحضر ساعات حفلات جوست باش تسمع الفنان
1: نمشي ما عنديش وقت في الصيف بس سينو نمشي معناها في ستين نمشي
0: جيتش نصلك توا في كارتاج اوف باش تمشي لحد
1: لا الحقيقة ديجا خاطرني نكمل جوست دو دات وبعد زمين نسافر عندي انونجاجمون دي تسجيل تاع البوم خدمة جديدة دونك
0: خدمة جديدة مع تونسي ولا ليه
1: لا مع اترونجي
0: تو كتاب نعرفه ميرسي بوكو يا قيس اللي لقيت لنا من وقتك شكرا
1: عايشك ميرسي على
0: استضافتك ربي يفضلك ميرسي بوكو ان شاء الله ديما فما جديد اللي نجموا نحكيوا فيه وديما فما مغامرات جديده مع فنانين جدد ودي كونسيبت جدد كما كنا نحكيوا شكرا لكم انتم زيدا اللي تبعتونا في فان تايم على امتدادها ثلاثه سوايع هذوما مازلنا مواصلين الاسبوع مواصلين البرمجه معكم وقعدوا ديما مع برامج ديوان اف ام تسمعوا الاخبار اكيد وتواصلوا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت الاربعاء ان شاء الله فان تايم في لامينو باي باي

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: مع ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. توقعات ببلوغ موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا ذروتها غدا الأربعاء، حيث ينتظر أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة في بعض المناطق، على أن تتواصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة يوم الخميس المقبل وفق الخبير في طقس تونس عمر بحبة.
3: كان موجة حر، الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا، خاصة نهار الأربعاء ممكن

0: وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة، شركة تونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، وخاصة خلال فترة الذروة على طلب الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الظهر والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. وستك تدعو حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع طلب على الكهرباء، مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان وفق ما ورد في نص البلاغ. وفي سياق متصل، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور رياح الشيل، مشيرة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت وزارة الفلاحة على تفادي إشعال النار أو القيام بأية عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. وفي موضوع آخر، مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20% التجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20/26/2000 نحو 5127 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 242 مليون دينار وبنسبة تناهز 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25/2000. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 5.4%. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، سلطنة عمان وإيران تقترحان إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز، على أن يشمل ذلك إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق حسب بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية في مسقط وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة عدد من دبلوماسيها إلى سفارتها في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها قبل وخلال الحرب مع إيران، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتوقع في الوقت الحالي عودة القتال على نطاق واسع وفق صحيفة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من 2 للحد من 7 حتى للعشرة متاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. قبل كل شيء نقول لكم كل عام وانتم حيين بالف خير ومولد مبارك على الجميع، على تونس وعلى الامه، امه محمد الكل. ان شاء الله يا ربي كل عام واحنا حيين بخير، وكل عام واحنا نحتفلوا بهذا المولد النبوي الشريف. انا مع الاحتفالات للامانه، فما اللي يقول لك انا ضد، ما مع الاحتفالات لا لي شيء، لانه في حاجه هكا الحاجات احتفالات دينيه اللي ديما تحاول تذكرنا بديننا وتقربنا شويه من الشعائر الدينيه نتاعنا وغيره. فانا مع الاحتفالات كل سوا، كيفاش كل واحد يحتفل، اللي بزقوق اللي من عشنو اللي بالعصيده، انا مع انا احتفلوا، خليه الاغاني نتاع المولد، وخليه الجو نتاع المولد، وخليه القران، وخليه كل شيء في الدار، وعلموا صغيراتكم الاحتفالات وعلموهم هكا الحاجات هذيا، وان شاء الله يا ربي ما يموتوش فينا معنا، ان شاء الله ديما يبقاو موجودين لاخر نهار. وهذاك شنو نجم نقول، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل، ولو انه منعش كيفاش احتفالاتكم تعديت اليوم في ظل الظروف نتاع الضوء والماء والجو هذاك الكل. معناها متخيل اللي عمل العصيده تو مطيشه ديجا بسخانه في الانقطاعات نتاع الكهرباء، تلقى حلفه بيمين تخرجنا من المله اللطف يا ربي. مي سينو كاو برافو للستيك، ان شاء الله ما عجبتني الببليكاسيون نتاعهم، مولد مبارك وكذا، ومعناها متبعين يعطيهم الصحه، اجور طلعوا اجور في الباج فيسبوك. ان شاء الله كل عام وانتم بخير كل اعوان الستيك، ان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلبكم وربي ينوركم، خاصه بعد هذه الصيفيه الجميله والمغامرات اللي عشناها معاكم وما زلنا نعيشوها لحظات. معناها قال غدوه ان شاء الله البيك نتاع السخانه فؤاد قبيله يحكي في الاخبار. والحمد لله على كل، نسلم عليكم ان شاء الله نسيكم شويه في المشاكل هذيا، وانتو كان كملوا الاحتفالات كيما قلت مناسبه نستغلوها لو ماكسيموم. وانتو كان اليوم باش يكون معنا برشا موسيقى، باش تلقى الموسيقى كيما العاده، وزاد اون بلوس زاد اخترت اليوم في جوك بوكس ان نرجع بكم شويه الاغاني اللي عندها علاقه بالمولد النبوي الشريف، كل سواء التونسيه من فنانين تونسا والا زاد بفنانين من المشرق. اغاني حبيناها سمعناها برشا، يمكن فما فيكم اللي ما سمعها، حاولت نختار زاد اغاني اللي ماهوش اللي تعداو ديما، ماهوش اللي نلقاهم ديما موجودين كل سوا في لي راديو ولا غيره. فان شاء الله تنال اعجابكم. على كل انا نقول لكم مولد مبارك، وصبري ابو عزيزي السيد المخرج نسلم عليك، ومولد مبارك صديقي الغالي. كريت العصيده ولا لا؟ ما فماش زقوق، اسنا زقوق وين ايش من زقوق، حتى اللي يخلط عليه ما يحبش بس خان هذايا. على كل به اسمعني تو انا كابتن كرواسون لاباس يتعدي بس سامحوني سينو خلينا نبدا صبري بالموزيكا نتاعنا تو سويت، نبداو برود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمع احمد سعد في بنت ناس.

0: Nancy.
1: ادم بارت نانسي عاجرة من ميليساندي باش نلقاو جروب لاباس هذوما الكل باش نلقاو معنا في البليس نتاع رود تريب كيما قلت بعد شويه زاد جوك بوكس باش يكونوا مع الاغنيه نتاع المولد مي تو سويت باش نخليكم مع فلو دوتش مارتين كاماغرو في كواتيكي هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف انا نقول لكم انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. يبقى لو رانديفو تو سويت مش يكون مع جوك بوكس وين مش نحكيوا على الاغاني ولا مش نسمعوا اغاني عندها علاقه بالمولد النبوي الشريف. دونك مش نحطكم مع بارتي مزينه برشا. اخترت حكا حاولت اني نختار بلوتو اغاني تونسيه شرقيه اللي عندها علاقه بالرسول وبمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا ماهر زين، باش نسمعوا محمد منير، باش نسمعوا لطفي بوشناق، حسين عامر العفريت، باش القاوة شكري بوزيان، عبد القادر المرعشلي، باش القاوة أحمد جلمان وغيرهم من الأسامي اللي عنده ريبرتوار مزيانة برشا في أغاني متاع المولد النبوي الشريف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فم عسلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تبلغ في 24 من أوت الجاري ما قيمته 25,154 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوما من التوريد، مقابل 24,722 مليون دينار.

0: ثلاثاء. والهيئة تفيد بأن نشر القائمة سيستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق ل 27 من أوت 26 و 2000 بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفة أن باب الاعتراض يفتح بداية من الجمعة 28 من أوت الجاري إلى السبت 29 من أوت 26 و 2000. غدا تنطلق فعالية مهرجان الشباب بولاية سيدي بوزيد في دورته الثانية تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، وتتضمن الفعالية الافتتاحية كرنفالا استعراضيا وفولكلوريا لتنشيط المدينة إلى جانب مجموعة من الورشات والعروض الرياضية والفنية المتنوعة وفق المناسق الجوي للإعلام بمندوبية الشباب والرياضة وليد النايلي.
1: أثناء مهرجان شباب بولاية سيدي بوزيد لسنة 2026 حاولنا أنه نمس أكثر عدد من المناطق من خلال جملة من التدخلات اللي هي إن شاء الله عبارة على فقرات تنشيطية برمجناها في مختلف معتمديات بولاية سيدي بوزيد. إن شاء الله الانطلاق اليوم بنقطة إعلامية، إن شاء الله الافتتاح باش يكون في معتمدية المكنيسي إن شاء الله نهار 26 أوت في ساحة المدينة بالمكنيسي. إن شاء الله زاد برشا عروض، إن شاء الله كرنفال معناها استعراضي فولكلوري معناها ينشط المدينة، وكيف كيف عنا برشا ورشات وعنا برشا عروض رياضية وفنية إن شاء الله متنوعة. هذا الافتتاح، وبعد إن شاء الله باش تنطلق العروض في مختلف المعتمديات الأخرى. عنا إن شاء الله بير الحفيز، عفرية، سوق جديد، سعيدة، رقاب، جلمة، سيد علي بن عون، بير الحفي، برشا معناها مناطق، وإن شاء الله تكون برشا مفاجآت وبرشا فقرات في الانتظار إن شاء الله قدرة ربي.
0: وفي الشأن الفلسطيني، إصابة 5 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد تدريب قالنديا شمال القدس المحتلة الذي بدأ الصباح اليوم وفق محافظ القدس معروف الرفاعي. وكانت قوات الاحتلال قد أخلت معهد قالنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتجئيل أو تشغيل اللاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال في ساحته، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للمركز واطلاعها ميدانيا على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها. ومن جهته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يندد اليوم باقتحام قوات الاحتلال لمركز تدريب تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة، مجددا دعوة لإلغاء التشريع الذي يعيق بشكل كبير قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أوكلتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبور.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحص خول.
3: احنا معاكم جنبك في الفراش لحظه حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان افام
5: صوتكم.
2: ديوان افام فلاش سبور.
6: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم عينت الكونغولي بيير جون نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دور الأبطال من دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأفريقي وضيفه جوليبا المالي نهار السبت 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حماد العقربي برادس بداية من 7 متاع الليل. بالنسبة لمباراة العودة باش تكون سافرة إيفوارية في باماكو بقيادة إيغ موديس ريتشارد كوكورا نهار السبت 12 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر أن الترجي الرياضي معفى من مباريات الدورة التمهيدي الأول. في كأس الكونفدرالية، طاقم تحكيم كاميروني لمباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة باتريك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر بداية من 4 أمتاع العشية. سافرة توغولية لمباراة ترجي جرجيز وفريق ديان باراس السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 أمتاع العشية في استاد الطيب المهيري. متواصلين مع حكام المسابقات الإفريقية. الاتحاد الإفريقي الكاف عين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة منتخبنا الوطني التونسي ضد أوغندا في تصفية الكان في استاد محمد العقربي نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب البوتسواني بسكون نهار الثلاث 29 سبتمبر بالملعب الوطني في جابورون العاصمة.

البوتسوانية بداية ما تسعى أمتع الليل بقيادة التنزاني أحمد علي أريجيجا. نمشيو النتائج اليوم في الألعاب المتوسطية. تارانتو بإيطاليا، أشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية. برافو لبطلنا العالمي أشرف الزواوي، نذكر أنه الذهبية الأولى كانت في التايكواندو للبطل العالمي والأولمبي في رأس القاتوسي. بالنسبة للثنائي التونسي منى البيجي وأحلام الحاج حسن، ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد الفوز أمام تركيا بنتيجة 13 مقابل 3، ومنى البيجي بتفوز بالميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا في كرة اليد. منتخبنا الوطني التونسي أواصت فاز أمام قبرص 34-27، وفي الكرة الطائرة كابر منتخبنا انهزم ضد فرنسا 3 أشواط مقابل 0. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات استهل مشاركته في بطولة أفريقيا بكينيا بانتصار على نظيره النيجيري. سيدات تونس فازوا 3 أشواط مقابل شوط بواقع 18-25 لمنتخب نيجيريا، ثم 25-23، 25-20 و25-20 لمنتخبنا التونسي اللي واجه في الجولة الثانية منتخب الكاميرون غدوة بداية من 5 متاع العشية. ختام مباراة وحيدة الليلة في الليغا الإسبانية انطلقت منذ دقائق في استاد الميستايا، فالنسيا يواجه نادي ريال بيتيس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب في الأمان وتحية فلسطين.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان FM. عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء هذه الليلة إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستيك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. الحزب الدستوري الحر يعبر في بيان أصدره اليوم عن استنكاره لما اعتبره فشلا متواصلا للسلطة في حلحلة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، والتي قال إنها تعصف بالبلاد، وذلك على أثر فاجعة بنغردان ووفاة عدد من الشبان. والدستوري الحر يندد بما وصفه بغياب التفاعل الرسمي والإنساني

وتوحيد مؤسسات دولة سوريا واستعادة دورها الكامل في شمال شرق البلاد من خلال إنهاء الهياكل العسكرية والإدارية الموازية التي نشأت خلال سنوات الثورة وتفعيل المديريات والمؤسسات الحكومية وربط المنطقة مجددا ببقية المدن ضمن إطار إداري ومؤسسي واقتصادي موحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيجرى تدميره. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء التابعة لها كل بوصة من المضيق، وهو ممر مائي رئيسي في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية. ومن جهته وزير الخارجية العماني بدر الدين البوسعيدي في طهران يقول اليوم أو يعرب في طهران اليوم عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا عن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عقب أسابيع من المحادثات الثنائية. وبدوره قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي اليوم إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران، وترحب بالخطوات الرامية إلى زيادة الضغط عليها بما في ذلك العقوبات الموسعة التي أعلنت أمس الاثنين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: نايت كلاب.
1: صيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أنه راه كل غنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات، ملحن صنع أحلى لحن، وموزع خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا؟

الحاجات هذه الكل، رغم انه اللي غنيوهم كل حد عنده اسلوبه وستيله، لكن يجمعهم نفس ستيله قلم الشاعر الغنائي نادر عبد الله، اللي يعتبر واحد من اقوى وانجح الشعراء الغنائيين في مصر والعالم العربي، وعمل بصمه متميزه وواضحه في الاغنيه الرومانسيه والدراميه في عدد كبير من النجاحات الفنيه الاهم النجوم. وكي نقولوا شاعر يكتب خاصه الاغاني الرومانسيه، الاكيد انه إليسا ملكه الاحساس عمرها ما يبش تفلتو، وبش تكون اكثر فنانه اختارت التعامل معه، وكان هو وراء اقوى الهيتات في مسيرتها الفنيه. لو تعرفوا واحدة من أحلى وأنجح أغاني إليسا وتصدرت الترند أول ما خرجت في 2006، غنية رومانسية حبها الجمهور ولحنها نادر نور، توزيع هاني يعقوب.

ملكة الإحساس إليسا تعاملت زيدا مع الشاعر نادر عبد الله في غنيتها أواخر الشتاء واللي صدرت في 2007، لحنها تامر علي ووزعها تميم.

عام 2009 إليسا اختارت تغني تصدق بمين، غنية بعيدة على الجو الرومانسي اللي تعودت به وفيها أكثر ريتم، غنية كسرت الدنيا حرفياً وقت صدورها، لحنها وليد سعد ووزعها تميم كيف ما العادة.

2014 إليسا كانت في التوب 1 كالعادة بغنية رومانسية. الغنية هذه كانت النشيد الرسمي لعرايس 2014، غنية حالة حب من ألحان سونر جيرسكير، ملحن تركي وتوزيع أحمد عبد السلام وكلمات نادر عبد الله، خلوها تكون قريبة من القلب وفيها إحساس عالي.

بخلاف نجاحاته مع إليسا، نادر عبد الله نجح باش يجلب انتباه برشا نجوم كبار لي اختاروا يتعاملوا معاه، كيف ما الهضبة عمرو دياب اللي خذا من عنده كلمات غنيته ريحة الحبايب. غنية خرجت عام 2004 في ألبومه ليلي نهاري، لحنها الملحن الكبير محمد يحيى ووزعها طارق مدكور. كلماتها كانت نوستالجيك، والمميز في الغنية هذه انه اللحن متاعها حضر قبل الكلمات. وقتها الملحن محمد يحيى كان راكب في التران ومسافر، يا اخي جات على باله الميلودي هذيك وسمعها للشاعر نادر عبد الله اللي عجبه اللحن وكتب عليه كلمات غنيت ريحة الحبيب.

لو بص في عيني مرة بس، هكا غنيت سيرين عبد النور عام 2004، غنية الحظ في مسيرتها واللي خليتها تتشهر أكثر في العالم العربي كفنانة قبل ما تكون ممثلة ناجحة زادة. ورغم أنه طاقتها الصوتية محدودة، لكن الغنية كانت على قياسها ونجحت وتحولت الهيت 2004. لحنها رامي جمال ووزعها توما، وكلماتها بالطبيعة لنادر عبد الله. لو بص في عيني مرة بس، سيرين عبد النور.

كتر خيري غنية غنيتها شيرين عبد الوهاب في 2009 من ألحان تامر علي وتوزيع طارق عبد الجابر. كلماتها كتبهم نادر عبد الله، كلمات كانت فيهم دوزة متاع شموخ وكبرياء على عكس أغانيها الرومانسية اللي تعرفت بيهم. كتر خيري شيرين.

سوبر ستار رغب علامة اختار التعامل مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله في غنيته استمارة 6، ألحان محمود الخيامي وتوزيع توما. غنية صدرت في 2022 وكانت عبارة على تجديد للتعاون الفني ما بيناتهم بعد غياب دام تقريبا 18 سنة كاملين، بما أنه سبق وكتب له كلمات غنيته اللي بيرضيك يرضيني. غنية ترجع ل 2004 وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس، ورغم أنها ما تشارتش برشا وما لقاتش حظها لكنها غنية حلوة.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر الغنائي المصري المتميز نادر عبد الله. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: Diwen FM. Diwen FM Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع تصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء 26 من أوت الجاري. والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد المسموح فيه بالإيداع، داعية المعنيين إلى تقديم تصريحاتهم قبل انقضاء الأجل، وذلك تفاديا للازدحام بقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. فلاحان بجهة ملولش من ولاية مهدية يتكبدان خسائر فادحة إثر نفوق أكثر من 4000 طير دجاج من إجمالي 5000 طائر على خلفية الانقطاع المفاجئ والمتزامن للتزود بالماء والكهرباء خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وأحد المتضررين

0: عمير كعب، احنا زوز من الناس شركة فيها وما هيش اول ضربة بالنسبة لي انا، عدة لكمات كليتها فهمتني، والحاجة اللي اثرت علي انه صاحب بيع زيتونات واحد وكذا كما في شريكي ما عندوش حتى سند، شريط المربين في الجمهورية تضرر، هو مجمع اللي عندهم معنا وسائل التبريد المتطورة، قطع الضوء اثر عليهم، معنا شركات كبار وفهمتني مش كيف نحن فلاح صغار، دولة امكانياتها محدودة مش كلها، عوض لي عوض ربي سبحانه وتعالى، كل ما استعوض ما استعوض الجمهورية كاملة، كان انا تبريت ألاف مني أنا الضر وكل ضر آخر مني، فأنا كل اللي طالبه من الآن هو على الأقل تحرير القطاع، تحرير الطريفة.
1: المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة رقمية للإعلام وتوجيه داخل قاعات الانتظار تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وذلك في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجالي وتعزيز مسار التحول الرقمي. وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل، فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. ولا تقتصر المنصة على توفير المعلومة، بل تمثل أداة عملية لتنظيم تجربة الانتظار وتحسين انسيابية حركة المرضى من خلال توفير رؤية أوضح لمسارهم وتعزيز التواصل والشفافية داخل فضاء الاستعجالي. وفي شان دولي، مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة يحذر اليوم حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هدد كيان المحتل بشنن ضربات انتقامية، كما دعا جيش الاحتلال إلى التزام وقف إطلاق النار مشددا على أنه لا يمكن للعمليات العسكرية أن تتجاوز نطاق الرد على تهديدات حقيقية ووشيكة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك يصف التطورات المتعلقة باندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات دولة سوريا بأنها تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، معتبرا أن ذلك يمهد لتشكيل سوريا موحدة للجميع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي التونسي صادر اليوم بخصوص قرارات تحكيمية خلال مباراة الكلاسيكو لإدارة نهار الأحد اللي فاز فيها الترجي 3-2. ذكر إدارة الترجي طالبت بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص أداء طاقم التحكيم. في المقابل نجم الرياضي الساحلي أكد أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم أوضح في بلاغه أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، وشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. أشار زاد أنه طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره عن إشهار الإنذار الثاني ليعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب ضربة الجزاء وتأكيدها، واعتبر أنه ذلك كان من شأنه أن يغير مجريات المباراة بشكل كلي. النجم الساحلي انتقد عدم احتساب الوقت بدل الضائع الناتج عن التوقفات المتكررة للعب، إضافة إلى ما وصفه بتعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني، وأكد أنه ذلك حرمه من الاستفادة من نسق الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عينة الكونغولي بيير جون نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي السبت 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حمد العكربي براد. السبعة تعليل سافر إيفوارية للقاء العودة بقيادة هيغ موديس ريتشارد كوكوا، المباراة نهار 12 سبتمبر في باماكو 4 متاع العشية بتوقيت تونس. كأس الكونفدرالية، طاقم تحكيم كاميروني لمباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الصفاقسي بقيادة يانيك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر.

0: الأربعة متاع العشية سافر توغولي لمباراة ترجي جرجيس وديم بابارساس السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس في استاد الطيب المهيري. مواصلين مع حكام المسابقات الإفريقية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس أوغندا في تصفية الكان في استاد حماد العقربي نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بالملعب الوطني في غابورون بداية من 9 متاع الليل بقيادة التنزاني أحمد علي أريجيجا. نمشيو لنتائج اليوم في الألعاب المتوسطية. تارانتو بإيطاليا 2026 أشرف الزواوي يحرز الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية لثاني ذهبيات الوفد التونسي في الألعاب المتوسطية. ثنائي تونسي منى البيجي أحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد الفوز على تركيا في الفينال 13-3 ومنى البيجي تحرز ميدالية برونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوز على الإيطالية سارة فيريرا في كأس في كرة اليد. منتخبنا فاز ضد قبرص 34-27 وفي الكرة الطائرة منتخبنا انقاد للهزيمة ضد فرنسا 3 أشواط نظيفة. منتخب تونسي الكرة الطائرة سيدات استهل مشاركته في بطولة افريقيا بكينيا بانتصار امام منتخب نيجيريا. منتخبنا فاز 3 اشواط مقابل شوط. انهزمنا في الشوط الاول 25-18 ثم 25-23 25-20 و25-20 في بقية الاشواط. ليكيب ناسيونال في الجورنية الثانية يواجه الكاميرون غدوة بداية من 5 متاع العشية. ختام بمباراة في الليغا الإسبانية في ملعب ميستايا فالنسيا ينهزم ضد ريال بيتيس بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور صباح الخير ناس كل وتحية تونس.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.9.

0: كيفي لو ريتم تابع راديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان ديوان تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.1 في صغيرة وجبس
1: توجور نيمورو 1

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 99.1 في الصغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نعرف اللي صعيبة متى ما بش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال. مشيت

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة السياحة تعلن في بلاغ أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بلجيا خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ويأتي ذلك أثر زيارة التي أداها وزير السياحة سفيان طقية إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري، عين من خلالها عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتوجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتوجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ويأتي تنظيم هذه القرعة في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000، وعملا بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية. التنسيقية الأساسية للصحة بالكاف تعبر في بيان عن استنكارها لما اعتبرتها تصرفات غير مقبولة صادرة عن إحدى نائبات مجلس الجهات والأقاليم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى المستشفى الجهوي بالكاف، موضحة أن هذه التصرفات تمثلت في تحريض المواطنين ضد أعوان الصحة والأطباء وإطلاق شعارات شعبوية داخل فضاء استشفائي إلى جانب الولوج غير القانوني إلى مناطق العلاج والتقاط صور للحالات الشخصية للمرضى، فضلا عن استغلال الصفة النيابية لتحقيق غايات شخصية وفق البيان. والتنسيقية تطالب بفتح تحقيق فوري وشامل من قبل وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالكاف واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد النائبة المعنية مع وضع آليات واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات، كما دعت مجلس الجهات والأقاليم إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في محاسبة نائبته وعدم السكوت عما وصفتها بالانزلاقات التي تشوه صورة المؤسسة التشريعية بأكملها حسب ما ورد في نص البيان. وفي شان دولي، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم قصف قواتها لثلاث سفن شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني وناقلة في ميناء بيفاديني على البحر الأسود، بالإضافة إلى قصف سفينة شحن في ميناء أوديسا المجاور، فضلا عن بنى تحتية في الميناءين ومنشآت تخزين وقود في ميناء آخر. مسؤول تايلاندي يقول اليوم أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن سترسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مهمة طويلة في الشرق الأوسط خلال حرب إيران، وتقارير عن مخاوف تتعلق بالصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متنها. الرئيس النيجيري بولا تينوبو يأمر اليوم الجيش والجهات الأمنية الأخرى بعملية إنقاذ فورية بعد أن خطف مسلحون نحو 600 من النساء والأطفال وكبار السن خلاله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الظهر والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. وستاك تدعو حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء، مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان وفق ما ورد في نص البلاغ. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحاً من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت الجاري. والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد المسموح به في الإيداع، داعية المعنيين إلى تقديم تصريحاتهم قبل انقضاء الأجل تفاديا للازدحام بقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية لسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعيين. والجامعة تحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية إزاء ما يمكن أن يحدث من إشكاليات قد يتسبب فيها تفردها بالقرارات وإقصائها للجامعة العامة للتعليم العالي الممثل النقابي الوحيد للجامعيين، مؤكدة أنها ستمضي في كل الإجراءات والقرارات النضالية المشروعة والقانونية التي ستقررها الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية بشأن هذه الوضعية وغيرها، دفاعا عن المكاسب القطاعية للجامعيين التي لا يمكن التفريط فيها وفق ما جاء في نص البيان. وفي الشأن الدولي، مصادر محلية في ولاية جنوب كردفان جنوب غرب السودان تتهم الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في مناطق سيطرتها أدت إلى مقتل حوالي 50 شخصا وإصابة العشرات وحرق قرى، مما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من ديارهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن قوات الحركة الشعبية أعدمت أكثر من 47 شخصا رميا بالرصاص في منطقة أم حيطان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد أن لدى طهران أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تعلم أن إيران ستلحق الضرر بمصالحها إذا تعرضت المصالح الإيرانية للضرر. وختاماً، الشرطة في سلوفاكيا تعلن الثلاثاء إحباطها لمحاولة إحراق مصنع لإنتاج أنظمة طائرات مسيرة في شرق البلاد، موضحة أنه تم اعتقال ثلاثة أجانب مشتبه بتورطهم في هذه العملية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play out. Play on, play out. Yo, Dre, drop the verse.